السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال: سألت عائشة عن الرقية فقالت: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار في الرقية من كل ذي حمى، أي من كل ذات سم. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا، ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرها أن تسترقي من العين. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين. رواه مسلم. وعن أنس بن مالك في الرقى قال: رخص في الحمة والنملة والعين. رواه مسلم. النملة هي قروح تخرج في الجنب. وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجارية في بيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: رأى بوجهها سفعة فقال: بها نظرة فاسترقوا لها، يعني بوجهها صفرة. رواه مسلم. نظرة، النظرة هي العين، أي أصابتها عين، وقيل هي المس، أي مس الشيطان. وعن جابر رضي الله عنه يقول: رخص النبي صلى الله عليه وسلم لآل حزم في رقية الحية، وقال لأسماء بنت عميس: ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة، تصيبهم الحاجة؟ قالت: لا، ولكن العين تسرع إليهم. قال: ارقيهم. قالت: فعرضت عليه فقال: ارقيهم. رواه مسلم. ضارعة، أي نحيفة، والمراد أولاد جعفر رضي الله عنه. وعنه رضي الله عنه قال: لدغت رجلا منا عقرب ونحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: يا رسول الله، أرقي. قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعودني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدت لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب، وكيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. رواه مسلم. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إدخالك السرور على مؤمن أشبعت جوعته، أو كسوت عورته، أو قضيت له حاجة. رواه الطبراني في الأوسط. ورواه أبو الشيخ في الثواب من حديث ابن عمر بنحوه، وفي رواية له: أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تطرد عنه جوعا، أو تقضي عنه دينا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه الحر، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء، ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود وابن حبان في صحيحه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا ومع رسائلكم التي نعرضها في هذا اللقاء على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. سماحة الشيخ، هذه الرسالة وردتنا من محافظة الأنبار من الجمهورية العراقية، ومن الطالب صبار حمادي. يقول في رسالته بعد الثناء على العلماء المشاركين في هذا البرنامج: أرضعتني امرأة عندما كنت طفلا بشهادة تلك المرأة ووالدتي رضعات غير معلومة، هل هن واحدة أو ثلاثة أم أقل أو أكثر؟ وكان الرضاع في يوم واحد فقط من العصر وحتى ميعاد النوم في الليل، فهل يحق لي الزواج من أحد بناتها وخصوصا البنت الأخيرة التي أنجبتها؟ نرجو الإفادة وفقكم الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وقال عليه الصلاة والسلام: لا تحرم الرضاع ولا الرضعتان، وقال أيضا فيما ثبت على عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضاعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الرضاعة من المجاعة، لا رضاعة إلا في الحولين، إلى غير ذلك. هذه الأحاديث مجاعة في معناها تدلنا على أنه لا بد من خمس رضاعات فأكثر. فإذا كانت المرأة المرضعة تشك في الرضاع الواقع منها، هل هو واحدة أو أكثر من ذلك، فإنه لا يحصل به تحريم الرضاع ولا تنسر به الحرمة، ولا حرج أن ينكح بعض بناتها لأنها لم تثبت أنها أم له حتى يثبت أنها رضعت خمس رضعات أو أكثر. وبهذا يعلم السائل أنه لا حرج عليه في نكاح بنت المرأة التي أرضعتها على الرضاع الذي غير معروف، وإن ترك ذلك من باب ترك الشبهة ومن باب دع ما يريبك فلا حرج حسن، وإن فليس عليه حرج في ذلك، إنما من باب ترك الشبهات وترك الريبة، إذا ترك ذلك فهو حسن، أما لم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإنها قد تكون أرضعته عدة رضعات بلغت الخمس لكن لم تحفظ ذلك، فإذا ترك ذلك احتياطا وبعد عن الشبهة فهو مشهور ومأجور، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من اتقى الشبهات فقد استوى على دين المعروف. نعم.
1: هذه الرسالة من علي سالم مؤمن، يقول في رسالته ببالغ الفرح والسرور: أكتب هذه الرسالة وأقدم الشكر والامتنان لكل من يساهم في إنجاح هذا البرنامج، وأرجو من فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرد على سؤالي هذا. يقول: إذا حصل أن لمست أو أن لمست يدي يد زوجتي عفوا أو العكس، فهل ينقض الوضوء أم لا؟
2: مس المرأة سواء عمدا، سواء كان ذلك عمدا أو غير عمد، لا ينقض الوضوء على الصحيح، فالخلاف العلماء في ذلك، فقال بعضهم إن مسها ينقض مطلقا، وقال بعضهم لا ينقض مطلقا، وقال بعض أهل العلم ينقض مع الشهوة وهي التلذذ بمسها، ولا ينقض المس بدون ذلك. والصواب قول من قال إنه لا ينقض مطلقا، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، ولأن الأصل سلامة الطهارة وعدم انتقاضها إلا بدليل، وليس هناك دليل واضح ثابت يدل على انتقاضها بمس المرأة، فوجب حينئذ أن تبقى الطهارة على حالها ولا تنتقض بمس لعدم الدليل على ذلك، بل لوجود الدليل على أن مسها لا ينقض ولو كان بشهوة، لأن القبلة في الغالب لا تكون إلا عن شهوة عن تلذذ. فالحاصل أن الصواب والراجح من قول من أقوال العلماء أن مس المرأة بشهوة أو بغير شهوة لا ينقض الوضوء، سواء كان زوجته أو غير زوجته، هذا هو الصواب. وأما قوله جل وعلا: أو لمستم النساء، وفي قراءة: أو لمستم النساء، فالمراد بذلك على الصحيح الجماع، هذا قول ابن عباس وجماعة من أهل العلم وهو الصواب. أما قول من قال إن الوالد مس المرأة كما روى عن مسعود رضي الله عنه يعني مسها باليد، فهذا مرجوح، الله جل وعلا يعدد على الجماع بالمسيس واللمس والمباشرة، كما في قوله جل وعلا: ولا تباشروهن وأنت أهل المساجد. وقال هنا أو لمستم النساء، المراد هنا الجماع. وهكذا قراءة من قرأ أو لمستم، ومن قبل أن تمسوهن في طلاق غير مدخول بها، فالمراد كل الجماع. هذا هو الصواب وهو الحق إن شاء الله. نعم.
1: لكن سمع الشيخ، هناك من يقول أن مثلا تقبيل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه، لأن الرسول يستطيع أن يمسك نفسه وأن لا يقع فيما يقع فيه العامة الآن.
2: ليس بشيء، هذا يقول ليس بشيء، هو المشرع لنا.
1: نعم.
2: هو المشرع لنا، هو القدوة عليه الصلاة والسلام. ولما قيل في مثل هذا قال إني أخشاكم لله وأتقاكم لله عليه الصلاة والسلام. لما سأله سائل قال له يا رسول الله قد غفر الله لك في مسائل عديدة، قال إني أخشاكم لله وأتقاكم لله عليه الصلاة والسلام. فالحصل أنه القدوة والأسوة في كل شيء عليه الصلاة والسلام، إلا ما الدليل على أنه خاص به عليه الصلاة والسلام.
1: أحسنتم. سؤاله الثاني يقول صليت جماعة ولا أو صليت مع جماعة ولكن الركعة الأولى قد فاتت علي، ولما سلم الإمام سلمت معه، ثم افتكرت أن باقي علي ركعة قبل أن أكلم أحدا، فهل أعيد الصلاة أم أكمل الصلاة التي بدأتها مع الإمام؟
2: إذا فات الإنسان بعض الركعات ثم سلم مع الإمام ناسيا فإن عليه أن يقوم فيكمل ولا يعيد الصلاة، بل يكمل ما فاته ركعة أو أكثر ثم يسلم السهو قبل السلام أو بعد السلام. وبعد السلام أفضل لأنه يسلم على النقص وتكفيه الصلاة وتجزئه الحمد لله. إذا سلم على نقص ركعة ذلك مع إمام ناسيا ومسبوق، فإنه إذا انتهى يقوم فيأتي الركعة التي فاتته أو الركعتين ويسلم السهو بعد السلام، يكمل ثم يسلم ثم السجدتين للسهو بعد السلام، وإذا سجدهما قبل السلام فلا بأس. هذا إذا كان ذكر قريبا. أما إن طال الفصل وتأخر ذكره لتسليمه مع إمامه فإنه يعيدها كلها، مثلا سلم ونسي حتى طال الفصل، سلم من الظهر حتى ما ذكر العصر أو في الليل يقضيها كلها، يعيدها كلها. أما إذا كان في الحال في مجلسه أو بعد قيامه بقليل خطوات أو ما أشبه ذلك هذا يكفيه يعيد الركعة لقضاء الركعة، لأنه صلى الله عليه وسلم سلم من بعض الصلوات صلاة العصر والظهر وقام ومشى ودخل بعض حجر النساء فنبهه باليدين فرجع وكمل الصلاة ولم يعيدها. فالذي يفعل ويسعى صلى الله عليه وسلم ليس عليه إعادة، بل يأتي بما فات فقط، يعني يأتي بالركعة التي فاتته أو الثنتين، فإذا سلم فإن السهو كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا طال الفصل كثيرا مثلا ذهب عليه وقت من نسي ما فات في الظهر ولم يدخل له العصر، او ما فات في العصر فما دخل له المغرب او في العشاء، مثل هذا يعيدها كلها، يعني يعيدها من اولها لانه طال الفصل.
1: سؤاله الاخير يقول في شهر رمضان الكريم مع اذان الفجر او اثناء اذان الفجر هل يسمح بشرب الماء قبل انهاء الاذان وفقكم الله؟
2: اذا كان الصائم لم يعلم ان الاذان على الصبح، بل كما يغالب الناس على التحلي وعلى الساعه والتقويم، فلا باس يشربه ويؤذن أو يأكل لغة في يده ويؤذن، لا بأس بهذا، لأن الأذان يخبر عن الصبح، مظنة الصبح ليس برائل الصبح، وإنما يخبر عما عرفه بالساعة أو بالتقويم وقد يكون الصبح خرج وقد يكون من خرج. والله جل وعلا إنما أوجب الإنسان بالتبين، فينبغي أن يحتاط وينتهي من سحوره قبل الأذان حتى لا يقع في جوفه. لكن لو

0: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وهي السؤال الأول: ما حكم المولد النبوي وما حكم الذي يحضره، وهل يعذب فاعله إذا مات وهو على هذه الصورة؟
1: المولد لم يرد في الشرع ما يدل على الاحتفال به، لا مولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. فالذي نعلم من الشرع المطهر وقرره المحقق من أهل العلم هذا الاحتفال بالمغالي بدعة لا شك في ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أنصح الناس وأعلمهم بشرع الله ويبلغ عن الله لم يحتفل بمولد مولده صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، لا خلفاؤه الراشدون ولا غيرهم. فلو كان حقا وخيرا وسنة لبادروا إليه، ولا لا تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولا علمه أمته وفعله بنفسه ولا فعله أصحابه خلفاؤه رضي الله عنهم. فلما تركوا ذلك علمنا يقينا أنه ليس من الشرع، وهكذا القول المفضلة لم تفعل ذلك، فاتضح بذلك أنه بدعة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس عليه فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد، في أحاديث أخرى تدل على ذلك. وبهذا يعلم أن هذه الاحتفالات بمولد النبوي في ربيع الأول أو في غيره، وهكذا الاحتفالات بالموالد الأخرى كالبدوي والحسين وغير ذلك، كلها من البدع المنكرة التي يجب على أهل الإسلام تركها. وقد عولهم الله بعيدين عظيمين، عيد الفطر وعيد الأضحى، ففيهما الكفاية عن إحداث أعياد واحتفالات منكرة مبتدعة. وليس حب النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بالموالد وإقامتها، وإنما حبه صلى الله عليه وسلم يقتضي اتباعه والتمسك بشريعته والذب عنها والدعوة إليها والاستقامة عليها، هذا هو الحب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فحب الله ورسوله لا يسبب الموالد ولا بالبدع، ولكن حب الله ورسوله يكون بطاعة الله ورسوله والاستقامة على شريعة الله بالجهاد في سبيل الله بالدعوة إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمها والذب عنها والإنكار على من خالفها، هكذا يكون حب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون بالتأسيب في أقواله وأعماله والسير على منهاجه عليه الصلاة والسلام والدعوة إلى ذلك. هذا هو الحب الصادق الذي يدل عليه العمل الشرعي والعمل الموافق لشرعه. وأما كونه يعذب أو لا يعذب شيء آخر هذا إلى الله جل وعلا، فالبدع والمعاصي ليس لها بالعذاب، لكن قد يعذب الإنسان بعمل معصيته وقد يعفو الله عنه إما لجهله وإما لأنه قلد من فعل ذلك ظن منه أنه مصيب، أو لأعمال صالحة قدمها سببا لعفو الله، أو لشفاعة الشفعاء من الأنبياء أو المؤمنين أو الأفراد. فالحاصل أن المعاصي والبدع ليس لها بالعذاب، وصاحبها تحت مشيئة الله جل وعلا إذا لم تكن بدعته مكفرة. أما إذا كانت البدعة مكفرة فيها الشرك الأكبر فصاحبها مخلد في النار نعوذ بالله. لكن إذا كانت البدعة ليس فيها الشرك الأكبر وإنما هي فروع خلاف الشريعة من صلوات مبتدعة أو احتفالات مبتدعة ليس فيها شرك، فهذا تحت مشيئة الله كالمعاصي. نعم.
0: طيب بالنسبة للأشخاص، هناك أيضا من يجعل له عيدا لميلاده هو لهذا الشخص، ما حكم
1: كل هذا؟ ممكن يجعل عيدا له أو لأمه أو لبنته أو لولده، كل هذه اللي أحدثوها الآن سبها من النصارى واليهود، لا أصل لها ولا أساس لها. عيد الأم أو عيد الأب أو عيد العم أو عيد الإنسان نفسه أو عيد بنته أو كل هذه منكرات، كلها بدع، كلها تشبه بأعداء الله، لا يجوز شيء منها أبدا. الذي يسد الباب والحذر من هذه المحدثات. ولكن بعض الناس كثرت عليه النعم واجتمعت عنده الأموال فلا يدري كيف يتصرف فيها، لم يوفق لصرفها في طاعة الله وفي تأمين المساجد ومواساة الفقراء، وصار يلعب بها في هذه الأعياد وأشباهها. وإذا كان المراد إحياء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فليس بموالد، يحييها بدروس إسلامية في المدارس والمساجد والمحاضرات، هذا لا ليس بدعة بل مشروع مأموم به، يدرس السيرة النبوية ويبين ما جاء في المولد من أخبار في الدروس الإسلامية في المدارس في المعاهد في المساجد في المحاضرات. أما يجعل لها وقتا مخصوصا تقام فيه الاحتفالات في ربيع الأول أو في غيره والمآكل والمشارب وغير ذلك، هذا لا أصل له، بل هو من البدعة المحدثة.
0: أعوذ بالله. السؤال الثاني من المستمع عبد الله إبراهيم بخاري من مكة المكرمة يقول: ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام، وهل الحديث خاص في المسجد الحرام أم يشمل مكة ومساجدها، وهل يأثم من مر بين المصلي من غير قصد وليس متعمداً؟

0: المسجد الحرام الذي حول الكعبة فدعوا عند أهل العلم أنه لا حرج فيه المرور بين يديه الحاجة، لأن الغالب هو الزحمة فيه ومظنة عدم تيسر السترة والسلام من المرء، فله فيه واسع. وهكذا عند الازدحامات في مسجد النووي وغيرها من المساجد، ازدحم الناس وتكاثر الناس ولم يتيسر للمسلم مرور إلا بين أيدي المصلين، فالظاهر والله أعلم أنه لا حرج في ذلك إلا للضرورة والمشقة الكبيرة. وينبغي المصلي يتحرى المكان الذي ليس فيه تعرض للمرور بين يديه، في نجوم السواري التي في المسجد وأشباهها، حتى يكون بعيدا عن المرور بين يديه. أما مساجد مكة وأرضها فالظاهر أنها كغيرها، ولهذا لما صلى في الأبطح جعل أمامها علزة وصلى إلى علزة عليه الصلاة والسلام،
1: لا
0: وهو في الأبطح المسجد الحرام، فدل ذلك على أن المسجد الحرام مثل غيره في اتخاذ السترة، يعني بقية الحرم، لأن الحرم كله يسمى مسجد الحرام. لكن ما كان حول الكعبة فالأمر فيه أوسع وأسهل للزحمة غالبا، ولما جاء في ذلك الآثار عن بعض الصحابة في عدم توقي مرور الناس، لأنه موضع زحمة في الغالب مظنة عدم القدرة على السلامة من النار، ولأن في السترة ورد الناس مشقة على الطائفين وعلى غير الطائفين، فالأولى والأقرب والأرجح أنه لا حرج في ذلك إن شاء الله ولا لزوم السترة. لكن في بقية مكة في بقية الحرم ويسمى المسجد الحرام ينبغي اتخاذ السترة ومنع الانذار كما اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم في الأوطح عليه الصلاة والسلام.
2: سؤاله الأخير يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا، الحديث. والسؤال هنا أن بعض المراحيض والحمامات في البيوت والمنازل تجاه القبلة، فما الحكم؟ وشكرا جزيلا لسماحة الشيخ ابن عبد العزيز ابن باز الذي أرجو أن يكون ضيفا لهذه الحلقة.
0: الأحاديث الصحيحة في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة كثيرة، تدل على تحريم استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة في البول أو الغائط. وهذا في الصحراء أمر واضح وهو الحق، لأن الأحاديث صريحة في ذلك، فلا ينبغي ولا يجوز أبدا استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء في البول أو الغائط. أما في البنيان فاختلف العلماء في ذلك أكثر، فقال بعضهم يجوز في البناء، لأنه ثبت عن صلى الله عليه وسلم أنه في بيت حصة صلى قضى حاجته مستقبل الشام وسلم الكعبة كما رواه البخاري ومسلم الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قالوا هذا يدل على أنه لا بأس باستقبالها واستدبالها في البناء، لأن الإنسان مستور بالأبنية، والأصل أنه يفعل ذلك للتشريع ومتع السابعه عليه الصلاه والسلام في افعاله، فلما فعل ذلك دل على جوازه، لانه روى حاجته على البنتين مستقبل الشام مستقبل الكعبه، هذا يدل على جوازه في البناء. وقال اخرون هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، لعله خاص به لانه انما فعله في البيت ولم يشتهر ولم يفعله في الصحراء، فيدل هذا على انه خاص به، وان يجب على المسلمين علم الاستقبال وعلم الاستدبار حتى في البناء عالم بالاحاديث العامه التي فيها التعميم وعدم التخصيص. وهذا قول اظهر انه ينبغي عدم الاستقبال وعدم الاستدبار مطلقا في البناء والصحراء، لكن كونه محرم في البناء محل نظر، لان الاصل عدم التخصيص به صلى الله عليه وسلم، لكنه يحتمل ان يكون هذا قبل النهي، يحتمل انه خاص به عليه الصلاه والسلام، فلهذا لا يكون التحريم فيه مثل تحريم الصحراء. فالأولى بالمؤمن ألا يستقبل في الصحراء ولا في البناء ولا يستدبر، لكن في البناء أسهل وأيسر، ولا سيما عند عدم تيسر ذلك لوجود المراحيض الكثيرة إلى غير القبلة إلى القبلة، فحينئذ يكون الإنسان معذورا لأمرين: الأمر الأول وجود المراحيض التي للقبلة ويشق عليه الانحراف عنها، والأمر الثاني ما عرفت من حديث ابن عمر في استقبال النبي صلى الله عليه وسلم الشام واستدبار الكعبة في قضاء حاجة في بيت حفصة، فهذا يدل على الجواز، والأصل عدم التخصيص له صلى الله عليه وسلم بذلك، فيكون الفعل جائزا مع أن الأولى ترك ذلك بها، ويكون في الصحراء محرما لعدم ما يخص ذلك. هذا هو الأقرب في هذه المسألة، والله جل وعلا أعلم.
2: أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة طالب صبار حمادي من العراق محافظة الأنبار، وعلي سالم مؤمن من مكة المكرمة، وعبد الله إبراهيم بخاري من مكة المكرمة أيضا. استعرضنا ما وردنا منهم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
3: من درر الإمام ابن القيم.
4: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وأرباب العزائم والبصائر أشد ما يكونون استغفارا عقيب الطاعات، لشهودهم تقصيرهم فيها وترك القيام لله بها كما يليق بجلاله وكبريائه، وأنه لولا الأمر لما أقدم أحدهم على مثل هذه العبودية ولا رضيها لسيده. وقد أمر الله تعالى وفده وحجاج بيته بأن يستغفروه عقيب إفاضتهم من عرفات، وهو أجل المواقف وأفضلها، فقال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقال تعالى: والمستغفرين بالأسحار. قال الحسن البصري رحمه الله: مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون الله عز وجل.
3: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
3: لما أبصرت الحياة،
5: لما أبصرت الحياة علمت أن مصيبة حصلت كان سببها طيش عقل لأجل موقف سيارة. كان ينتظر خروج أحد السيارات من الموقف ليحل مكانه، لكن في تلك اللحظات جاء آخر فوقف في ذلك الموقف الذي كان هو ينتظره، فبدأ تعالي الأصوات ثم الشجار، ثم وصل الأمر إلى قضية طعن وسلاح أدت إلى قتل. هو الآن ينتظر موعده في ساحة القصاص، وكل ذلك كان بسبب موقف سيارة. لا أتحدث عن هذا الموقف بعينه، بل في سائر أمور حياتنا هناك مواقف تافهة، مواقف تستحق الإعراض والتجاهل، لكن حينما نضخمها فإن الأمر يعود سلبا علينا، بل يعود بالضرر علينا فيما لا يخطر علينا ببال. كم من المواقف الصغيرة ضخمها الغضب حتى أصبحنا في دائرة الهم بسبب تلك المصيبة التي وقعت. كل ذلك لأننا لم نمتثل لأعظم وصية سألها ذلك الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصني يا رسول الله. قال: لا تغضب. حقيقة الغضب والانتقام هو ما كان في الله ولله وليس لأنفسنا ولحظوظ الدنيا. ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل. العاقل تؤثر فيه والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين، يدفعه للخير والحلم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ولم أر فضلا تم إلا بشيمة، ولم أر عقلا صح إلا على الأدب، ولم أر في الأعداء حين اختبرتهم عدوا لعقل المرء أعدى من الغضب. ختاما، لما أبصرت الحياة علمت أن مصيبة حصلت كان سببها طيش عقل لأجل موقف سيارة.
3: لما أبصرت الحياة مع الدكتور فهد القويفل.

0: توقيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النار، وأن يكتب لنا جميعا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ثم أما بعد، فحياكم الله مستمعي الأفاضل في تذاكر يومي لموقف من بيت النبوة نقتدي به، وفي حياتنا نهتدي به، نعيشه روحا ونطبقه على واقعنا المعاصر. موقف اليوم يرويه ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس أراد أن يبات عند خالته ميمونة، يحب أن يتعلم من بيت النبوة ومن الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يطبق، فبات عند خالته ميمونة رضي الله عنها. فعندما بات هو قال لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء وقت النوم فناموا، وكان صغيرا، فيقول حتى نمنا جميعا، حتى إذا انتصف الليل، نصف الليل، بعد نصف الليل، يعني لا يعلم، لكنه في هذا الوقت يقول إذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يستيقظ، فيمسح الرسول صلى الله عليه وسلم النوم عن وجهه، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات العشر الأواخر من آل عمران حتى ختم. قرأ العشر الآيات الأخيرة ثم ختم الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ قربة معلقة فتوضأ منها الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قام يصلي. ابن عباس رضي الله عنه وهو صغير أيضا نظر فقام ففعل مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء ووقف بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم وضع يده على رأس ابن عباس، ثم أخذ بإذنه فجعل يفتلها الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، ثم صلى ركعتين، ثم صلى ركعتين، ثم صلى ركعتين، ثم صلى ركعتين، ثم صلى ركعتين، ثم أوتر. مجموع هذه الركعات 12 ركعة، ثم أوتر صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث وهذا الموقف عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي بيته، ويعلمنا عدة أشياء. أولا، حكمة هذا الحديث وحكمة النقل أننا نعرف الرسول صلى الله عليه وسلم، أننا نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل، وهو الذي غفر من ذنبه ما تقدم وما تأخر. حتى عندما يذكر له هذا الشيء فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول أفلا أكون عبدا شكورا، يعني يريد أن يكون عبدا شكورا وهو الذي غفر له كل شيء، فهذا من شكر الله سبحانه وتعالى. قيام الليل من السنن التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي حري بنا جميعا أن نسعى لأن نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. نحن في رمضان، وهي فرصة كبيرة أننا نؤكد على أنفسنا ونعزز طاقاتنا ونشحذ هممنا في أن نقوم قيام الليل، لا سيما أن الوقت الغالب أنه يسهر في الليل. فجميل أن يكون الإنسان لديها الرغبة، ويكون لديه من القوة الإيمانية التي تجعله يقرأ قرآن ويقوم الليل. أيضا من الأشياء التي تحفزنا ونحن في رمضان أنه إذا الله كتب لنا الحياة ستأتي العشر الأواخر. هذه العشر الأواخر يا أحبتي نقوم فيها، والكثير يقومون هذه العشر. فالذي يعني علينا أننا نحاول ونقوي أنفسنا أننا نستمر على ذلك ما بعد رمضان، لأن هذه فرصة. والإنسان في قيام الليل من جربه ومن عاشه حقيقة فهو لا يستطيع أن يتركه، لأن فيه لذة مناجاة، فيه أنك ما تستيقظ إلا من رب العالمين. ولذلك أفلا أكون عبدا شكورا يدلك على أن الإنسان يقيم الشكر بهذه العبادة. من المواقف التي ينبغي أن نعرف من هذا الموقف، الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يحب أن كما أن يقدر الإنسان زوجته يقدر أقرب الناس لها،
الذين يزورونه في بيت صغيرا أو كبيرا، فهذا يعني جاء يزوره وبات معه، ثم رآه يريد أن يفعل مثل ما يفعل فعلمه. من المواقف أيضا التي نتعلمها وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم في موضوع عندما مسك براس ابن عباس رضي الله عنهما وقام يفتل أذنيه، العلماء قالوا فيها عدة يعني أقوال، لكن كلها أقوال يعني جميلة. هناك من رأى أن السبب هو يعني لكي يذهب النوم عنه، فالإنسان إذا يعني حرك إذنه كذا إشارة إلى الاستيقاظ وأن يكون مستيقظا. ومن ما قاله بعض الشراح أنه ملاطفة ومداعبة وإظهار محبة وإظهار يعني أنك قريب مني. مما قاله البعض أنه يعني فيه نوع حنان من الكبير للصغير. أيضا قال البعض أنه ممكن أن يكون أراد أن يعلمه مثلا موقفه في الصلاة، وكلها محتملة، ولكن الأهم هو أن الكبير دائما يحن على من هو أصغر منه، خاصة في مقام التعليم، وخاصة إذا أراد فيها الرغبة أن يتعلم فهو يقرب منه أكثر ويحاول أن يظهر له هذه المحبة. أيضا نعلم أبناءنا، نعلم الصغار السن هذه الهمة، هذا الطموح. كيف يعني من كان لم يصل لمرحلة الكبر البالغ يعني، لكنه ما زال في حتى لو كان في ريعان الشباب، نقول المحافظة على السنن، المحافظة على أداء السنن، وكان من أهمها هي سنة قيام الليل. حرص ابن عباس رضي الله عنهما أولا معرفة عدد ركعات، معرفة الصلاة، استماعه لقراءة القرآن كاملة بكل تركيز، العشر الآيات الأخيرة، النقل، نقل شيئا دقيقا، قام صلى الله عليه وسلم منتصف الليل أو بعده قليلا أو حينه، شافه عندما قام يمسح النوم عن وجهه، هذه كلها مما تؤكد على نبوغه، تؤكد على أنه لديه الطموح الكبير للتعلم، وهو قدوة للكبار وقدوة أيضا للصغار في هذا السن. أيضا من المواقف التي نتعلمها أن الإنسان بيته يكون فيه من أداء العبادات، ووقته يكون مليء بالعبادة، فعندما نام واستيقظ من أجل العبادة وأداءها يعني باليسير، الوضوء بجواره وصلى في غرفته، ما تكلف كثيرا ولا كان يعني هناك شيء زائد عن حاجة الإنسان مما قد يكلفه، لا، وضوء يسير ثم صلاة مباشرة والتعلق برب العالمين في القرآن. أيضا البيوت يقرأ فيها القرآن، يسمع فيها التلاوات، أيضا الصلاة تعمر فيها البيوت. هذه المواقف كلها رحمة من الرسول صلى الله عليه وسلم، إن كانت صلاة وإن كان رحمة بالصغير أو يعني محبة في زوجته، كلها من داخل بيت النبوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نقتدي بهذه المواقف من الرسول صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيت النبوة.

0: أيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. متفق عليه.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. ومسالك الهداية. ومسالك الهداية. الأمثال
2: أكثر الله من ذكرها في كتابه لبيان التوحيد وإخلاص العبادة له، يتجلى فيها التذكير والاعتبار وترجى منها الهداية والاتعاظ.

0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: إعداد وتقديم
2: فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشتري.
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهند.
3: الحمد لله خالق الخلق ومدبر الأمر، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحييكم في برنامجكم الأسبوعي الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. وعنوان هذه الحلقة تقرير وجوب توحيد الله تعالى بضرب المثل. من أعظم ما قرره الله تعالى في ضرب الأمثال في القرآن الكريم وجوب توحيده وإخلاص العبادة له جل ذكره وإبطال الشرك ودعاوى المشركين. وسبق في الحلقة السابقة الحديث عن دلالة المثل الأول الذي ضربه الله تعالى في سورة النحل، وفي هذه الحلقة سيكون الحديث عن المثل الثاني في سورة النحل، وهو قول الله تعالى: وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. فبعد أن بين الله تعالى في المثل الأول إقامة الحجة على المشركين في عبادتهم غير الله، ضرب مثلا ثانيا في السورة نفسها، وبين الله تعالى في هذا المثل الثاني صفة عجيبة تدل على ما دل عليه المثل الأول، لكن هذا المثل سيق من حيث النفع الذي يعود على تربية الروح وتهذيب النفوس وهدايتها إلى المنهج الحق والصراط المستقيم. فوضح الله تعالى طريقة المثل الثاني فقال: وضرب الله مثل الرجلين، أي رجلين متساويين في النوع البشري، لكن أحدهما أي أحد هذين الرجلين أبكم، أي لا يستطيع أن يفهم غيره ما يحتاج إليه ويطلبه، لا يقدر على شيء أي لا يقدر على أي شيء بالكلية، لا بالقول ولا بالفعل، فهو عاجز عجزا كاملا. ولم يقتصر البيان على هذين الوصفين فحسب، بل زاد فقال: وهو كل على مولاه، وهو كل على مولاه. وهذا يدل على أنه عاجز عن القيام حتى بشؤون نفسه، فهو في أشد الحاجة لمن يتولى أمره ويقوم بتربيته ويراعي أحواله. فإذا كان حاله كذلك فما هو الظن بنفع غيره؟ فمن باب أحرى أنه لا يستطيع ذلك أبدا. ثم بين الله تعالى في شأنه وصفا آخر فقال: أينما توجهه لا يأتي بخير، أي أينما يرسله صاحبه لا يأتي منه بجدوى ولا فائدة، لأنه لا يعرف ولا يفهم ما يقال له ولا يفهم عنه، بل ربما يجلب لصاحبه ضررا. فهذا الرجل قد اجتمعت فيه صفات العجز كلها، فهو لا يفيد نفسه فضلا عن أن يفيد غيره، وإذا كان كذلك فكيف يرجى منه نفع للآخرين؟ لذلك قال ربنا جل ذكره في صيغة استفهام على سبيل الإنكار: هل يستوي، أي هذا الرجل المذكور بما ذكر، هو ومن يأمر بالعدل؟ هل يستوي ذلك العاجز برجل عاقل فاهم مدرك يأمر الناس بالعدل وعدم الجور؟ هذا إنسان عاقل يستطيع أن يفهم ويفهم، له قدرة على التصرف في فنون البيان، يستفيد منه الناس لأنه رجل يسعى لنفع الناس وإصلاح شؤونهم، وهو مع ذلك كما قال الله وهو على صراط مستقيم، أي متمكن من الطريق الواضح والمنهج الحق. وهذه الجملة من الآية جملة اسمية أفادت أن كونه على الصراط المستقيم ثابت عليه، فهو ذو هدى ورشد وفطرة مستقيمة وعقل صحيح. فهذا الرجل بهذه الأوصاف ليس كسابقه عند كل ذي عقل ورشد مع تساويهما في النوع البشري، فكيف إذا كان غير متساويين في النوع؟ إذا كان ذلك كذلك فالآلهة التي لا تسمع ولا تنطق ولا تعقل وهي كل على عابديها تحتاج إلى من يحملها ويضعها ويقيمها ويخدمها، هذه الآلهة لا تساوي الإله الحق جل جلاله الذي أمرنا بالعدل والتوحيد واتصف سبحانه بكل كمال وتنزه عن كل عجز ونقص وهو على صراط مستقيم في قوله وفعله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فقوله صدق، فقوله صدق وحق وهدى، وفعله حكمة وعدل ورحمة ومصلحة. قال ابن القيم: فهذا مثل ضربه الله تعالى لنفسه أنه يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم، ولما يعبد من دونه، فالصنم الذي يعبد من دونه بمنزلة رجل أبكم لا يعقل ولا ينطق، بل هو أبكم القلب واللسان، ومع هذا فهو عاجز لا يقدر على شيء البتة. والله سبحانه حي قادر متكلم يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم، وهذا وصف له بغاية الكمال والحمد، فإن أمره بالعدل وهو الحق يتضمن أنه سبحانه عالم به، معلم له، راض به، آمرا لعباده به، محب له، محب لأهله، لا يأمر بسواه، بل ينزه عن ضد العدل الذي هو الجور والظلم والسفه والباطل، بل أمره وشرعه عدل كله، وأهل العدل هم أولياؤه وأحباؤه، فكيف يسوى بينه وبين الصنم في العبادة الذي له مثل السوء؟ انتهى كلامه. أيها المستمعون الكرام، الله تعالى يضرب في هذا المثل ليقيم الحجة على هؤلاء المشركين الذين عبدوا مع الله غيره، فإذا كان لا يستوي عند المشركين رجلان أحدهما أبكم لا يعقل ولا ينطق وهو مع ذلك عاجز لا يقدر على شيء، وآخر على طريق مستقيم في أقواله وأفعاله وهو آمر بالعدل عامل به لأنه على صراط مستقيم، فكيف تسوون بين الله وبين الصنم في العبادة؟ هذا ظلم في القول والحكم وخروج عن الصراط المستقيم. وهذا المثل البليغ في سورة النحل يعطينا فوائد متعددة، منها إثبات وحدانية الله تعالى وأنه المستحق للعبادة، ومنها إبطال شرك المعبودات وقصورها وعجزها عن هداية نفسها فضلا عن هداية غيرها، ومن فوائده كذلك فيه إشارة إلى جهل المشركين وفساد فطرهم وتسفيه أحلامهم وقصور أنظارهم عن إدراك الحقائق التي قام البرهان القاطع على صدقها وصحتها. ومن فوائده أيضا إثبات الكمال لله من كل وجه لأنه الخالق المالك المدبر. اللهم ثبتنا على دينك، ووفقنا لطاعتك ومرضاتك، واحفظنا من الشرك والبدع، وانصر جنودنا على حدودنا، وأدم على بلادنا الأمن والأمان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: كان معكم إعدادا وتقديما فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشثري،
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهد. الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية.
0: ومسالك الهداية. ومسالك الهداية.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الله ابن شويش الشويش، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة سماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، مجيبا على أسئلة المستمعين. حياكم الله سماحة الشيخ صالح.
3: حياكم الله وبارك فيكم.
2: سماحة الشيخ صالح حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بسؤال من أبي عمر من الرياض، يقول: هل سحب بروازين من الدم للتحليل يفطر الصائم وينقض الوضوء؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سحب الدم للتحليل،
2: نعم،
3: إذا كان قليلا لا يفطر الصائم ولا ينقض الوضوء، أما إذا كان كثيرا عرفا فإنه ينقض الوضوء ويفطر الصائم.
2: نعم. ذكر أنها بروازين، والبرواز بحجم الأصبع تقريبا.
3: حجم الأصبع لا، ما هو كثير، هذا ما هو كثير.
2: أحسن الله إليكم. مستمع من جنوب اليمن يقول: عندنا ولد ليس ذكر وليس أنثى، جلس مع نساء في الأعراس وفي الحفلات، هل يجوز للنساء أن يسلمن عليه؟ وهل مس هذا الولد ينقض الوضوء؟ عمره 30 سنة.
3: هذا يسمى بالخنث المشكل، إذا كان أنه ما تبين أنه ذكر ولا أنثى فهذا النساء تتجنبه وتبتعد عنه إلا لحاجة. نعم.
2: أحسن الله إليكم. إحدى المستمعات تقول: أنا طالبة في إحدى المدارس وأوهمت زميلاتي بأنني سوف أسافر نهائيا، فأهدوني هدايا ولم أسافر، وصرفت المال علي وعلى أمي، وبعد مدة أنبني ضميري وسافرت نهائيا، فهل المال الذي استلمته حلال أم حرام؟
3: أنت أخذتيه لأجل السفر، وهم أعطوك إياه من أجل السفر، ولكن السفر تأخر.
2: هي أوهمتهم بأنها ستسافر نهائي وأهدوها هدية وهي لم تسافر ولم تنوي السفر.
3: لا يجوز لها ذلك، ترد المال عليهم، تعتذر. نعم.
2: وفي سؤالها الثاني تقول: هل يجوز السفر مع ابن وبنت خالتي بغرض العلاج؟
3: لا، ليس محرما لك، ابن خالتك ليس محرما لك.
2: وتقول في سؤالها الثالث: هل أستطيع أن أكشف وجهي في بلاد أجنبية إذا خفت من العنصرية؟ جزاكم الله خيرا.
3: لا، لا تكشفي الوجه ولا تخافي، هذا حكم شرعي ولا يضر أحدا، عليك بالحجاب في أي مكان. نعم.
2: أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ صالح حفظكم الله، سائل يقول: ما هو علاج التعلق بمتاع الدنيا وزينتها؟
3: ترك التعلق بمتاع الدنيا وزينتها، والإقبال على العمل الصالح، والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم.
2: أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ صالح، سائل يقول: إذا انقطع الزوج عن زوجته للعمل بالخارج مدة تجاوزت العامين، هل عليه إثم؟ جزاكم الله خير.

0: إذا كان لم يقدر على العودة فإنه لا إثم عليه لوجود المانع، أما إذا كان أنه ما عنده مانع من العودة ولم يعد إليها فالحق لها، الحق لها، إذا سمحت له بذلك فلا بأس، وإذا لم تسمح فإنه يلزمه العودة إليها والنظر في مصالحها وما تحتاج إليه في غيبته. نعم.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله وبارك فيكم. سائل يقول: يا شيخ، ما حكم صلاة الإمام وهو جالس، وهل صلاته صحيحة أم لا؟ وإذا كانت صلاته غير صحيحة ماذا على المأمومين؟
0: لا يجوز لهم أن يصلوا خلفه وهو جالس، هذا عاجز عن ركن من أركان الصلاة وهو القيام، فهو معذور لوجود المانع، وأما من خلفه فلا يجوز لهم أن يصلوا خلف إمام عاجز عن ركن من أركان الصلاة وهو القيام، إلا إذا كان هذا الإمام إمام الحي ويرجى زوال علته فإنه يجوز له أن يصلي بهم وهو جالس، أما إذا كان لا يرجى زوال علته فلا يجوز. نعم.
1: وهل يصلون جلوسا أم قياما؟
0: صلوا جلوسا أجمعين، قال صلى الله عليه وسلم: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. نعم.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله. أبو بشار من اليمن يقول: من كان عليه صيام شهر رمضان هل يجوز قضاؤه متفرقا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
0: نعم، يجوز صيامه متتابعا وهذا أفضل، وإذا احتاج إلى تفريقه فلا بأس بذلك. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وفي سؤاله الثاني يقول البعض أن من ارتكب ذنبا أكبر يخرج من الملة، أنه لا يصح إسلامه إلا إذا تاب وتبرأ من هذا الذنب ونطق بالشهادة، فكيف تكون توبة الذي يرتكب ذنب أكبر وهو يعلم؟ فهل له من توبة؟ وكيف تكون توبته؟ جزاكم الله خيرا.
0: الذنب الذي يخرج من الإسلام هذا ردة، عليه أن يتوب إلى الله من جديد ويحسن إسلامه، وأما الذنب الذي لا يصل إلى حد الردة فهذا تكفي التوبة منه. نعم.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. انتهت أسئلة الأخ محمد من اليمن، وهذا سائل يقول: أحببت أن أعفو عن كل أحد، فهل لي من أجر في ذلك؟
0: نعم، والعافين عن الناس، فإذا عفوت عنهم وسامحتهم فجزاك الله خيرا، وهذا من الإحسان. نعم.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح يقول: أحد المستمعين، إذا حصلت بيني وبين أحد الإخوة مشكلة وحلفت أني لا أتواصل معه ثم تواصلت معه، ماذا علي؟
0: كفر عن يمينك، إذا حلفت لا تتواصل معه ثم تواصلت معه هذا أحسن، أنك تتراجع وتواصل معه وتكفر عن يمينك. نعم.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله. سائل يقول: خرجت من عرفات قبل غروب الشمس بساعتين، ثم في طريقي إلى مزدلفة وكانت معي الزوجة وهي حامل، وعلمت بعد ذلك، ثم اتصلت برقم فتاوى الحج فأخبروني بأن أعود إلى عرفة ولو مرورا قبل الفجر، وفعلت ذلك، فهل حجي تام أم لا؟
0: إن شاء الله، ما دام أفتوك بهذا وعملت بهذا ورجعت إليها قبل طلوع الفجر فالله يعفو عنك إن شاء الله. نعم.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله. سائل يقول: أنا عندي المعدة والقولون، وأذن في رمضان المؤذن فجاءتني كتمة في صدري وما قدرت أن أتنفس، واستفرغت بوضع إصبعي داخل فمي في حلقي، فهل علي قضاء ذلك اليوم؟
0: نعم، إذا استفرغت متعمدا فقد فسد صومك، فعليك بقضاء هذا اليوم. نعم.
1: السؤال الثاني لأختنا المستمعة تقول: زوجي نذرا أنه إذا كان عندي ولد وأنا حامل عليه بذبح ذبيحة، وتوقف نبض الجنين وأنا في نهاية الشهر الثالث وحصل الإجهاض، فماذا عليه؟
0: ما حصل المقصود.
1: نعم، فليس عليه الوفاء بنذره.
0: إيه نعم، ما حصل له المقصود.
1: نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله. سائل يقول: أخبروني عن حكم تأخير الصلوات عن وقتها حتى يخرج.
0: لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها متعمدا، عليه توبة إلى الله عز وجل ويصلي قضاء وعليه التوبة إلى الله.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. سائلة تقول: أرسل لي زوجي رسالة عبر الهاتف وقال: أنت طالق بالثلاث بعد وضع حملك، وأنا الآن في بداية الشهر الخامس، فهل وقع الطلاق وهل أبدأ العدة من الآن، وكم طلقة تعتبر؟
0: هذه عليها أن تراجع القاضي في المحكمة وينظر فيها.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله وبارك فيكم. سائلة تقول: أنا امرأة متزوجة وقد كنت معلمة، وتقاعدت وزوجي يمتلك بطاقتي وأخذ منها بعض الشيء والباقي عنده، ولا يريد أن يعطيني حقي كاملا، وأحيانا ينقص علي، فهل يجوز أن آخذ من جيبه ما يكفيني بغير علمه مع أنه حقي من راتبي؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.
0: نعم، إذا أبى أن يعطيك حقك وظفرت بمال له فخذي حقك منه ولا تزيدي عليه. قال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. لامرأة سألته أنه شحيح لا يعطيها ما يكفيها وولدها، فهل تأخذ من هذه مسألة الظفر؟ قال: نعم، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. نعم،
1: دون زيادة.
0: نعم.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله. المستمع يعقوب عثمان يقول: هل يجوز الوضوء في الحمام عريانا؟
0: نعم يجوز، لكن كونه يستر نفسه أحسن. نعم.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. هذا سائل يقول: هل يجوز أن أهب ما أقرأه من القرآن الكريم لوالدي إذا كان متوفيين؟
0: نعم، هذا قربة إلى الله تهدي ثوابها لهم، هذا شيء طيب. نعم.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله وبارك فيكم. هذا سائل يقول: بخصوص زكاة المال، من فضلكم، أنا عندي فندق أستثمره بإيجار ثانوي بمبلغ 5 مليون ريال، والفندق مشتراه أو سعره 700 مليون ريال، كيف أدفع الزكاة؟ هل أدفع على الدخل أم على قيمة الفندق؟
0: على الدخل الذي يحصل لك من الفندق، الفندق ملكك الآن، فتزكي ما يدخل من غلته. نعم.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله وبارك فيكم. سائل يقول: اشتريت أسهم وتركتها إلى أن ترتفع، وأريد أن أبيعها بعد 5 سنوات، هل أزكيها خلال 5 سنوات أو بعد بيعها؟
0: تزكيها بحسب ما تساوي، ثمنها كل ما يمر عليها سنة، ثمنها بما تساوي وتزكيها. نعم.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله. سائلة تقول: أنا أقرأ في كل يوم جزءا من القرآن الكريم، ويوم الخميس والاثنين أقرأ البقرة وجزء تبارك وعما يتساءلون، ويوم الجمعة الكهف، هل هذا صحيح؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. أم علي.
0: هذا لا دليل عليه إلا سورة الكهف يوم الجمعة، فهي حديث ضعيف، وغيرها ما أعرف دليل على هذا، فأتركه أولى. اقرأوا ما تيسر من القرآن. نعم.
1: أحسن الله إليكم سائل يقول: هل تسلم زكاة الفطر للمسؤولين من قبل الدولة جزاكم الله خيرا؟
0: إذا عمدت الدولة من يقبل صدقة الفطر تسلمونها لهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله. سائل يقول: ما حكم زواج المسيار؟
0: زواج المسيار لا يصح فيما أعلم، لأنه زواج مؤقت، والزواج لا يوقت، إنما تزوج بنية الاستمرار، إن صلحت له وإلا يطلقها. نعم.
1: وإذا انطبقت عليه شروط الزواج الشرعي ما عدا إسقاط حق المرأة في المبيت،
0: هذا يبقى عليه حق المرأة إلا إذا سمحت به. نعم.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله. سائل يقول: ما حكم رد السلام، هل هو واجب أم سنة؟
0: لا، واجب. البداء بالسلام سنة ورده واجب. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. نعم.
1: وهل يأثم من لم يرد؟
0: نعم. ياثم.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله وبارك فيكم. سائل يقول: هل خروج الدم من الإرعاف الغير مقصود من نواقض الوضوء؟
0: نعم، خروج الرعاف ينقض الوضوء. نعم.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله. سائل يقول: انتشر في السنوات الأخيرة تخريم الشفه السفلى ووضع بعض الحلقات أو تخريم الأنف أو تخريم الأذن أو أجزاء أخرى من الجسم ووضع بعض الحلقات فيها من قبل النساء وبعض الرجال، فهل يجوز ذلك؟
0: الرجال لا يجوز لهم هذا، وأما النساء فما جرت به العادة للنساء المسلمات لا بأس به.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله وبارك فيكم. سائل يقول: هل يجب علي العدل في عطية أبنائي؟
0: نعم، تقول الله واعدلوا بين أولادكم. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على عطية أعطاها لأحد أولاده، قال: أكل ولدك أعطيت مثل هذا؟ قال: لا. قال: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نعم.
1: وهل تكون العطية للأولاد كقسمة الميراث أم حسب الحاجة؟
0: حسب ما يجود به، حسب ما يتيسر ويجود به. نعم.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله. سائل يقول: رأيت كثيرا من الشباب يقصر في حق والديه وهما على قيد الحياة، فما توجيهكم في ذلك؟
0: أن تناصحهم، إذا رأيت من يقصر في حق والديه أو أحدهما فإنك تنصحه وتنهاه عن ذلك. نعم.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله. سائل يقول: رأيت كثيرا من الناس في بعض الدول لا يصلي إلا الجمعة، ويحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما.
0: اجتنبت الكبائر، ما كمل الحديث، وترك صلاة ترك الصلاة من الكبائر، لا تكفره الجمعة. نعم.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله وبارك فيكم. أحد الإخوة يقول: عملت في المملكة العربية السعودية ولم أدقق في الحلال والحرام، وأكلت أموالا لأناس متعددين ولا أستطيع أن أرد إليهم لأني لا أعلم أغلبهم، فماذا علي الآن وأنا في بلادي ولا أستطيع الرجوع إلى المملكة؟
0: تصدق بحقهم الذي عندك على أن الأجر لهم، تصدق به، تخلص منه على أن الأجر لهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله. يقول: نحن إخوة ثلاثة ولنا أخت واحدة، فماذا يجب علينا نحوها وهي متزوجة؟
0: يجب عليكم صلة الرحم، تصلوها، تزورونها، و إذا كانت محتاجة تساعدونها. نعم.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. نختم بهذا السؤال من أحد الإخوة، يقول: ماذا يجب علي في العدل بين الزوجتين؟
0: أن تعطي كل امرأة حقها من المبيت ومن النفقة ومن الكسوة ومن المسكن. نعم.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، مجيبا على أسئلة المستمعين في هذه الحلقة من حلقات برنامج نور على الدرب. مستمعي الكرام، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في نهاية هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم بإذن الله في حلقة قادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الله بن شويش الشويش، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: ها هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: نداءات المؤمنين. الآيات التي ابتدأت ب يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
2: نداءات المؤمنين، إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع،
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: على الصغير الذي شق صدره فأعادوه فزعين إلى مكة، على اليتيم فاقدا أبويه وجده وناشئا في كنف عمه، على النازل من حراء مناديا زملوني زملوني، على من صبر في شدة ووعثاء وقال بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله، على المبصر شدة الحصار في غار ثور قائلا ما ظنك باثنين الله ثالثهما، على الرحمة المهداة سيدنا محمد الصلاة والسلام ما رف طير وسبح، صلوا عليه وسلموا تسليما، نداء الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين.

0: تسليما.
1: ثم أثنى الله تبارك وتعالى على نبيه ثناء كبيرا، وأمر المؤمنين بأن يعظموه ويوقروه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال القرطبي ما ملخصه: هذه الآية شرف الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم في حياته وموته، وذكر منزلته منه. والصلاة من الله رحمته ورضوانه، ومن الملائكة الدعاء والاستغفار، ومن الأمة الدعاء والتعظيم لأمره. فالله سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى، بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين، وأن الملائكة تصلي عليه. ثم أمر الله أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه، ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعا. والمعنى إن الله تبارك وتعالى يثني على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويرضى عنه، وإن الملائكة تثني عليه صلى الله عليه وسلم وتدعو له بالظفر بأعلى الدرجات وأسماها. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، أي عظموه ووقروه وادعوا له بأرفع الدرجات، وسلموا تسليما، أي وقولوا السلام عليك أيها النبي. وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث متعددة في فضلها، منها ما رواه الإمام أحمد وابن ماجه عن عامر بن ربيعة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى علي، فليقل عبد من ذلك أو ليكثر. ومنها ما رواه الشيخان وغيرهما عن كعب بن عجرة قال: لما نزلت هذه الآية قلنا: يا رسول الله، قد علمنا السلام، فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
2: نداءات المؤمنين. نداءات
3: المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
4: تنفيذ سعود الفليج.
5: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة، وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
6: معلم وقصة،
5: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية، ومن بين جنبات مكة المكرمة
6: والمدينة المنورة،
5: من غار حراء حيث بدأ الوحي
6: إلى مسجد قباء، أول مسجد أسس في الإسلام،
5: ومن بئر عثمان
6: إلى جبل أحد.
5: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
7: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أسود ابن أسرم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: تملك يدك؟ قلت: فماذا أملك إذا لم أملك يدي؟ قال: تملك لسانك؟ قلت: فماذا أملك إذا لم أملك لساني؟ قال: لا تبسط يدك إلا إلى خير، ولا تقل بلسانك إلا معروفا. رواه ابن أبي الدنيا والطبراني بإسناد حسن والبيهقي. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله إلى أن قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: أوصيك بتقوى الله، فإنها زين لأمرك كله. قلت يا رسول الله زدني. قال: عليك بتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل، فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض. قلت يا رسول الله زدني. قال: عليك بطول الصمت، فإنه مطردة للشيطان وعون لك على أمر دينك. قلت زدني. قال: وإياك وكثرة الضحك، فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه. قلت زدني. قال: قل الحق وإن كان مرا. قلت زدني. قال: لا تخف في الله لومة لائم. قلت زدني. قال: ليحجزك عن الناس ما تعلم من نفسك. رواه أحمد والطبراني وابن حبان في صحيحه والحاكم واللفظ له، وقال: صحيح الإسناد. وعن معاذ رضي الله عنه قال: يا رسول الله أوصني. قال: أعبد الله كأنك تراه، واعدد نفسك في الموتى، وإن شئت أنبأتك بما هو أملك بك من هذا كله. قال: هذا، وأشار بيده إلى لسانه. رواه ابن أبي الدنيا بإسناد جيد. وعن أنس رضي الله عنه قال: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ذر فقال: يا أبا ذر، ألا أدلك على خصلتين هما خفيفتان على الظهر وأثقل في الميزان من غيرهما؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما عمل الخلائق بمثلهما. رواه ابن أبي الدنيا والبزار والطبراني وأبو يعلى، ورواته ثقات. وعن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنهما أنه ارتقى الصفا فأخذ بلسانه فقال: يا لسان، قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم، من قبل أن تندم. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطأ ابن آدم في لسانه. رواه الطبراني ورواته رواة الصحيح والبيهقي بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. رواه البخاري ومسلم والنسائي، ورواه ابن ماجه والترمذي، إلا أنهما قالا:
إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى فيها بأسا يهوي بها 70 خريفا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: كنا وإياكم في بث مباشر مع إذاعة القرآن الكريم من السعودية لنقل برنامج نور على الدرب. والآن نعود وإياكم لمتابعة فقراتنا عبر أثير إذاعتكم، إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي.
2: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
3: معلم وقصة،
2: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
3: والمدينة المنورة،
2: من غار حراء حيث بدأ الوحي
3: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
2: ومن بئر عثمان
3: إلى جبل أحد.
2: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
4: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
5: عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، كما في الصحيحين. الأرحام هم أقارب الإنسان، وكل من يربطهم رابط نسب، سواء أكان وارثا لهم أو غير وارث، وتتأكد الصلة به كلما كان أقرب إليه نسبا. وصلة الرحم من أفضل الطاعات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، وقد أمر الله تعالى بها وبين أن وصلها موجب للمثوبة، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. وفي هذا الحديث يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة قاطع، وهو الذي يقطع رحمه بالهجر لهم والمعاداة مع منعه إياهم معروفه ومعونته. وقد ورد الحث فيما لا يحصى من النصوص الشرعية على صلة الرحم، فقد كانت من أولى وصاياه عليه الصلاة والسلام أول دخوله المدينة: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. ولم يرد للصلة ضابط، فالمعول على العرف، وهو يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمنة، والواجب منها ما يعد به في العرف واصلة، وما زاد فهو تفضل ومكرمة، وأظهرها زيارتهم وبذل الصدقات في فقرائهم والهدايا لأغنيائهم ومشاركتهم في أفراحهم وأتراحهم. وفي الحديث الحث على التراحم بين الناس وصلة الأرحام بينهم، وعجب لقلب يعي هذا الوعيد الشديد ثم لا يزال مصرا على القطيعة، نسأل الله السلامة والعافية. وكن واصل الأرحام حتى لكاشح، توفر في عمر ورزق وتسعدي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد سلامة وما تيسر له من سورتي الإنسان والمرسلات.

نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل.

0: مؤمنون.
1: كنا مستمعين الأعزاء مع تلاوة بصوت القارئ أحمد سلامة، وقد تلا ما تيسر له من سورتي الإنسان والمرسلات.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
3: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد.
5: مرحبا بكم وأهلا.
6: رجل قبرت والدته في إحدى المقابر في بلده، وفي هذه المقبرة طريق يمر الناس فيها والبهائم، وموقع قبر والدته على الطريق العام، ولم يستطع أن يصرف الناس من الطريق من هذه الطريق لضيق المكان، ولعادة الناس في بلده أنهم يجعلون الطرقات على المقابر، سواء طرق مشاة أو طرق سيارات ومواقف للسيارات، ويرعون فيها المواشي ويربطونها فوق القبور مثل الجمال والبقر والحمير، ويضعون أيضا الحطب فوق القبور، ويرمون المخلفات والجيف والقاذورات وما أشبه ذلك على المقابر. هل يجوز له أن ينقل قبر والدته إلى مقبرة أخرى، حيث إن قبر والدتي في الطريق يمشون الناس عليها؟ وما حكم الشرع في نظركم؟ والحالة يا شيخ كما سمعتم، نرجو منكم التكرم بالإجابة مفصلة، جزاكم الله خيرا وحفظكم الله.
5: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قبل الإجابة على سؤالكم، أود أن أوجه نصيحة إلى أهل هذه البلدة لأن يتقوا الله تعالى ويحترموا إخوانهم، إنه لا يجوز امتهان قبور المسلمين لأي حال من الأحوال. ولقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن القعود على القبر، وقال لأن يجلس أحدكم على جمر فتخرق ثيابه فتمضي إلى جلده، خير له من أن يقعد أو من أن يجلس على قبر. كيف إذا كانت القبور ملقى الزبالة والأوساخ والأنتان؟ إن هذا أشد إهانة من القعود. لذلك أنصح إخواني أهل هذه البلدة لأن يتقوا الله تعالى ويحترموا قبور إخوانهم. وهذه المقبرة ليس فيها إلا آباؤهم وأمهاتهم وإخوانهم وأعمامهم وأقاربهم، فليتقوا الله إن كانوا مؤمنين. أما بالنسبة الجواب على سؤالك، فإنه إذا كان قبر أمك من هذه القبور التي تمتهن

0: فلا حرج عليك أن تنقله إلى مكان آخر يكون فيه محترما، لأن هذا غرض صحيح.
1: واضح الصوت يا شيخ.
2: نعم جزاكم الله خيرا. لديك سؤال ثاني ولا
1: بارك الله فيك.
2: شكرا
1: يا شيخ حفظك الله.
2: نعم
1: سؤال ثاني، وهو يعني هل على الوالد أن يعني يعطي الذكر مثل الأنثى في العطية يعني العادية؟
0: الواجب أن يعدل الإنسان في عطية أولاده، ولا عدل أكمل من عدل الله عز وجل. وقد قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين. العطية في الحياة كالميراث بعد الممات، بمعنى أنه يعطى الرجل ضعف ما تعطى المرأة. فإذا أعطى المرأة درهما فليعطي الرجل درهمين. ولكن يجب أن تعلم أيها الأخ السائل أن النفقات ليست من جنس الهدايا والتبرعات. النفقات يعطى الولد الذكر والأنثى ما يحتاجه. قد تحتاج المرأة إلى ملابس تكون قيمتها أضعاف أضعاف ملابس الرجال، وقد يحتاج الرجال إلى أشياء لا تحتاجها النساء. فقد يحتاج الذكر إلى تزويج. إذا كان فقيرا ليس عنده ما يتزوج به، وجب على أبيه الذي يستطيع أن يزوجه، وجب عليه أن يزوجه ويدفع مهره وتكاليف زواجه. وفي هذه الحال لا يجب أن يعطي الأنثى مثل ذلك، ولا يجب أيضا أن يعطي الأولاد الذكور الصغار مثل ذلك، لأن هذا من باب النفقة التي يقصد بها دفع الحاجات. وهنا مسألة يجب أن ننبه عليها، وهي أن بعض الناس يكون له أولاد كبار بلغوا حد النكاح فزوجهم، وله أولاد صغار لم يبلغوا حد النكاح. فمن الناس من يجتهد ويوصي لهم بعد موته بمهر مقابل المهر الذي أعطى الكبار، وهذا حرام عليه ولا يحل له، والوصية باطلة ولا يجب تنفيذها، لأن النكاح كالنفقة يعطى الإنسان بحسب حاجته. فنرجو من إخواننا أن ينتبهوا لهذا لما فيه من الأهمية.
2: جزاكم الله خيرا فضيلة.
1: جزاكم الله خيرا.
2: معنا مكالمة الآن. السلام
1: عليكم.
2: عليكم السلام.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: كيف حالك يا شيخ؟
0: خير الله حمد.
1: يا شيخ، هل يجوز للرجل الأيسر الذي يكتب بشماله كتابة آيات القرآن للعلم والعلاج بها؟
0: أعد أعد.
1: هل يجوز للرجل الأيسر الذي يكتب بشماله كتابة القرآن الكريم للعلاج والعلم؟
0: الذي يكتب بشماله؟
1: إي.
0: أن إيش؟
1: أن يكتب الآيات القرآن.
0: إي ما في إشكال.
1: ها؟
0: الإنسان الذي لا يعمل إلا بيساره،
1: أيوة،
0: يجوز أن يكتب القرآن والحديث وكل شيء يريده.
1: سؤال آخر الله يجزيك خير.
0: نعم.
1: والدتي أرضعت بنت أختي الكبيرة.
0: ها؟
1: والدتي أرضعت بنت أختي.
0: أي نعم.
1: وهل تكون أخت لنا يا الكبار؟
0: كم من رضعة؟
1: أسبوع كامل.
0: أي نعم تكون أختا لكم.
1: وتكون عمة وخالة.
0: تكون أختا لكم الصغار والكبار، اللي أيه. قبل البطن اللي أرضعت فيه واللي بعده.
1: أيه. وتكون عمة وخالة لعيالنا.
0: وتكون نعم عمة لأولاد الأبناء.
1: أيوة.
0: وخالة لأولاد البنات.
1: الله يغفر لك والديك.
0: آمين.
1: الله يجزيك خير.
0: جزاك الله.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: الشيخ محمد.
0: نعم.
2: هذه سائلة تقول: حدثونا بالنسبة لصلة الأرحام، هناك خلاف بين الوالد وأخته، حرم على الأولاد ألا يزوروا هذه العمة، جزاكم الله خيرا.
0: نعم، قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أنصح هذا الرجل بأن يتقي الله عز وجل ويصل رحمه، فإن صلة الرحم فيها خير كثير. فقد قال الله تعالى للرحم أما ترضين أن أصل من أصلك من وصلك وأقطع من قطعك، وقال الله عز وجل في القرآن الكريم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أعمى أبصارهم. نسأل الله العافية. فعلى هذا الرجل أن يتقي ربه وأن يصل رحمه وأن يصلح الود بينه وبينهم، لا يموت وهو قاطع، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. وبأي شيء يقطع رحمه؟ أعلى لعاعة من العيش؟ أعلى شيء من الدنيا؟ كل هذا سيذهب، حتى وإن قدر أنهم أخطأوا في حقه، فعلى الجميع أن يصلحوا ما فسد، وأن يتحالوا فيما بينهم، وأن يعودوا كما أمرهم الله تعالى متواصلين. أما بالنسبة لكونه يمنع أبناءه من زيارة عمته فهذا خطأ إلى خطأ والعياذ بالله، وليس له الحق أن يفعل المحرم وأن يأمر بفعله ويلزم بفعله، نسأل الله العافية. فيجمع إلى ظلم نفسه ظلم غيره، ولا طاعة له في هذا، يعني أنه يجوز لأبنائه وبناته أن يصلوا هذه العمة حتى وإن زعل، حتى وإن غضب، حتى وإن هجر، حتى وإن قطع، فإنه يبوء بالإثم. فأقول لأبنائه وبناته صلوا رحمكم، صلوا عمتكم، اذهبوا إليها، زوروها، عودوها إن مرضت، ولا يهمكم أبوكم في هذه الحال لأنه ظالم معتدي، نسأل الله العافية. لكن إن رأيتم أنه من الأصلح أن تذهبوا إليها في خفاء، أي دون أن يعلم أبوكم، فهذا خير يحصل به المقصود ولا يحصل به غضب الوالد. لكن إذا لم يمكن إلا بإطلاعه فلا حرج عليكم، صلوا أرحامكم ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
2: جزاكم الله خيرا. ومعنا مكالمة الآن على الخط. الشيخ محمد.
0: نعم.
2: هذه السائلة معنا على الخط تقول بأنها حجت العام الماضي وكانت تأخذ بعض مانع الحيض ونزل معها يوم العاشر بعض الإفرازات، فهل هذا الطواف فيه شيء؟
0: قبل الإجابة على سؤالها أقول نصيحة لأخوات المسلمات، إن استعمال الحبوب المانعة من الحيض مضر جدا جدا، ثبت عندنا عن الأطباء العالمين بهذا الشيء أنها مضرة، تضر بالرحم وتضر العادة الشهرية، يحصل فيها اضطرابات، وربما تضر بالأعصاب أيضا. وقد كتبه بعض الإخوة 17 نقطة من مضارها. لذلك ننصح أخواتنا المؤمنات من أكل هذه الحبوب. ثم إن الحيض شيء كتبه الله على بنة آدم، أمر طبيعي، فحجزه ومنعه من طبيعته لا شك أنه غلط وأنه يؤثر على المرأة، لكن إذا دعت الحاجة إلى تناوله مرة واحدة، كما لو كانت امرأة ذهبت إلى الحج مثلا أو إلى العمرة وتخشى أن يأتيها الحيض، فهذا باستشارة الطبيب أرجو أن لا يكون به بأس. أما ما تفعله بعض النساء من منع الحيض دائما أو إذا دخل رمضان من أجل أن تصوم مع الناس فهذا غلط، غلط محض. أما بالنسبة للإجابة عن سؤال هذه المرأة، فما دام هذا الدم الذي رأته ليس دم الحيض المعروف فإن طوافها صحيح.
2: شيخ محمد.
0: نعم.
2: هذه السائلة معنا على الخط تستفسر، تقول بالنسبة لتركيب اللولب بالنسبة للنساء ما حكمه في نظركم في الشرع جزاكم الله خيرا؟
0: المعروف أن تركيب اللولب يمنع الحمل، وكل شيء يمنع الحمل فإن الأفضل تركه، لأن كثرة الحمل والنسل مما حث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه، حيث قال تزوج الودود الولود، يعني كثيرة الولادة، فإني مكاثر بكم يوم القيامة. ولا ينبغي للأمة الإسلامية أن تقلل من نسلها، بل المطلوب منها أن تكثر النسل. ولهذا امتن الله به على عباده حيث قال لبني إسرائيل وجعلناكم أكثر نفيرا، وقال شعيب لقومه واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. كثرة الأمة عز لها، وليس سببا لضيق عيشها ولا سببا لسفهها كما يدعيه من لا يحسنون الظن بالله عز وجل، يقولون كثرة الأولاد توجب كثرة الإنفاق وتضيق العيش، كثرة الأولاد توجب العجز عن تربيتهم، وهذا خطأ وضلال. كلما كثر الأولاد كثر الرزق، قال الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. كلما وليس كلما كثر الأولاد يقل ضبطهم وتربيتهم، كم من أناس ليس عندهم إلا ولد واحد ومع ذلك كان الولد من أسفل السفهاء، وكم من أناس عندهم أولاد كثيرون قد هداهم الله عز وجل. لذلك أنصح إخواننا من ذكور وإناث، من رجال ونساء، من تعاطي ما يمنع الحمل، وأقول كلما كثر الحمل فهو خير وأوفق للشريعة الإسلامية. أما إذا كان هناك حاجة، لأن كانت المرأة لا تتحمل الحمل كل سنة ويشق عليها ذلك بدنيا وقرر الأطباء هذا، فلا بأس أن تستعمل اللولب لكن بعد إذن الزوج، فإن أبى الزوج فليس له الحق في أن تركبه، لأن الزوج له حق في الأولاد. ولكن حسب ما بلغنا أن هذا اللولب إذا ركب فإن العادة عادة الحيض تضطرب وربما تزيد، فإذا كانت 5-7 أيام أو 8 ربما تصل إلى 10، فلتنتبه المرأة لهذا، وأنه إذا زاد عدد أيام الحيض بسبب تركيب اللولب فلتبقى حتى تطهر، ثم إذا طهرت اغتسلت وصلت. نعم.
2: جزاكم الله خير يا شيخ محمد. بالنسبة للكم القصير عند النساء ما حدوده يا شيخ؟
0: المرأة مع المرأة أمرها سهل، ولكني لا أحب أن أفتح الباب للنساء في لباس القصير، لأن النساء مع الأسف ليس عندهن ضابط يضبطهن، فلو رخصنا لهن في الكم القصير إلى المرفق مثلا تذهبنا يرفعنه إلى الكتف، وذهبنا يخرجنا ما هو أشد من ذلك. لهذا لا نرى أن نرخص للنساء في مثل هذه الأمور، لأن النساء الآن مع شدة التحفظ وحمل النساء على اللباس الشرعي المعتاد مع ذلك يتفلتن الآن ويذهبن إلى البردات ليأخذن الشكل الذي يروق لهن، مع أن هذا الشكل ربما يكون محرما شرعا، لكن لقلة الفقه صار الأمر إلى ما لا يرضاه بعض الناس. فلا نرخص للمرأة إلا أن تجعل كمها إلى رسغها، أي إلى مفصل الكف، هذا هو الذي ينبغي أن تكون المرأة عليه.
2: جزاكم الله خير يا شيخ محمد. أخيرا السائلة معنا على الخط تستفسر بالنسبة للباس القصير عند الأطفال، وهل هذا حسب جسم الطفل يا شيخ؟
0: هو على كل حال الطفل الذي دون 7 يقول علماء أنه لا حكم لعورته، لكنه في الحقيقة خاضع إلى نمو الطفل. بعض الناس بعض الأطفال يكون نموه سريعا، فربما إذا بلغ 7 وإذا هو كالذي يبلغ 10، ومنهم بالعكس. لكن هنا شيء يجب التفطن له، وهي أن البنت إذا عودت اللباس القصير إلى سن 9 أو 10 مثلا فإنها تعرف هذا اللباس، ثم إنه يزول عنها الحياء، لأنها تشعر بأن طرف فخذها وساقها ليس بعورة، فيبقى فتحه وكشفه سهلا عندها وتتربى على هذا، وربما يجرها ذلك إلى أن تستعمله وقت الكبر، وهذا من الأمور المحذورة. والمهم أنه كلما كان الداعي أقوى في تهاون الناس في اللباس فإنه يكون المنع من ذلك أشد، من أجل البعد عن الفتنة وأسبابها.
2: أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لكم أنتم، إلى الملتقى إن شاء الله. في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
4: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: واعبدوا.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، نستمع أنا وإياكم إلى تلاوة بصوت القارئ محمد خليل قارئ وما تيسر من سورة الرعد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رواه البخاري. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار. قال: وأشاح. ثم قال: اتقوا النار. ثم أعرض وأشاح ثلاثا حتى ظننا أنه ينظر إليها، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا، فعم وخص فقال: يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني مرة بن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمة، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا. رواه مسلم واللفظ له، والبخاري والترمذي والنسائي بنحوه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيها، فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقحمون فيها. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: إنما مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبن فيتقحمن فيها. قال: فذلكم مثلي ومثلكم، وأنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، فيغلبوني ويقتحمون فيها. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار. رواه مسلم وأبو يعلى، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: غذاؤك سلة غذائية فيها صحتك.

0: تعبدون.
1: غذاؤك.
2: أخبرني ما تأكل أخبرك من أنت.
1: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
2: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
1: مع الأستاذة جمانة جلال.
3: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله ظهيرتكم وأوقاتكم بكل خير، وحياكم الله معنا في لقاء متجدد وبرنامج غذاؤك. هذا البرنامج وهذه السلة الغذائية الأسبوعية التي نوافيكم بها من أجل صحتكم وسلامتكم ونحو أكل صحي بإذن الله تعالى من خلال مثل هذا البرنامج. كالعادة مستمعينا الكرام، نرحب بكم في بداية كل حلقة، ويصحبكم من الإعداد والتقديم محدثكم إبراهيم الهلالي، ومن التنفيذ على الهواء زميلي محمد باصويلح. وأيضا نرحب بضيف البرنامج الثابت الأستاذة جمانة جلال. أستاذة جمانة، السلام عليكم ورحمة الله، وأسعد الله أوقاتك بكل خير.
2: أهلا وسهلا أستاذ إبراهيم، أهلا بكم جميعا وأسعد الله أوقات الجميع.
4: مستمعينا الكرام، في حلقتنا لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى سوف نتحدث عن أغذية السعادة. ولعل قد يستغرب البعض من يستمع إلينا، هل يوجد هناك أغذية للسعادة؟ وسنتعرف بالتأكيد على هذا الموضوع مع الأستاذة جمانة بمشيئة الله تعالى.
1: غذاؤك.
2: أخبرني ما تأكل أخبرك من أنت.
1: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
4: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. أستاذة جمانة، يعني في بداية حلقتنا لهذا الأسبوع اخترنا موضوع أغذية السعادة أو الأغذية التي تجلب السعادة، يعني كيفما سميناها. لعلنا والمهم أن نتعرف على هذه الأغذية. ما هي هذه الأغذية؟
2: أول حاجة، أنا اخترت هذا الموضوع عشان خاطر الأسبوع الماضي كان شوية نوعا ما الموضوع كان قاسي نوعا ما، اللي هو السكري. والآن زي ما احنا تكلمنا عن السكري بالتغذية عموما، نقدر نتكلم عن الأغذية اللي بتدخل في سعادتنا. احنا نقدر ناخذ أشياء ناكلها تأثر على سعادتنا.
4: جميل.
2: أبغى أسألك سؤال إبراهيم، أوقات أستاذي الفاضل، أوقات احنا نكون نفسيتنا شوية مي مضبوطة، فقوم نلجأ لأكل أغذية معينة تسعدنا. يعني مثلا أنت ممكن تكون في حالة عصبية أو في حالة نرفزة، في أكلة معينة أنت تأكلها تريحك، إيش هي؟
4: يعني عادة مثلا ممكن يكون آيس كريم، مثلا يعني الآيس كريم.
2: طب إيش الرابط بينك وبين الآيس كريم؟
4: يعني أنه بارد وممكن يبرد على قلبك، وتكون يعني يفك الضيق شوية. ممكن يكون عصير طازج طبيعي فريش، يعني هذه من ضمن الأشياء. فيعني تقريبا أنا ممكن بالنسبة لي شخصيا هذا الموضوع.
2: طيب أنا أقول لك إيش الرابط. إحنا نرجع للرابط العلمي. الرابط العلمي إنه إحنا معظم الأغذية اللي تربطنا بفترة الطفولة، خاصة فترة السعادة، فترة وجود عدم الارتباط، عدم وجود الهموم، عدم وجود في راحة عامة في فترة الطفولة، في أغذية معينة تفكرنا بفترة الطفولة. فدائما نقول مثلا زي مثلا حقوا زمان يأكلوا لك حلاوة بقرة أو حلاوة عادية أو حلاوة طحينية مثلا، يقول يا الله هذه تفكرني بأيام زمان، وتجي ذكريات جميلة ترفع الروح المعنوية عنده.
4: صحيح.
2: هذه أول حاجة. ثاني شيء، السعادة هي عبارة عن كيمياء في أجسامنا. السعادة هي عبارة عن هرمونات وتركيبات كيميائية تستخلص من المادة الغذائية اللي إحنا بناخدها وتفرز في أجسامنا، عشان كده ترتفع وتنخفض على حسب هذه الأغذية اللي موجودة فينا. أرجع للرفرنس الأساسي اللي هو رفرنس التغذية. السعادة تفرز من ثلاثة هرمونات أساسية موجودة في أجسامنا. أول هرمون هو هرمون الميلتونين، وهو هرمون يفرز عن طريق الغدة الصنوبرية والغدة النخامية الموجودة في فترة الطفولة، تفرز بوفرة في فترة الطفولة، خاصة إنه فترة البلوغ، ويقل إفرازها بعض الأحيان وتتأثر بالأغذية اللي إحنا نأخذها، وحقول لك الأغذية إيش هي. ثاني هرمون هو هرمون السيترونين، وهو هرمون برضو بروتيني يستخلص ناقل عصبي مشتق من التريبتوفان، وهو عبارة عن ناقلات بروتينية. معليش يا جماعة، هي التغذية هي كومبليكيشن شوية معقدة، لكن في النهاية احنا نبي نعرف ايش الريفرنس وبعدين حنبسط المعلومة قد ما نقدر. نروح بعدين للهرمون الثاني وهو الاندروفين. الاندروفين كلها معروفة بهذه الهرمونات انها مسكنة للألام وتفرز بشكل طبيعي في الجسم اذا ترفع الادرينالين. اكيد متعارف انه الادرينالين موجود عندنا.
4: نعم.
2: انه الانسان لما يمشي او يجري او يلعب رياضه او انه يقوم باي جهد مفاجئ يقوم يترفع الادرينالين عندنا عشان خاطر يرجع السكون الهدوء للجسم ويرفع ضربات القلب بشكل متوازن. فهذا الجسم هو منظومه كيميائيه، هي عباره عن اقطاب كيميائيه متفاعله مع بعضها بسبب الاغذيه. عشان نعرف الأساسيات، خلاص احنا عرفنا انه الهرمونات أساسياتها مواد كيميائية من الأملاح المعدنية اللي بتجي من عندنا، فيتامينات بالإضافة إلى بروتينات. فعشان خاطر نغذي هذه المادة الغذائية أو هذه المادة العلمية اللي موجودة في أجسامنا ونرفع تأثير السعادة عندنا، نقوم نلجأ للأغذية اللي فيها أملاح معدنية عالية وفيها كمان إيش بروتينات عالية. زي طيب. مثلا عندك السبانخ، قولي
4: ايه. لا لا لا سامعك انا معك.
2: اوكي، عندنا اللي هي مثلا عندنا السبانخ، عندنا مرتفعة في قيمتها الغذائيه بالنسبه للاملاح المعدنيه، معروفه انها من الاغذيه اللي ترفع درجات الحراره في الجسم وتعوض الاملاح في الجسم زي اولها الحديد. عشان كده بيقول لك اول ما انت تكون عندك نقص في الحديد يكون تفضل انك انت تاخذ السبانخ. السبانخ كمان اذا اضفنا لها الليمون يصير امتصاصها اعلى في اجسامنا. عندك الصدفيات، الصدفيات من الاشياء البحريه. دائما دائما نشوف الناس كمان اللي على الشاطئ عندهم سعاده نفسيه او متوازنه بسبب انه اول حاجه الغاز اللي حوالين الارض اللي هي الارض البحريه عموما الشاطئ يكون مرتفع في قيمته الغذائيه بطبعه، يعني موجود فيه اليود عشان دائما اللي على البحر فيه ريحه مميزه في البحر.
4: إيه؟
2: هذه الريحة البحر، هذه أملاح معدنية بتطلع بتبخر من منطقة البحر، فسبحان الله اللي دائما يشتغل في البحر يكون عنده في هذه الهرمونات معباية زي اليود زي الفيتامين دي، لأنه بيكون جدا مرتفع ومشبع في هذه البيئة.
4: سبحان الله.
2: البيئة. كمان سبحان الله اللي يخبز الخباز دائما عنده تجي عنده هرمونات السعادة دائما مرتفعة لأنها مرتبطة بالبي كومبلكس. سبحان الله الواحد لما يخبز دائما في ريحة مميزة للمخبوزات، ودائما هذه الريحة المميزة هي عبارة عن بي كومبلكس اللي هي مجموعة فيتامينات باء المتبخرة مع الخميرة مع الأشياء هذه كلها، فالإنسان يتشبع بالشم عن طريق البيئة عموما العامة تساعده على رفع الهرمونات حقت السعادة. نرجع كمان للأغذية، عندك الأفوكادو، عندك الهليون، عندك البيض، عندك السمك. السمك أعلاها زي الساردين، الساردين دائما بيعطينا بروتينات صحية وفيتامينات وأملاح معدنية جدا متوازنة. البقوليات والمكسرات عندنا بشكل عام ترفع البروتينات في أجسامنا وترفع لنا أملاح معدنية والفيتامينات. دائما هرمونات السعادة مربوطة ببروتينات صحية بالإضافة إلى أملاح معدنية وفيتامينات. كمان عندنا الزبادي، مثلا الزبادي اللي هي اللبن الزبادي عندنا يرفع لنا البكتيريا الحميدة في أجسامنا ويساعد على ترياح الهضم. في أوقات أطفال بيجلسوا يبكوا فترة طويلة بسبب الغازات إنها مرتفعة في أجسامهم، فتقوم نعطي لهم زي أعشاب زي اليانسون زي الكراوية هذه الأشياء. بنعطيهم بعض الأحيان لبن الزبادي عشان إنه عادل لهم يعادل لهم عملية الهضم في أجسامهم فتقل كمية الغازات في أجسامهم. فهذه من الأشياء اللي ترفع هرمونات السعادة في أجسامهم.
4: جميل.
2: فنرجع كمان الموز. الموز معروف إنه إنسان يعني يقول لك إذا أنت مضطرب صحيا أو مضطرب نفسيا كل موز، لأنه الموز بسبب البوتاسيوم بسبب المغنيسيوم بسبب الأملاح المعدنية الغنية بسبب الكربوهيدرات الصحية في الموز بيرفع لنا هرمونات السعادة. دائما دائما نحصل معظم الناس اللي مثلا عندهم كمان مشاكل صحية يقول لك خذ كل شوكليت. الشوكليت معروفة انها بترفع السعادة او لها رابط وثيق بالسعادة.
4: جميل. بالنسبة ايضا لفاكهة المانجو، هل لها علاقة استاذة جمانة بالسعادة؟
2: عموما السعادة يعني إحنا محتاجين كمان عشان خاطر السعادة تكون موجودة في أجسامنا محتاجين كربوهيدرات وحلويات. إيش يعني حلويات؟ مو حلويات معناه إن أنا أكل سكر. هو السكر بعض الأحيان يكون له رد فعل إنه الأوقات الأطفال تحسهم إن يأكلوا سكاكر. السكاكر عندهم بترفع لهم الطاقة في أجسامهم أو بترفع لهم النشاط صرت النشاط الحركي بالنسبة ليهم. فهذه يقول لك إنها سبب من أسبابها إنها هي السعادة. فإحنا بنقول المانجا مثلا المانجا مرتفعة في السكريات فتقوم إيش تأثر على البيئة الداخلية في أجسامنا فتساعدنا على اللي هي إفراز هرمونات السعادة. بس لكن ارتباطها الوثيق ليها مباشرة لا هي اندايركت لأن هي الطريقة غير مباشرة بحيث إنه يكون بسبب السكريات اللي موجودة فيها والأملاح المعدنية المتواجدة فيها. وكمان المانجا ترى فيها بي كومبلكس اللي هي مجموعة فيتامينات بي اللي هي مؤثرة على الأعصاب تريح الأعصاب بشكل عام.
4: جميل جميل. طبعا بالنسبة لمستمعين الكرام ننوه من جديد على رقم الهاتف معنا اتصال. شروق من جدة. السلام عليكم يا أخت شروق.
0: السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
0: مساء الخير.
4: مساء النور. مساء
0: السلام ورحمة الله. أنا معلمة وفي أثناء شرفي على طالبات الفسحة ألاحظ أن الطالبة تبدأ صباحها أو وجبتها الصباحية بطاطس مقلي شوكولات أشياء غير صحية. طب فين دورة توعية عن المدارس عن الغذاء الصحي؟
4: طيب.
0: الغذاء الصحي يبدأ من المدرسة من الأهل. كيف المدارس توفر الأكل الضار للطالبات؟ يريد نقشون هذا
4: جميل.
0: الموضوع.
4: يعطيك العافية شكرا جزيلا.
0: الله
4: فضل يا أستاذ جمال.
2: أستاذة الفاضلة شكرا لك لهذه البادرة اللي انت سويتيها أشكرك وهذا دليل على الوعي عندك. ممكن أن التغيير يبدأ من عندكم من المدرسة أولا أنكم أنتم تمنعوا هذه الأغذية اللي انت شايفتها ضارة نوعا ما أو هي بالفعل يعني بسبب أن الدهون فيها زيادة بسبب أنه فيها سكريات زيادة فنحاول نقللها. في مدرسة من المدارس بدأوا التغيير هم من نفسهم بدأوا التحويل من الأغذية هذا كانت بادرة من المدير المدرسة ومن إدارة المدرسة.
4: جميل جميل.
2: حولوا كل الأغذية تبعتهم إلى أغذية صحية 100% بدأوا يحولوا لأنك أنت ما تقدر تمنع الطالب أنه يأكل كربوهيدرات في الصباح لأنه هذا متعارف عليه. فقام إيش سوى جاب اللي هي عيش الحب بدل العيش الأبيض جاب بدل الجبنة اللي هي السائحة أو الجبنة السائلة اللي فيها دهون كثيرة جاب بدالها جبنة صحية جاب مثلا البيض مضبوط صحيح 100% جاب الفواكه اعتمد الفواكه يقول لي الفواكه غالية لا جابوا الفواكه اللي هي البسيطة زي الموز التفاح البرتقال بدل ما كان العصيرات من مشروبات غازية ومشروبات ذات سكر كثير حجم هائل حولها إلى عصيرات صحية 100% يعني مثلا زي البرتقال الطازج زي الكوكتيلات الصحية زي الحليب والموز الحليب والفراولة وبرضه حول إلى الحليب اللي هي حليب قليل الدسم وحليب كامل الدسم بحيث أنه الطلاب يكون عندهم طريقة لاختيار الأغذية. هذه بادرة جدا جميلة.
4: حلو بالعكس ممتاز.
2: تقدري أنت تبدأيها في مدرستكم تحولي عن طريق إدارتكم تبدأي تفعلي هذا الموضوع. البادرة هي مجرد أن أنت تبدأي بعدين أنت بتقولي لي أنه إن شاء الله بإذن الله يكون في توجه أو دورات صحية إن شاء الله نأمل أنه هذا الشيء وإن شاء الله بإذن الله نسوي حلقة كاملة عن الفطور الصحي نتكلم فيه عن الخيارات الصحية اللي ممكن بتوفر لينا كموظفين إحنا كموظفين وللطلبة كطلبة في المدارس.
4: جميل. أيضا عندنا ماجد من جدة في الواتساب يسألني يقول بالنسبة للطماطم عند إدماجها في أي شيء أو أكلها كما هي هل هي يعني تجلب السعادة أو يعني من الأكلات المفضلة؟
2: الطماطم يعني إحنا نشوف الأغذية كلها بشكل عام في النهاية تؤدي إلى غرض واحد وهو صحة الإنسان.
4: جميل.
2: الطماطم مرتفعة في قيمتها الغذائية بالنسبة للأملاح الصحية اللي ترفع الهيموغلوبين في الدم اللي هي كريات الدم الحمراء والهيموغلوبين البلازما عموما وتساعد على صحة الرئتين. فالإكثار منها جيد وفي نفس الوقت ننتبه أن الطماطم عشان فيها أملاح معدنية عالية ما نعطيها لمرضى الكلى يكون نخفف منها مرضى الكلى عشان خاطر ما نأثر عليهم خاصة مرضى الكلى ذوي الأملاح المعدنية الزيادة في الجسم. نرجع لموضوعنا.
4: نعم.
2: بالنسبة للشوكولات اللي احنا تكلمنا فيها وما أسهبت فيهم، عندنا استهلاك الشوكولاتات بشكل كبير في مفهوم خاطئ بالنسبة للشوكولات. الشوكولات هو الشوكولات اللي هي تكون كمية الشوكولاتة فيها، الشوكولاتة الداكنة فيها قليل، وبقية يكون حليب وكريمات وسكر. هنا احنا هذه الكميات الصغيرة من الشوكولات ما حتكون تؤدي غرضها زي ما تكون الشوكولات الكبيرة اللي هي الدارك شوكولات اللي هي الشوكولاتة السوداء.
4: في فرق،
2: في فرق، في فرق كبير. يعني حتى لما احنا نيجي نعرف بالشوكولات او نقول في الدايت يقول لك لا ما اكل شوكولات، لا انت لازم تاكل شوكولات في فترة الحمية الغذائية اللي انت تعملها، لانها ترفع لك هرمونات السعادة وتعطيك مادة الكافيين، وهي مادة الكافيين هي جدا متواضعة في الشوكولات، بس سهل الحصول عليها وتخزينها في الجسم وتفعل لك النشاط العام بالجسم. غير كده انه هرمونات الشوكولات تحتوي على التريبتوفان. احنا دوبنا قلنا ان التريبتوفان هو احماض امينيه تساعد على رفع الهرمونات السعاده وتعديل المزاج العصبي بالنسبه للانسان. يكون فيها بي كومبلكس كميات من فيتامينات صحيه. ما نقدر نقول الشوكولات الا دارك شوكولات اللي هي الشوكولاته السوداء
4: الداكنه.
2: إذا أنت بدك تأخذها لازم تنتبه إنها هي بعض الأحيان تكون مرة وحامضة، تحاول إنك أنت تأخذها بكميات صغيرة بحيث ما تتعدى إصبع اليد، ما يزيد في تعدي لإصبع اليد. الواحد يحاول يأخذها في فترات إنه يكون يعني ممكن إنه يكون شوية يحتاج إلى طاقة، يحتاج إلى يكون داون، يعني يكون متأثر نفسيا، فهذا ترفع له سعادته في داخله.
4: جميل جميل.
2: غير كده سبحان الله أنا كلمت لك على إنه الأغذية اللي ترفع السعادة هي صحيح مفهوم كيميائي في الجسم وهي معادلات كيميائية في الجسم على عيني ورأسي، لكن أرجع أقول لك إنه في ارتباطات عادات غذائية إحنا كنا نعملها وإحنا صغار ترتبط بالناحية النفسية.
4: طيب
2: التغذية بعضها تفضل.
4: معلش أستاذ جمان عشان لا نأخر المتصل، هنتوقف عند العادات الغذائية هذه منذ الصغر، بس نأخذ أخونا محمد الشايع من المذنب. بتفضل أخوي محمد.
5: السلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله، حياك الله.
5: يا أهلا مرحبا، أشكركم على البرنامج الرائع ومن الشكر موصول لجميع
4: الله يسلم
5: أخوان في إذاعة نداء الإسلام.
4: حياك
5: وأيضا البرنامج. بس ذكرتم بعض الأغذية اللي تسبب السعادة.
4: نعم.
5: وهرمون السعادة. بس عندي مشاركة هنا ويمكن يعني توقون عليها، أنه يعتقد بعض الناس أنه مثلا أكل السبانخ، وذكرتم قبل قليل أنه من أسباب السعادة أو تسبب السعادة.
4: نعم.
5: فيعتقد أنه مرة واحدة نفرق بين الأغذية الطبيعية وبين المواد اللي تسمى مواد تسمى الأدوية أو
4: صناعية، يعني قصدك؟
5: أيوه. أن المواد الطبيعية سبانخ زي هذا السبب أنها مفعولة ما يجي بوقت مباشر، تجي مع
4: التعود أو الاستمرار
5: مع الأكلة. يعني يمكن يعتقد بعض الناس أنه إذا أكل السبان خلاص سببت له مباشرة الهرمون. وأنا ما أشارككم بهذه
4: أوكي. الله يعطيك العافية،
5: توافقون عليها.
4: طيب واضح الموضوع بالنسبة للأستاذة جمانة؟
2: أيوة. أهلا وسهلا فيك أخويا، صحيح 100% أنا أخذ بيدك في هذا الموضوع. بالفعل الأغذية هذه مفروض أن الواحد يأخذها بشكل مستمر. كمان الأثر تبعها النفسي أو الأثر الصحي تبعها ما يظهر في على طول في تناول المادة، يعني يحتاج من 5 إلى 10 دقائق عشان يستوعب المادة الغذائية تدخل في أجسامنا، وبعض الأحيان تأخذ 21 دقيقة عشان الدماغ يوزعها في الجسم بشكل عام. يعني ما هو أثرها خلاص يلا أنت معصب دحين يلا أجلس وكل الحلاوة دحين، لا أو كل الشوكولات دحين، لا ما رح إنه ما يعني ما هو فيلم إنك تأخذ الحبة خلاص دحين يتنفذ الشيء، لا هي تحتاج وقت وتحتاج صبر في الموضوع. وفي نفس الوقت هي زي ما قلنا إنه هي كومبينيشن، هو شيء متفاعل كمان، إنه شيء مكملة منظومة متكاملة. انه يكون تغذية روحيا. يعني احنا ما تكلمنا عن الجانب الروحي، يعني اذا انسان اساسا جانب الروحي او الداخلي عنده مو مضبوط، يعني علاقته مع ربه، علاقته مع اهله، علاقته مع الناس بشكل عام، انسان عصبي طول الوقت، يعني الاخلاقيات هذه مفروض الواحد كمان يهدي نفسه فيها، ما يرميها كمان على التغذية فقط. لازم يعني يكون في تربية اخلاقية في هذا الموضوع، بس احنا تخصصنا الان فقط في التغذية.
4: في التغذية.
2: احنا بنقول انه هرمونات السعادة هي حاجة متوفرة ومتواجدة نقدر نرفعها بتغذيتنا، انه غذائنا يكون متكامل ومتوازن، وهذه اغذية يا جماعة بين يدينكم تقدر ترفع لكم هرمونات السعادة، وهي عبارة عن مركبات كيميائية في اجسامنا.
4: جميل، شكرا لأخونا محمد الشايع من المذنب. كنت تتحدثين استاذة جمانة على موضوع العادات الغذائية منذ الصغر.
2: نعم
4: تفضل.
2: العادات الغذائية منذ الصغر تربطنا عموم برائحة، قد تفكرنا بهذه الفترة، قد تربطنا بأغذية أهل أهالينا كانوا يعملون، هي الأم الأب كان يعمل لنا، هي قد تربطنا بأشياء معينة. حاولوا أنكم ما تربطوا هذه الأشياء، يعني مثلا المكافآت الغذائية للأطفال بالسعادة، نحاول نجنبها عشان خاطر ما يصير في عندنا حد، يعني التغذية هي سلاح ذو حدين. إذا زاد

0: يعني
1: هذه عادة خاطئة.
0: هذه من العادات الجدا خاطئة، ونربطها بالسعادة المدمرة، أنا أسميها سعادة مدمرة. ليه؟
1: إيش السبب؟
0: الطفل يربطها عادة بالمكافآت ويفضل طول الوقت ما يعمل هذا الشيء إلا يربطه بالتغذية، فيصير عنده سمنة، توجه للسمنة، يصير إنه ما يعطي إلا بالمقابل. لكن إحنا لازم نفهم أطفالنا ونجلس معاهم ونقول لهم إنه إحنا بنعطيكم هذا الشيء أو بنعمل لكم أشياء وما نربطها بالتغذية، عشان خاطر التغذية فيها حاسة التذوق تعليها. فأنت تربط حاسة التذوق بالسعادة عندك، فيصير في عندنا لبس في الموضوع كيميائيا في داخل أنخاخ الأطفال، فيصير طول الوقت يطالبك في الأكل، طول الوقت الطفل طول الوقت يبغى يشتغل بالحلويات، يبغى يشتغل بالأكل، فيشتغل، فيصير في هنا سمنة للأطفال. هذه نقطة جدا مهمة إنه الواحد ينتبه بين التغذية، هي حد فاصل وهي سلاح ذو حدين، لا تستعملوها للمكافآت.
1: جميل. طيب احنا حنريح شوية في فاصل أستاذة جمانة، بعدها وإن شاء الله نعود مستمعين الكرام لنكمل معكم برنامج غذائك وحديثنا اليوم عن أغذية السعادة. وبإمكانكم أيضا أن تتداخلوا معنا في أي موضوع في شأن التغذية، هذا البرنامج هو كما ذكرنا سلة غذائية أسبوعية لكم. فاصل قصير مستمعين الكرام ثم نعود لكم، فابقوا معنا.
2: رواق المتنافسين، منافسة من نوع آخر، ما عليك سوى تجاوز الآخر.

0: رواق المتنافسين فقط. اجمع قواك ونشط معلوماتك. شاركونا التنافس.
1: غذاؤك.
2: أخبرني ما تأكل وأخبرك من
1: أنت. أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
3: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
4: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، وبرنامج غذاؤك مع الأستاذة جمانة جلال. أهلا وسهلا بك أستاذة جمانة.
2: أهلا.
4: طيب، لو أخذنا مشاركة في الواتساب من أخونا عبد الله من شرورة، يسأل أنه هل عصير الليمون يخفف من القلق والاكتئاب؟
2: عصير الليمون عموما له صفة مهدئة في الجسم ويقلل ضغط الدم في الجسم. فلما احنا نفسر الموضوع علميا، لما كل الضغط انت اساسا متوتر واعصابك سلفانه وبيمشي الدم عندك بطريقه مزعجه في جسمك وسريان الدم والقلب عندك بينبض بشكل عالي، فيصير في ضغط على الشرايين والاعضاء الداخليه. فاحنا لما نعطي له الليمون ايش يصير؟ يصير يخفف من سريان الدم، يوسع الاورده، يخفف، يصير في برود نوعا ما بالنسبه لضخ الدم في الجسم، فمن هنا يصير له صفة مهدئة للأعصاب ويقلل الكوليسترول في الجسم، فيقوم يحفز الجهاز اللي هو الكبد الداخلي على حرق الدهون وتخفيض الدهون الغير صحية، لأنه عندنا كوليسترول حميد وكوليسترول غير حميد.
4: طيب جميل. طيب، عندنا أيضا مشاركة ثانية أستاذة جمانة على الواتساب، أحد الإخوة ننتظر اسمه، يقول السلام عليكم، أنا أتناول غذاء اسمه عادل، أنا أتناول غذاء دائما على فطور وغدا وعشاء تمر ولبن، نادرا ما أفطر فطور عادي أو غدا وعشاء، وأتناول بعض الفواكه.
2: يعني هو بيعمل حمية بالتمر والعسل.
4: أنا فهمت كذا من المشاركة أنه تقريبا يعني تقريبا هو يحاول التمر واللبن يعني في كل وجباته أتوقع.
2: طيب، أعتقد أنه هو بيعمل حمية.
4: أيوه هو كتب أنه حمية.
2: ما هي حمية مو مستمرة؟ إذا أنت في حالة حمية مستمرة على هذا الأسبوع أو أسبوعين على اللبن والتمر أو هذه الطريقة، أنا ما أفضلها، لكنها هي مدرسة من المدارس تقول لك إنك أنت تقدر تأخذ حمية لمدة أسبوعين، تعتمد على مادة غذائية معينة لمدة أسبوعين وتخسر الوزن، بعدين ترجع للحميات الصحية اللي هي النظام الغذائي المعتمد على حساب السعرات الحرارية وتوزيعه ما بين بروتينات وكربوهيدرات ودهون وأملاح معدنية وفيتامينات. إذا أنت رح تعمل هذا الشيء أنت في السليم، إذا أنت ما رح تعمل هذا الشيء وحتستمر على التمر واللبن أو التمر والهذا، صدقني أنت رح

0: كأنك كأنك إيش بتعمل مجهود جبار بتحاول إنقاص وزنك، وغير كده إنك أنت بتحرم نفسك من المعادلة الصحية في أجسامنا ما بين البروتينات والكربوهيدرات والدهون والأملاح المعدنية، وتحتوي جسمك بس بمادتين غذائية اللي هي معتمدة على التمر واللبن. صحيح إنه اللبن فيه كل الاحتياجات الصحية بالنسبة لأجسامنا، لكنه فقير بالنسبة للأشياء الثانية. يعني مثلا الألياف ما هي موجودة في اللبن، التمر ما هي كل الأشياء، التمر كله سكريات، أنت بتدخل كميات عالية بالنسبة للسكريات، فانتبه من هذا الشيء. لازم إنك أنت تحدد الزمن لهذا الشيء وترجع للأغذية الصحية، وما يصير في عندك اضطراب في الموضوع. بالنسبة للفواكه، أوكي بالعافية على قلبك إنك أنت بتاخذ فواكه، لكن برضو أنا أقول لك لازم ترجع للأغذية الصحية، لأنه كل حاجة هي منظومة في أجسامنا، كل حاجة لها احتياجها وكل حاجة لها دورها في أجسامنا. كمان هنا عندنا أستاذي بالنسبة لتويتر، في على صفحتي وفي تويتر، في هنا عندنا سؤال بالنسبة للأخت غزلان بتقول: احنا قبل يومين تكلمنا عن الغدة الدرقية والعلاج بالإشعاع والعلاج بالأدوية الهرمونية، فبتسأل هل مريض الغدة الدرقية يتوجب عليه أن يأخذ الدواء والعلاج بالإشعاع ولا يلجأ إلى الجراحة؟ أنا بقول لك دائما نحاول نقلل الجراحة، نخلي الجراحة آخر طريق من الطرق الباب اللي ممكن ندقه. نحاول نعدل تغذيتنا بالنسبة للغدة الدرقية. طبعا هنعمل إن شاء الله بإذن الله يوم بكامل عن الغدة الدرقية، ونشرح لكم أكثر اللي هي فرط إفراز الغدة الدرقية وكفلها. نحاول ناخذ الأدوية وما نستعجل في الإشعاع باليود، لأنه الإشعاع العلاج باليود، أعتذر، العلاج باليود المشع له آثار جانبية كثيرة، منها تساقط الشعر، منها مشاكل صحية كثير. هو علاج ما أقول شيء فيه، لكن الواحد يحاول قد ما يقدر ياخذ أدويته بالنسبة للهرمونات، معادلة الهرمونات والتغذية، وبعد يلجأ للعلاج باليود المشع، وبعد العلاج باليود المشع اللي هي
1: جميل. طيب معنا أيضا مداخلة هاتفية من أخونا صالح العمري من الرياض. السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
1: حياك الله. الله مساك الله بالنور، تفضل.
2: سمعت ممكن أسأل الأستاذة؟
1: تفضل، تسمعك الأستاذة جمانة.
2: لو سمعت الأستاذة جمانة، فيها أنا عندي الولد نحيل مرة، والصبح يدوب يأكل فطور كذا خفيف، يعني قطعة خبز مع عدس كذا. المهم إني أعطيه حبتين تمر، وبالأصح أقصب عليها حبتين تمر وملعقة زيت زيتون وملعقة عسل. ما أدري هذا تأثر على معدته، هل هذا يعني يسوي ضغط، هل يتحمل بطن الطفل ما يتحمل؟
0: كم عمره؟ كم عمره؟
2: عمره 8 سنوات.
1: 8 سنوات.
0: 8 سنوات. هل صحته طيبة؟ الحمد لله بيتحرك ويروح ويجي.
2: ترى والله ما اسمع صوت الأستاذة كويس. ترى
1: تسألك تسألك إذا كانت صحته يعني جيدة، يروح ويجي ويتحرك الحمد لله طبيعي.
2: ايوه طبيعي الحمد لله، اما الحركه طبيعي كل شيء، بس الاكل قليل جدا.
0: هل انتم طبيعتكم في البيت، طبيعتكم اجسامكم نحيله؟
2: لا والله فينا المليان وفينا الوسط، بس متوسطه تقريبا، متوسطه يعني.
0: أنا سألتك هذه الأسئلة عشان بعض الأحيان يكون إحنا أساسا أطفالنا بنيتهم زي بنيتنا وإحنا صغار، فما نقلق من هذا الشيء. إذا ما يشتكي من أغذية، ما يشتكي من أعراض مشاكل صحية، نقوم نخليه زي ما هو في أغذيته. أي غذاء يتناول الطفل يحول مادة لمواد مفعلة في داخل أجسامهم. لا تقصبوا على شيء عشان خاطر ما يصير ردة فعل بالنسبة لكره المادة الغذائية. التمر حاول تجيب أنواع من التمر مختلفة، ممكن تجيب التمر باللوز، التمر في المكسرات مختلفة، في عندك تقدر تجيب مثلا التين، الفواكه. لا تعتمد على غذاء واحد. أنا أحييك إنك أنت بتحاول تغير له نظام الغذاء، وتحاول إنك أنت تضيف له الإفطار عشان ما يخرج من بيته وهو جيعان. أنا جدا أحيي هذه النقطة فيك والبادرة الجميلة اللي كثير نفتقدها بالنسبة للآباء والأمهات، وحاول إنك تغير له. التغيير مهم، حاول إنك أنت تفهم منه هو إيش ممكن يأكل أغذية، أو إيش الأغذية المحببة بالنسبة له، وتوجهه لي أو تجيبها بطريقة لا غير مباشرة له.
1: جميل. شكرا لك أخونا صالح العمري من الرياض. طيب بالنسبة للأستاذة جمانة، نعود إلى موضوعنا اليوم ومواضيعنا ومحاورنا. بالنسبة للأستاذة جمانة، أنه موضوع الاكتئاب، هل هناك أغذية تحارب الاكتئاب؟
0: الأغذية اللي بتحارب الاكتئاب هي أدرجناها من أول، وهي أول حاجة الصدفيات، ثاني شيء السبانخ، الأفوكادو، الهليون، البيض مرتفع في التريبتوفان اللي هو يرفع درجات الهرمون هرمونات السعادة، السمك وخاصة أسماك السردين والسلمون لأنها مرتفعة في قيمتها الغذائية الصحية، الشوكولاتة الداكنة، الشوكولاتة الداكنة أو الشوكولاتة السوداء، البقوليات والمكسرات بشكل عام، الزبادي بشكل عام، الموز، وعندنا كمان من الأغذية اللي ترفع هرمونات السعادة اللي هي البقوليات بشكل عام.
1: هل من هذه الأغذية شيء يعني ممكن يزيد الوزن يا أستاذة جمال؟
0: هي كلها أغذية ممكن تزيد الوزن، مو معناه إنه إحنا هذه الأغذية
1: إذا وظفت بشكل خاطئ، أتوقع أنا
0: صحيح. إذا أكلت بشكل خاطئ والواحد صار مركز عليها، يعني مثلا كثير يقول لك لا الشوكولاتة الداكنة ترفع من هرمونات السعادة، معناه أنا أتناولها بشكل يومي وبشكل مكثف، يعني أنا أكل واحدة في الصباح، واحدة في الظهر، واحدة في الليل. لا، أنت ما رح تأكل غير مرة واحدة في اليوم خلال اليوم، وقطعة لا تتعدى الإصبع عشان خاطر يكون في تحكم في المدخول الغذائي بالنسبة للجسم. ما يصير في عندك زيادة في الوزن، لأنها هي دهون وبروتينات وسكريات، يعني زيادتها عن حدها تنقلب ضدها.
1: يبدو معنا اتصال. أحمد الغامدي من جدة، تفضل يا أخوي أحمد.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام ورحمة الله، حياك الله.
0: السلام ورحمة الله.
3: حبيبي، بس حاب أسأل الدكتورة، عندي في المعدة في آلام زي القولون، لكن لما راجعت المستشفى إنه الألم يقول الدكتور من فطريات وبكتيريا زائدة تهيض القولون. هل في أكلات معينة تهيض، أو إنه شيء طبيعي يصير لكل إنسان؟ يعني هل أنا أكل أكل معين يجيب لي الشيء ذا، أو إنه طبيعي إنه تهيض القولون كل فترة أو حاجة زي كذا؟
1: طيب،
3: الشيء الثاني بالنسبة للتخفيف الوزن وتخفيف الوزن، في أكل أخذها قبل النوم أو أول ما أصحى تساعد في التخفيف؟ يعني الفطور يكون معين أو عشاء معين ساعد التخفيف أو لا؟
1: طيب، يعطيك العافية أحمد. الله. إذا أستاذ جمال تسألين سؤال أو
0: أخ أحمد، أبغى أسألك الآن، أنت كم وزنك؟
1: أحمد تسمعنا؟ الأستاذ جمال تسألك عن الوزن.
3: الوزن تقريبا 94.
1: 94.
3: والطول؟
1: وطولك يا أحمد؟
3: 178.
1: 178.
0: طيب أخ أحمد، أول حاجة القولون عندك إذا هو متأثر، بعض الأحيان القولون يتأثر بالنفسية، إذا أنت أساسا مزعوج من شيء معين أو أنك تكون حسمة.
1: طيب أوكي، إحنا حنقفل معك يا أحمد عشان بس تسمع الإجابة من الراديو أفضل لك. يعطيك العافية يا أحمد، شكرا جزيلا لك.
0: أوقات إحنا أما أصحاب مرضى القولون أو أصحاب القولون المتهيج، أوقات إنه هو أساساً أعصابه تلفان، يعني الواحد يكون حساس، يكون يعني مو بسرعة يتقبل الناس، يكون عصبي، أو إنه يكون ما ينفس عن نفسه فيقوم ينعكس عليه داخلياً. هذا الشيء يعني حاول إنك أنت تشوف بالضبط فين الخلل في هذا الموضوع وتسده. بالنسبة للبكتيريا، إذا أنت أساساً عندك بكتيريا في جسمك إنك تبغى تطردها، ممكن إنك تتناول اللي هي الأغذية اللي تساعد على الإخراج بشكل عام، يعني مثلاً تأخذ حبوب الردة، أو تأخذ الألياف بشكل عام، تشرب موية كثير، تأخذ اللبن. اللبن عندنا بيقوي البكتيريا الحميدة في أجسامنا ويضعف البكتيريا السيئة لأجسامنا، فتنظف البطن. فيما أوقات إحنا بناخد كثير، بياخدوا السنة، عشبة السنة، خذ عشبة السنة لو مرة في الشهر أو مرتين، بس انتبه إن هي لتنظيف الأمعاء، فانتبه إنك أنت تجلس في البيت. بالنسبة لتخفيف الوزن، ما في غذاء معين اسمه أنا أخده في الليل عشان خاطر يخفف لي وزني. الوزن هو عبارة عن أعوام متراكمة من الخطأ في أخذ الأغذية. لازم توقف الأخطاء الغذائية، لازم توقف أغذيتك اللي بزيادة بتاخدها، لازم إنك أنت تنتبه إنك أنت تتحرك في جسمك، لازم تتحرك، لازم تقلل أغذيتك، لازم تاخد حمية غذائية متوازنة تتناسب مع وزنك وطولك، لأنه هنا عندنا الوزن زايد بكثير عن الطول، فهنا لازم على الأقل وزنك المثالي لازم يكون من 80 إلى 78، ما يزيد عن كده. إذا زاد عن كده معناه أنك أنت عندك زيادة وزن، وزيادة الوزن تتحتم ليها عليها بعيد الشر عنك أمراض مختلفة بين سكري وضغط ونقرس وهذه الأشياء. فإحنا نحاول يعني إن شاء الله بإذن الله نحاول نقص الوزن، نبدأ نتحرك بشكل صحي ونتناول أغذية صحية.
1: جميل.
0: مو الأغذية ما هي فعل سحري أو عصا موسى اللي أنت راح تغير فيها، لا، انتبه من هذا الشيء، لازم أنك أنت تعتمد برنامج غذائي متوازن وتستمر عليه.
1: جميل، شكرا لأحمد الغامدي من جدة. في الواتساب أيضا أستاذة جمانة، يعني أخونا بدر الأحمدي من جدة يقول: السلام عليكم، كيف أقدر أغير أكل بنتي وأحببها في الأكل الطبيعي؟ عمرها 6 سنوات، وهل في أغذية تساعد الأطفال على النطق؟ عندي ولد عمره 2 سنة لا يتكلم إطلاقا.
0: النطق هذه أوقات الطفل يتأخر في النطق بسبب كثرة مشاهدته للتلفاز. يصير أوقات، ترى هذه نقطة مرة مهمة، أوقات تأخير
1: بسبب المشاهدة المستمرة للتلفزيون.
0: للتلفزيون يصير عنده تشتت، يصير في عنده ألوان كثيرة، مشاهدات كثيرة، لغات مختلفة، موسيقى صاخبة، أشياء مختلفة، أصوات عالية. الطفل مفروض أنه يكون يتكلم مع الناس، يمكن ما أنتوا ما بتتكلموا معاه في البيت. غير كده أنه الطفل أوقات يحتاج أنه عدم النطق هذا ممكن يكون بادرة أو سبب من أسباب التوحد.
1: يا ساتر،
0: خليه يأخذها أو الطفل يأخذه يروح لأقرب مركز يعمل له فحص للسمع، فحص للنظر، فحص للسان والحنجرة. وأوقات يكون عدم اكتمال للعضلة، لأنه النطق هو يحتاج إلى عضلة اللسان، تكون عضلة النطق عنده ضعيفة، فلازم ننتبه لهذا الشيء. مخارج الحروف، المخارج الهوائية عنده ضعيف. ف يعني إن شاء الله بإذن الله هو ما هو مبالغ في الشيء وما قال إنه مرة ما ينطق، قد يكون إنه هو بيتكلم بس كلامه شوية ضعيف.
1: والله هو كاتب لا يتكلم إطلاقا، لكن نتمنى إن شاء الله إنه
0: أفضل إنه يعني حقيقي بادرة من بوادر التوحد هو عدم النطق. فلازم يروح لأقرب
1: يراجع على طول
0: من مراكز المسؤول عن التوحد. أوقات التلفزيون، مشاهدة التلفزيون بكثرة والمشاهدات هذه الخاطئة أو الاستخدام التلفاز بشكل خاطئ يسبب تأخر النطق،
1: لأنه يسمع الطفل أكثر من أنه يتكلم، يعني يضطر أنه يسمع.
0: وغير كده يصير في عنده تشوش، يعني ما هو مركز، يركز على الصورة ولا يركز على الألوان ولا يركز. ترى التلفزيون وانتقائكم للأطفال، انتقاء البرامج اللي هو بيتفرجها مهمة ترى، صعبة وهي مجهود. لا تتركوا أطفالكم للتلفزيون، ولا تتركوا أطفالكم للأجهزة اللي هي زي الآيباد، زي الأجهزة الذكية. الأجهزة الذكية هي صحيح نعمة، ولكن بعض الأحيان تكون نقمة. انتبهوا من هذا الشيء. مو الطفل طول الوقت ماشي، حتى في السوق يكون ماشي مع أمه ومحطوط في العربية وماسك الجهاز الذكي هذا. ترى هذه بادرة سيئة، الأطفال بطلوا يمشوا وبطلوا يتحركوا وبطلوا يروحوا وبطلوا يجوا بسبب هذه المشاكل.
1: طيب أستاذة جمانة، يعني بالنسبة لسؤاله الأول، يعني إذا إنه كيف
0: الأول إيش هو
1: كيف أقدر أغير أكل بنتي وأحببها في الأكل الطبيعي؟ طبعا عمر بنته 6 سنوات.
0: طيب الأكل الطبيعي إحنا إيش نسوي؟ الأطفال لما يجوا عندي، بالنسبة للأطفال الصغار السن، في نعمل أشكال في الأكل. مثلا ساندويتش يتقطع على شكل نجمة، يتقطع على شكل مثلثات. إذا الأم ما هي قادرة تسوي هذا الشيء، تحاول إنها تستخدم الألوان، الجزر بدل ما تجيب الجزر العادي أو تقطعه بشكل صغير، في جزر اللي هو البيبي كارت اللي هي صغار الجزر، في عندك العنب يتقطع ويتحط يتقسم في صحن، تجيب لها صحن لحالها، تجيب لها ملاعق ومواد اللي هي حقة التناول الأغذية تكون باسمها أو ملونة بشكلها بتحبتها في المادة الغذائية، تعتمد على نفسها، ما يصير في كمان توتر وقت الأكل. غير كده نعتمد الأغذية، مثلا تعمل لها أشياء خاصة فيها، إنها تكون أحجامها صغيرة، مثلا بدل ما يعمل الكباب أو الكفتة بدل ما تكون بأحجام كبيرة تعمل أحجام صغيرة. هذه الأشياء نفسية الطفل يحبها. ليش يحبوا عندنا الشبسات الكثير والأشكال حقت الشبسات ويتناولها بطريقة شرهة؟ لأنه أول حاجة بتستقطب عينه، تستقطب التذوق عنده، بعدين بيلجأ للفائدة العامة بالنسبة له.
1: جميل. طيب احنا يدوب يعني ما عندنا وقت لكن مشاركات كثيرة، لكن عندنا ام فارس من جدة في الواتساب بتسأل استاذة جمانة انه تبغى نظام غذائي، طبعا وزنها 90 وطولها 165، وابغى نظام انقص وزني لاني مكتئبة جدا وعندي زيادة من قبل 20 كيلو تقريبا. ام فارس من جدة.
0: طيب أم فارس، أول حاجة سوي تحليل للدم، بعض الأحيان يكون نقص في الهرمونات أو نقص في فيتامينات معينة في الجسم تسبب زيادة في الوزن. هذه أول شيء. ثاني شيء النظام الغذائي ما هو شيء، يعني أنا دائما أقول له ما هو عصا سحرية. النظام الغذائي لازم هو عبارة عن نظام حياتي. الحمية الغذائية هي نظام حياة، لازم تبدأ تتحرك، لازم تقلل الكربوهيدرات، تكتر البروتينات، تقلل الدهون الغير صحية، تلجأ لتقليل العادات الغذائية الخاطئة، الجمعات وهذه الأكل الكثير، بدل ما تجتمعوا على صفرات وأشياء حاولوا أنكم تجتمعوا على أنشطة، حاولوا أنكم تجتمعوا على أنشطة صحية تحاولوا تزاولوها مع بعض. ألجأ للأكل الصحي، وقفي كل الأكلات الغير صحية. والأنظمة الغذائية يعني تابعيني في تويتر في حسابي جمانة 99 جلال أو جمانة جلال، تقدر تحصلي كتير وتابعي كتير. بنتحاور عن أنه ما في شيء اسمه نظام غذائي أو أنه حمية غذائية، في حاجة اسمها نظام حياة،
1: معادلة صحيح. وقد تحدثنا عن ذلك في الحلقات الأولى، يعني اللي حاب يرجع يسمع الحلقات موجودة على اليوتيوب في قناة نداء الإسلام. في حلقات الأولى تكلمنا عن السعرات الحرارية، عن كيف الوزن وبنسبة تخفيف الوزن والأمور هذه المتعلقة. عطنا اتصال معنا، اتصال أبو عبد الله. من مين؟ عيسى. من فين؟ عيسى العمري. تفضل أخ عيسى. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياك الله، تفضل.
4: الله يسلمك. بغيت أسأل إيش هي الأكلات يعني اللي تزيد السعادة ومن غير ما تأثر على جرثومة المعدة وقرحة المعدة؟ هذا السؤال الأول. معلش في سؤال ثاني.
1: طبعا.
4: بس يعني بعض المرضى يكون عندهم مكتئب مثلا، فيأخذ دواء من الأدوية مثل البروكسات أو الأدوية المشابهة لها اللي يعني تنباع من غير وصفة طبية. فإيش هو البديل له من الأغذية؟ يعني بدل ما أستخدم الدواء مثلا استخدم الغذاء الفلاني.
1: حلو.
4: ايوه اللي يعني يكون بديل للدواء.
1: حلو، وصلت سؤالك.
4: اذا موجود.
1: طيب. شكرا لك. شكرا لك يا عيسى.
0: الإجابة بشكل بسيط. عموما السمك ما يسبب مشاكل في الجرثومة ولا يثيرها عموما، اذا السمك طازج يرفع هرمونات السعادة في الجسم وما يسوي توتر. يعني مثلا بعض الأحيان القولون يكون متأثر والقرحة تكون مشكلة في المعدة وما يقدر الإنسان يأخذ ألياف، يعني مثلا البقوليات ممكن تسبب مشاكل بسبب وجود الألياف وبسبب وجود البروتينات فيه بشكل قاتل، يعني مو بشكل قاتل يعني بشكل كثيف، فيأثر على الجسم، فيقوم إحنا نقول له لا، حاول أنك تتجنبها وألجأ للسمك. السمك عموما في أنواع مختلفة له ترفع مستوى هرمونات السعادة. الموز مريح للمعدة، ما في مشاكل أبدا إن شاء الله بإذن الله، ما يسوي لك المشاكل. حتى الألياف حقته ألياف صحية، الجسم يتقبلها. جميل. بشكل لطيف. عندك الشوكولاتة الداكنة، الشوكولاتة السوداء مفيدة، تقدر تأخذ منها قطعة صغيرة وتاكلها وتتناولها، غير كذا امضغ اكلك قبل لا تتناوله، امضغ اكلك قد ما تقدر. المضغ او عمليه المضغ هذه تفرز الهرمونات بشكل تدريجي في الجسم. جميل. وحاول تحل المشكله ولا تلجا للادويه، حاول انك انت تعادل المواد الغذائيه الموجوده في جسمك. بعض الاحيان نقص فيتامين د في اجسامنا يسبب اكتئاب ويسبب مشاكل جمه يعني كثيره. فاحنا نحاول نلجا الى رفع فيتامين د في اجسامنا، وننتبه اننا ناخذه من الاغذيه وناخذه من فيتامينات. قد نلجا الى حبوب اللي هي 3000 وحده غذائيه او 5000 وحده غذائيه بحيث معادله الفيتامين د في اجسامنا، فلازم ننتبه لهذا الشيء.
1: جميل. احنا في اخر دقيقه من البرنامج ناخذ اتصال سريع من ام عبد الله من جده. السلام عليكم اختي ام عبد الله.
5: وعليكم السلام.
1: تفضلي.
5: ممكن سؤال، المشروب النعناع هل هو منبه ولا مهدئ منوم؟ ابغى اسال عن المشروبات المنومه المهدئه.
0: المشروبات اهلا وسهلا فيك. النعناع مهدئ بشكل عام، يهدي الجسم، ما في ما بيرفع ابدا، ما بينبه الجسم، ما في كافيين ابدا. كويس، وكثير يلجوا لي عشان خاطر يهدي اعصابهم. عندك الليمون كمان بيهدي الاعصاب، بس يفضل ان الواحد ياخذه في النهار ما بياخذه في الليل، لانه فيه فيتامين سي، ففيتامين سي يعتبر منشط في الجسم. نحاول نلجأ له في اوقات النهار او اوقات الصحوه، يعني الواحد يكون صاحي فيه. كمان نتجنب المنبهات بشكل عام، القهوه، الشاي، هذه الاشياء. الاشياء اللي تنوم ممكن عندك البابونج. البابونج من الاعشاب الصحيه اللي بترخي اعصاب الانسان. البابونج، اليانسون، الكراويه. جميل. لها تاثير منوم بشكل لطيف للجسم. في اوقات يقول لك الحليب مع العسل يهدي كمان الاعصاب، ويلجأوا للاطفال، خاصه الاطفال، الحليب الدافئ يرفع هرمونات اللي تساعد على الهدوء ما قبل النوم.
1: طيب يعطيك العافيه استاذه جمان، حقيقه شكرا لجميع المتصلين. والله في مشاركات لسه ما قريناها، وايضا في مداخلات هاتفيه، لكن انتهى وقت البرنامج. ان شاء الله موعدنا معاكم الثلاثاء القادم بمشيئه الله عند الثانيه ظهرا. شكرا لك استاذه جمانه جلال. مستمعين الكرام، لمن أراد المشاركة معنا وطرح أسئلته خارج وقت البرنامج على حساب في تويتر أو على حسابي أيضا في تويتر. نلقاكم إن شاء الله على خير. كان معكم إبراهيم الهلالي من التقديم، وأيضا زميلي محمد باصويلح من التنفيذ على الهواء. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: غذاؤك سلة غذائية فيها صحتك.

0: تعبدون.
1: غذاؤك،
2: أخبرني ما تأكل أخبرك من أنت.
1: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
2: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
1: مع الأستاذة جمانة جلال.
3: الكسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
4: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
3: فلا إفراط ولا تفريط
4: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
3: الكسب الحلال.
4: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
3: الكسب الحلال
4: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
5: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى،
3: سلوى القلوب
2: بإيمانك قدرا.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لكل ألم حكمة، ولكل دمعة أجرا، ولكل ضيق مخرجا، ولكل قلب منكسر جبرا. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الكرام في برنامجكم سلوى القلوب. حلقتنا اليوم عنوانها: كفر الله بها عن خطاياه. هي كلمات قصيرة في حروفها، عظيمة في معناها. إن بعض هذه الهموم التي تؤلمك، وبعض هذه الأحزان التي تثقلك، وبعض هذه الأيام التي تخنق أنفاسك، هي مكفرات ومحطات تطهير وأبواب رحمة تتشكل في صورة ألم. هل مررت يوما بحالة غريبة تستيقظ وكأن شيئا يجثم على صدرك، تحاول أن تضحك فتطفئها غصة، تحاول أن تستريح فيتسلل القلق إلى جفنيك، تحاول أن تنسى فتجرك الذكرى جرا إلى مواضع الوجع؟ لا بأس، لا تتألم كثيرا، إنها أحزان عابرة وعطايا تتبعها عطايا. إن بعض هذه الآلام رحمة متنكرة جاءتك في ثوب وجع لتربي فيك شيئا أجمل. قد تفسد الهموم صفوك، قد تعكر أيامك، قد تعطل ضحكاتك، لكن في باطنها قد تكون غسلا لقلبك من أدران لا تراها. نحن أحيانا نمشي وفي قلوبنا أشياء صغيرة، ذنب نسيناه ولم نتب منه توبة صادقة، غفلة استأنسنا بها، قسوة نمت دون أن ننتبه، حتى يأتي البلاء فيكسر ذلك الغرور الخفي، لنكتشف في نهاية المطاف أننا لا نملك شيئا. يجيء الحزن فيربي فيك دمعة تصدق، يجيء الألم فيعلمك مكانك الحقيقي من الحياة، أنك عبد ضعيف وأن الله هو القوي اللطيف. وهنا تفهم أن بعض الهموم ليست شرا مطلقا، بل هي تصفية وتطهير وترقية وإن أوجعتك في الطريق. فما أرحم الله بعباده حين يجعل الألم زائرا لا مقيما، حين يجعل البلاء مرحلة لا عمرا، حين يجعل الهموم سحبا لا سماء أبدية. والآن استمع لهذا الحديث العظيم، حديث لو وقع في القلب حقا لأطفأ فيه نيران الخوف ولخفف فيه ثقل الأنين. يقول حبيبك صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه. تأمل، لا نصب، لا وصب، لا هم، لا حزن، لا أذى، لا غم، كل شيء يمس قلبك، كل شيء يخدش روحك، كل شيء يحرك دمعتك، حتى أصغر شيء، حتى الشوكة، إلا كفر الله بها من خطاياه. فحين تفهم أن همك كفارة، يبقى الألم ولكنه يصغر في عينك، يبقى البكاء ولكنه يصير أقرب إلى الطمأنينة من الفزع. والآن أريد منك تمرينا سهلا، تمرينا تربي فيه قلبك على الطمأنينة. كلما جاءتك غصة، كلما آلمتك ذكرى، كلما شعرت أن الدنيا تضيق، قل في سرك أو جهرك: إلا كفر الله بها من خطاياه. قلها وأنت تطمئن قلبك وتجبر روحك وتسكن بها نفسك المتوجعة. أيها المستمع الكريم، لا تظن أن الحزن نهاية، فكم من ليل طال ثم جاء الصبح، وكم من دمعة نزلت ثم تبعها فرح لم يتوقع، وكم من قلب قال انتهيت ثم كتب الله له بداية أجمل مما تصور. إنك في مرحلة عبور، ولا شيء في الدنيا يدوم، لا الحزن يدوم، ولا الخوف يدوم، ولا الآلام تدوم.
2: ستلوح بيارق أفراح،
1: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى، ويزول الهم بظلمته وهلالك.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن، ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى،
3: سلوى القلوب
2: بإيمانك قدرا.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب.
0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: الكسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
2: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
2: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
1: الكسب الحلال.
2: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام مستمعينا أينما كنتم، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. نحييكم ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكسب الحلال. حلقتنا اليوم هي تكملة لحلقة سابقة عن الوقف الإسلامي، اقتصاد لا يعرف الجمود. لماذا الوقف الإسلامي؟ لأنها عن منظومة لا يعرفها كثير من الناس إلا بعنوانها الوقف، لكن في الحقيقة الوقف ليس مجرد صدقة بل منظومة اقتصادية متكاملة كانت ولا زالت مصدرا مهما لدعم التنمية والتعليم والصحة في المجتمعات الإسلامية. سنتحدث عن صور الوقف ودوره وتحدياته والكثير من الأمور والتحديات وتطوير قطاع الأوقاف بإذن الله تعالى بصحبة ضيفنا المتخصص الدكتور علاء زاهد المدني، عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى والمتخصص في الاقتصاد الإسلامي وصاحب إسهامات بحثية وعملية في الوقف والاستثمار والتمويل الإسلامي. نرحب بك دكتور علاء وأهلا وسهلا بك معنا مجددا في حلقة أخرى لنكمل حديثنا عن الوقف الإسلامي. أهلا وسهلا بك.
4: حياكم الله وبياكم.
3: إذن أحبتنا الكرام، هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، مني أنا محدثكم من أمام الميكروفون علي بن محمد القرني، ومن إعداد هذه الحلقة الزميل عبد الشكور السلمي، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل ساري جبرة.
2: الكسب الحلال.
1: الكسب الحلال.
3: نجدد الترحيب بكم أحبتنا الكرام في برنامجكم الكسب الحلال، ونبدأ حلقتنا لهذا اليوم مع ضيف هذه الحلقة الدكتور علاء. ودعني دكتور علاء، يعني في محورنا هذا نحن سنركز بإذن الله تعالى عن دور الوقف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعني عندما نقرأ في التاريخ الإسلامي نجد أن الوقف كان العمود الفقري للتعليم والخدمات. كيف تحقق ذلك عمليا دكتور؟
4: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. لما نجي نشوف الوقف عبر التاريخ الإسلامي، تمركز تقريبا في بندين، اللي هو البند الأول في التعليم وفي الصحة. في التعليم بنجد كثير من المدارس والجامعات الإسلامية كانت لها تاريخ قائم على الأوقاف، منها جامعة قروين في المغرب، تعتبر من أقدم الجامعات في العالم، تأسست على الوقف. ومعروف في مصر الأزهر، الوقف كان يمول رواتب الأساتذة وسكن الطلاب والطعام، وكذلك الأوقاف اللي كانت عن طريق المكتبات الوقفية اللي بينها انتشر أغلب العلوم اليوم. أما فيما يخص الصحة، فزي ما ذكرنا في اللقاء السابق، في العصر العباسي كان اهتمام كبير في الأوقاف، وكانت متمركزة حول الخدمات الصحية المجانية المقدمة للمحتاجين، تدار بها أموال الوقف في خدمة الصحة. بعض الأوقاف كانت مخصصة فقط لتوفير الأدوية للفقراء، وبعضها كانت فقط لتجهيز الجنازات الموتى، ومنها امتدت إلى عصرنا الحالي الأوقاف المخصصة لتجهيز الموتى. الوقف جعل الخدمات الأساسية متاحة بشكل كبير بدون تحميل الدولة تكاليف إضافية. يعتبر الوقف ذراع مساند للدولة في هذا المجال، خاصة في مجال التعليم ومجال الصحة، وخلق نظام للرعاية الاجتماعية متكامل بين أفراد المجتمع، وهذا اللي يدور عنه دائما الاقتصاد الإسلامي، اللي هو التكاتف والعدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع.
3: جميل دكتور، يعني إذا أردنا أن ننظر للوقف كأداة لمواجهة الفقر، كيف يمكن أن يساهم بفعالية في هذا المجال؟
4: يعتبر الفقر أكبر خطر يواجه الإنسان في حياته، فيمكن اعتبار الوقف من أقدم وأقوى أدوات محاربة الفقر في الحضارات بما فيها الحضارات الإسلامية، لأنه بيمثل شبكة أمان اجتماعي مستدامة لا تعتمد على الإنفاق الحكومي، بل بتعتمد على ريع الأصول الدائمة الموقوفة لخدمة الفقراء والمحتاجين والمستفيدين من هذه الأوقاف. زي ما ذكرنا سابقا أنه الوقف هو عبارة عن حبس الأصل، وهذه ميزة الوقف، أنه بيكون الأصل موجود على مر العصور أو مر السنين والأيام، فبالتالي اللي بيعاد الاستفادة منه اللي هو الريع اللي بيجينا من هذا الأصل، فهي مستدامة، وبالتالي لو كانت مختصة بالفقراء والمساكين فهي مستدامة لهم، ومنها التكافل الاجتماعي طالع من هذه الاستدامة على مر الزمان. الأوقاف ساهمت تاريخيا في تقديم خدمات مجانية للفقراء مثل السكن، التعليم، الرعاية الصحية، التموين الغذائي. ظهرت أوقاف متخصصة فقط في الإطعام، وهذا ظهر في السابق في بلاد الحجاز والشام. الأوقاف الخاصة بالتزويج، الأوقاف الخاصة بالقروض الحسنة. في العصر الحديث أصبح هناك اليوم أوقاف جديدة اللي هي تختص بتمويل التدريب المهني ودعم المشاريع متناهية الصغر وبناء وحدات سكنية وقفية، ما تحول الفقير من محتاج إلى منتج، وهذا هدف الاقتصاد الإسلامي، بحيث أنك ما هو دائما أنت اللي بتطلب، لا، اليوم أنت طلبت بكرة أنت بتساهم في خدمة المجتمع. الوقف لا يخفف فقط من آثار الفقر، بل يسهم في كسر دائرته بشكل مستدام من خلال التمكين الاقتصادي والاجتماعي.
3: جميل. كذلك يعني دكتور، من المعروف أنه الدول تتحمل نفقات كبيرة جدا وضخمة في القطاعات الاجتماعية، فهل يمكن للوقف أن يخفف هذا الحمل؟
4: نعم، الوقف يعتبر ذراع مساند بشكل كبير للدولة، ويخفف عنها عبء جدا كبير على خزينتها، خاصة في مجال التعليم والصحة. الوقف يعد من أهم الأدوات اللي بتخفف العبء عن خزينة الدولة من خلال تموين خدماتها الأساسية اللي بيحتاجها المجتمع دون تدخل مباشر من القطاع العام اللي هو قطاع الدولة. ولما نقول مباشر نقصد بيها إن مو الدولة اللي بتدفع، ولكن بتشرف على عملية الدفع هذه. فعلى سبيل المثال عندنا اليوم أوقاف جدا كثيرة تخص التعليم، تخص السكن، تخص خدمة اليوم الحرم. عندنا أوقاف الملك عبد العزيز لخدمة الحرمين،
3: صحيح،
4: وهذه تعتبر من أعظم الأوقاف الموجودة اليوم في المملكة العربية السعودية. علاوة على ذلك الوقف يسهم في تنشيط الاقتصاد غير الربحي، واليوم يعتبر يعني القطاع غير الربحي منظومة أساسية في نظام أي دولة وفي نظام أي اقتصاد، يخلق فرص عمل من خلال المشاريع اللي بيمولها، ويعزز الشراكة ما بين القطاع الخاص وقطاع الدولة في تقديم الخدمات، وبالتالي هذه الشراكة بتعزز من كفاءة الإنفاق الحكومي، وبتزيد من التركيز على البنية التحتية والتنمية طويلة الأجل. فبالتالي الوقف ذراع مساند للدولة في تحقيق أهدافها التنموية، ووسيلة فعالة للحد من الاعتماد الكامل على الميزانية العامة للدولة.
3: جميل. كذلك يعني دكتور، المجتمع الدولي يتحدث كثيرا عن ما يسمى بمصطلح التنمية المستدامة، هل هناك علاقة للوقف بهذا المفهوم؟
4: لما نتكلم عن التنمية المستدامة فنحن نتكلم على أهداف منظمة الأمم المتحدة اللي وضعت التنمية المستدامة في عام 2015 تقريبا، وبدأت منها المملكة العربية السعودية ب إنشاء رؤيتها 2030. فبالتالي لما نجي نشوف هل الأوقاف ودورها يتماشى مع الأهداف الموجودة سواء المنظمة منظمة الأمم المتحدة أو رؤية المملكة 2030. طبعا منظمة الأمم المتحدة فيها 17 هدف، لما نجي نقارن الأوقاف مع الأهداف بنلاقي أنه الأوقاف بتجمع 5 أهداف موجودة في منظمة الأمم المتحدة، منها الهدف الأول اللي هو القضاء على الفقر عبر تقديم دعم مالي وخدمات أساسية للفقراء، وهذا دور من أدوار الوقف. الهدف الثاني اللي هي الصحة الجيدة، وهذا برضو من خلال تمويل المستشفيات وتقديم الأدوية والمساعدات للمحتاجين، وهذا برضو موجود عندنا في الأوقاف. الهدف الرابع للأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة التعليم الجيد، وهذا برضو موجود عندنا في الأوقاف وفيها نماذج عالمية، الوقف التعليمي والاستثمار في رأس المال البشري. الهدف الرابع العمل اللائق والنمو الاقتصادي، بنلاقي أن الأوقاف التنموية بتوفر وظائف وتدعم المشروعات، فبالتالي بتخلق عندنا فرص وظيفية توائم حياة الإنسان بحيث تجعل حياته كريمة وموائمة للعصر اللي هي موجودة فيه. هذه تقريبا 4 أهداف بالإضافة إلى الهدف الخامس والأخير اللي بيكون له علاقة كبيرة بالوقف اللي هي الشراكات لتحقيق الأهداف من خلال تعاون الدولة والقطاع الخاص وقطاعات غير الربحية كممثلة لقطاعات اقتصادات الدولة. أي دولة فيها 3 أذرع، قطاع العام الخاص بالدولة والقطاع الخاص وقطاع الثالث اليوم يسمى القطاع غير الربحي.
3: جميل، هل لديك نقاط أخرى؟
4: في أمثلة حية اليوم على الأوقاف، زي عندنا مبادرة صندوق الأوقاف الصحية في المملكة، هنا عندنا صندوق مسلك التعليمي التابع لمؤسسة سليمان الراجحي وهذا خاص بالتعليم. عندنا برضو من الأشياء اللي سوتها المملكة العربية السعودية صندوق الإنماء الوقفي للمساجد، صندوق ورعاية الأيتام الوقفية.
3: جميل، حقيقة دكتور الحديث معك ماتع جدا، ولكن نستأذنك بفاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى لنكمل حديثنا عن الوقف الإسلامي. إذن أحبتنا الكرام، فاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى، ابقوا معنا.
1: الكسب الحلال،
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال،
3: أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام مجددا في برنامجكم الكسب الحلال، ولا نزال متواصلين معكم في هذه الحلقة التي حل علينا فيها ضيفا سعادة الدكتور علاء بن زاهد محمود المدني، عضو هيئة

0: في التنمية الاقتصادية. يعني عرجنا على قراءة تاريخية للوقف والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ودورها في التعليم وكذلك الخدمات، وكيف يعني يحقق الوقف العلمي التطبيقات العملية لها. وأيضا تحدثنا عن مواجهة الفقر واستخدام الوقف كأداة لاستخدام لمواجهة هذا الفقر. وأيضا تحدثنا بعد ذلك عن القطاعات الاجتماعية التي من الممكن يعني لها أن تخفف بعضا من العبء على حاملات الدول. ثم انتهينا بالتنمية المستدامة، وهو المصطلح الذي شاع مؤخرا في المجتمع الدولي وعلاقته بهذا المفهوم. ننتقل الآن دكتور إلى المحور الثاني في حلقتنا لهذا اليوم، وهو يعني سيركز بشكل كبير جدا على تحديات وتطوير قطاع الأوقاف. طبعا دكتور، يعني بالانتقال إلى واقعنا اليوم، يعني حبذا لو تحدثنا عن أبرز التحديات التي تواجه العمل الوقفي.
1: طيب، اليوم لما نتكلم على أبرز التحديات اللي بتواجه الأوقاف بأنواعها، سواء كانت الأوقاف الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة، نحن اليوم لما نيجي نراجع للهيئة العامة للأوقاف بنلاقيها إنها صنفت الأوقاف إلى 3 أصناف: صغيرة ومتوسطة وكبيرة. عادة الأوقاف الكبيرة ما بتعاني تحديات أساسية، يعني إدارة، تشريع، لا، لكن عندها مشاكل مع الاستدامة. فأغلب اليوم التركيز بنتكلم على الأوقاف الصغيرة والمتوسطة، فبتواجه تحديات إدارية تكمن في ضعف الكفاءات المتخصصة في إدارة الاستثمارات الوقفية وغياب نظام الحوكمة الفعال. نظام الحوكمة سواء كانت حوكمة المال أو الحوكمة الإدارية، لما نيجي نتكلم على ضعف الكفاءة المتخصصة في إدارة الاستثمارات الوقفية بنلاقي أنه بعض الأحيان الواقف بيحاول يجامل أقرباؤه، فبالتالي بيضعهم في مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات وإلى آخره. نحن نتكلم على إنسان له عاطفة، له مشاعر، فبالتالي بيحاول قدر الإمكان أنه ينجح المشروع هذا وإن كان وقف، فبيحاول قدر الإمكان، لكن لا يمكن أنها تتساوى الأفكار، لا يمكن أن تتساوى القيادة في إدارة المشروع. فعشان كده لما نجي نتكلم على التحديات الإدارية لابد نضع الرجل المناسب في المكان المناسب. نيجي للتحديات التشريعية. تعدد الأنظمة واللوائح وبعض المرجعية القانونية بتكون غير واضحة أو إنها ما هي مفصلة، فبالتالي بيتم يعني كل واحد بيحاول يعبر عنها بطريقته أو بمفهومه الذي يراه. فجاءت اليوم الهيئة العامة للأوقاف نظمت هذا التشريع ووضعت له أسس وضوابط فيما يخص الأوقاف، ابتداء من نشأة الوقف، لما يجي الواقف يكتب وقفه عن طريق الجهات المختصة، بالإضافة إلى البنود المتعلقة بالوقف، من نوع الوقف، من الناظر، وكيف آلية انتقال النظارة بين على مر العصور أو الأزمان للوقف. فبالتالي الهيئة العامة للأوقاف وضعت فعليا الحدود التشريعية والتنظيمية لعمليات الأوقاف، ابتداء من الأوقاف البسيطة والمتوسطة وانطلاقا بالكبيرة. نيجي للتحديات الفكرية اللي هو الجمود في صياغة الأوقاف بما يناسب العصر. بعض الأوقاف صيغت في عهود ما كانت موجودة فيها اليوم التطورات هذه، لكن كلما كان الواقف يعلم أن الأزمان متغيرة بتطوراتها، كل ما ترك مساحة للنظار في المستقبل أنهم يستفيدوا من التقنيات الجديدة ومن الاستخدامات الجديدة. فعشان كده اليوم لما بنلاقي المستشارين الخاصين بالأوقاف بيقول قدر الإمكان لا تضيق واسع، حدد المستفيدين، حدد الأشياء اللي انت تبغاها، لكن لا تضيقها على فئة معينة. يعني مثلا من الأوقاف اللي كانت موجودة حول الحرم اللي هو إطعام الطيور.

0: الطيور، طيور الحرم. طيب مع تطور الأزمان ما عاد في حاجة لهذه الأوقاف، فهذا كان في تضييق. يمكن في هذاك الزمان كان له حاجة فعلا، لكن لما نيجي نتكلم اليوم ما أتوقع أنه في حاجة لهذا الشيء، أنه لحمام الحرم أو طيور الحرم يكون لها أوقاف. فلابد عند وضع الواقف للشيء اللي بغي يوقفه يكون شوية مرن في عملية تطوره في المستقبل. ما نتكلم في العصر الراهن، لا، نتكلم للمستقبل. عندنا بعد كده اللي هي التحديات الاقتصادية. الأصول الوقفية غير المستثمرة أو المستغلة بطريقة ضعيفة. اليوم بنلاقي إنه الهيئة العامة للأوقاف بتشجع الناس إنها بتدور على أوقاف مهجورة. طيب إيش سبب الهجر اللي صار له؟ هي في يوم من الأيام كان وقف مدر أصبحت مهجورة. هنيجي نطالع إما كان التحدي لها كان إداري أو تشريعي أو فكري. فالآن مع الرؤية الجديدة للهيئة العامة للأوقاف بإحياء هذه الأوقاف المهجورة أو المتروكة للاستفادة منها مرة أخرى، فالأصول الوقفية غير المستثمرة أو المستغلة بطريقة ضعيفة، اليوم في جهات تنمي هذا الضعف أو هذه القلة أو عدم الاستغلال الصحيح في الأوقاف. الضعف الوعي المجتمعي، كثير من الناس عندنا ما يدرك دور الوقف التنموي، لأنه جاي دائما على باله الوقف فقط لجهة مستفيدين محددين. لو جينا اليوم نسأل عامة الناس إيش يعني وقف طوال، يجي يقول لك أيتام، قرآن، تعليم، أشياء بسيطة. لكن اليوم لما نجي نطالع للأوقاف بنلاقي اليوم في جامعات رائدة في العالم قائمة على أوقاف، رغم صحيح. إنهم ما هم مسلمين، مع ذلك الجامعات هذه وذات يعني أرقام كبيرة في التعليم ومراكزها التعليمية متقدمة جدا، معتمدة بالكامل في تمويلها على الأوقاف. اليوم الجامعات السعودية بدأت في استخدام الأوقاف لتمويل ذاتها عشان تقدر تستفيد من هذا الشيء. فبل أبد يجينا الوعي المجتمعي بمعنى الوقف بشكل صحيح ودوره الفعال في المجتمع.
1: جميل دكتور، يعني بحديثكم عن الأوقاف والتحديات التي تواجهها، كما تعلمون نحن الآن في عصر مختلف عن العصر السابق، نحن نعيش في ظل التحديات والثورة المعلوماتية الرقمية وفي ظل التحول الرقمي. يعني في هذه المرحلة دكتور، كيف يمكن توظيف التقنية لتطوير قطاع الأوقاف؟
0: اليوم لما نجي نتكلم على التحول الكبير اللي أصبح عندنا اللي هو التحول الرقمي سواء في الأوقاف أو غيرها، لكن نحن بما إننا بنتكلم على موضوع الأوقاف اليوم، أصبحت حتى صياغة الوقف بتتم عن طريق الرقمنة، بحيث إنه تكون في البنود الأساسية اللي ربما تغيب عن الواقف لابد إنها توضع. وهذه جهود مشكورة تشكر لها الجهات المعنية فيها، وخاصة عندنا هنا في المملكة دورهم الكبير في رقمنة الأوقاف والقطاعات غير الربحية. فمن ضمن الأشياء اللي هي المنصات الرقمية للأوقاف الجماعية، أول كانت تكتب باليد وتصاغ وإلى آخرها، اليوم يمكن إضافة مجموعة أشخاص في وقف واحد. الأتمتة والتحليل المالي، اليوم لما نجي نطالع لأي وقف كيفية حصوله على الدخل وكيفية التصرف فيه لابد يكون لها عملية حوكمة، لابد يكون لها شفافية في عملية الدخول وعملية خروج هذه النقود أو الأشياء اللي بيستفيد منها المستفيد من الوقف أو حتى الدخل اللي بيجي الدخل المدر للوقف. فعملية الأتمتة والتحليل المالي تضع المال في مكانه الصحيح، فبالتالي الأنظمة لإدارة الاستثمارات وتوزيع العوائد تعتبر ذراع أساسي اليوم في الأوقاف. اليوم عندنا ما تسمى بالتطبيقات الذكية، تتيح لأي مستخدم إنشاء أوقاف صغيرة عبر الهاتف أو المشاركة في الأوقاف الرسمية عندنا هنا في المملكة، مثالها زي منصة وقفي السعودية، تطبيق أنت بتنزله بتتبرع لأي وقف أنت بيناسبك، بتقرأ عن الوقف من بدايته إلى نهايته، من الواقف، من المستفيد، الجهات اللي بتدعم.
2: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الحديث التاسع عشر. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
2: القلب محط نظر الله تعالى،
3: وبصلاحه يصلح العمل،
2: أعمال القلوب،
3: وتتبعه الجوارح،
2: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
3: أعمال القلوب،
2: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
4: إلا من أتى الله بقلب سليم.
2: سلسلة أعمال القلوب.
3: أعمال القلوب يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات، ما زلنا في لقاء يتجدد في أعمال القلوب، وحديثنا هذا اليوم هو عن الخوف من الله سبحانه وتعالى، وهو من أعظم دعائم التقوى. وذلك أن العبد إذا خاف الله اتقاه بفعل ما أمره ربه به وترك ما نهاه الله عنه، بل إن ذلك الخوف يسوقه إلى المبادرة والمسارعة في فعل الخيرات. وأما إذا قل خوف العبد من ربه وخالقه فإنه يكون أكثر جرأة على حدود الله وانتهاك لمحارمه. ومن هنا كان هذا الحديث عن الخوف من الله عز وجل من أجل إحيائه في النفوس وتحقيقه في القلوب من ناحية، وليكون ذلك في مقابل ما تقدم الحديث عن الرجاء، فيحصل الاعتدال في تحصيل هذه الأعمال الجليلة والتحلي بها من ناحية أخرى. وقد جعلت الحديث عن الخوف بعد الحديث عن الرجاء، وذلك أن الله تبارك وتعالى لما وصف أهل العبودية الخاصة قال: ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فقدم الرجاء على الخوف. وفي الحديث القدسي: إن رحمتي سبقت غضبي، فكان ذلك مما يدعو إلى تقديم الرجاء على الخوف. والخوف هو اضطراب القلب وحركته من تذكر المخوف. إذا خاف العبد من شيء اضطرب قلبه وحركته. ومنزلة الخوف من المقامات العلية، وهي من لوازم الإيمان. قال الله تعالى: وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال الله جل وعلا: فلا تخشوا الناس واخشوني. وقال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكلما كان العبد أقرب إلى ربه كان أشد له خشية مما دونه. وقد وصف الله تعالى الملائكة بقوله: يخافون ربهم من فوقهم. ووصف الأنبياء بقوله: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وقال الله سبحانه وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قال ابن سعدي رحمة الله عليه: وفي هذه الآية وجوب الخوف من الله وحده، وأنه من لوازم الإيمان، فعلى قدر إيمان العبد يكون خوفه من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالخوف هو علامة صحة الإيمان، وترحله من القلب علامة ترحل الإيمان منه. قال أبو سليمان الداراني عليه رحمة الله: أصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله تعالى. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين، قطرة دموع من خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وقال حاتم الأصم: لكل شيء زينة، وزينة العبادة الخوف من الله جل وعلا. وقد ذكر الله جل وعلا الخوف في كتابه، ووردت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في مواطن عديدة، وتنوعت هذه النصوص الواردة في الخوف من الله جل وعلا، فتارة يأمر الله به فيقول: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وادعوه خوفا وطمعا، وقال سبحانه: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، فلا تخشوا الناس واخشوني، وتارة يجعل أهل الخوف هم أهل الاعتبار والانتفاع بالمواعظ والقرآن والذكر، كما قال الله عز وجل: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال سبحانه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وتارة يذكره بجعل الخوف من صفات خاصة أوليائه وعباده المتقين، فقال الله سبحانه: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وقال سبحانه وتعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال الله سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وتارة يذكره القرآن بأن العاقبة للخائفين في الدنيا، قال الله سبحانه وتعالى: ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وتارة يذكر غفران ذنوبهم، فقال سبحانه: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ثم بين أنه أدخلهم الجنة بسبب خوفهم، فقال سبحانه: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال أهل الجنة: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. أما ذكر الخوف في السنة فقد وردت في مواطن عديدة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. كونوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا، وكما عودناكم على أثير إذاعتنا، لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها. ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم، كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزاً كبيراً من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعاً طيباً. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من أذكار الصباح. إعداد وتقديم ناصر ابن صالح الصالح، إخراج عبد الله ابن شويش الشويش.
1: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا حي يا قيوم بك أستغيث، فأصلح لي شأني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

الصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت

ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف قال أبوهم

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الهادي البشير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم وقصة. هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، مني محدثكم أحمد دنة، ومن الإخراج زميلي عادل السليهبي.
2: معلم وقصة.
3: الكعبة المشرفة هي بناء شامخ جليل يقع في قلب الحرم المكي الشريف، وهي قبلة المسلمين ومحط أنظارهم وأول بيت وضع في الأرض لعبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. كانت الكعبة موضع تعظيم وإجلال الناس والولاة على مكة، يعمرونها ويجددون بنيانها عند الحاجة ويكسونها ويحتسبونها فخرا، حتى جاء الإسلام فزاد في تشريفها وحث على تعظيمها وتطهيرها، وكساها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده. نرحب بضيف البرنامج الدائم الدكتور فواز بن علي الدهاس، حياكم الله أبا بندر.
4: أهلا وسهلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: دكتور، يعني لا زلنا تأخذنا في هذه المعالم الجميلة والآثار التي مر بها نبينا صلى الله عليه وسلم، ونتحدث أيضا عن الكعبة المشرفة وأجزائها وما يلحق بالكعبة من الركن اليماني، ولكن اليوم نتحدث عن الشذروان. حدثنا بالتفصيل عن هذا الموقع في الكعبة المشرفة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حقيقة يعني الحديث يبدأ في الحرم ولا ينتهي، يعني كل جزء من الحرم ومن الكعبة له تاريخ وله قصة وله مكانة وهيبة عند عباد الله سبحانه. فكلمة شذرة، الشذروان من كلمة شذرة في اللغة العربية، وهي تعني الإزار. وطبعا هذا طبعا ما نجده يعني في معاجم اللغة العربية، وهو جزء من جدار الكعبة، ويقال أيضا أنه الجزء المتبقي من ما بنته قريش من الكعبة أو من أساس الكعبة، ويسمى تأزيرا لأنه كالإزار لبناء الكعبة، وتحدثنا عنه في حلقة سابقة. أن قريش عندما أرادت أن تبني الكعبة كانت حريصة جدا على أن لا يدخل في بنائها، بالرغم أن هذا كان قبل الإسلام، لكن شوف حرص العرب وحرص قريش على طهارة الكعبة وقدستها أن لا يدخل في بنائها أي مال فيه شبهة، ولهذا يعني بنت الكعبة بما توفر لديها من المال ونقصت من البناء. لم تبنيها على أساسها، ومن ضمن ذلك مكان الشذروان. وهذا ما تحقق في عهد طبعا قريش. وهذا الشذروان تلاحظ الآن وأنت من ثلاثة جوانب ما عدا طبعا حجر إسماعيل، تجد أن هناك يعني حوالي متر إلا شيء بسيط بلاط أبيض مائل في أرضية الكعبة،
3: أسفل الكعبة،
4: أسفل الكعبة. وهذا طبعا يعني كالإزار للكعبة. وطبعا من جهاتها كما قلنا الشرقية والغربية والجنوبية، بينما الشمال لا يوجد فيها شيء من هذا الشذروان، لأن طبعا كما تعلم أن الكعبة يعني قصر منها عدة أمتار مما يلي الملتزم، ولهذا ليس هناك شيئا من هذا الشذروان في يعني في حجر إسماعيل. مقداره حوالي 6 أذرع ما ترك من الكعبة وشبر من أرض الحجر، يعتبر من الكعبة 6 أذرع من من مما يلي حجر إسماعيل هو من الكعبة، وهو كما قلنا هو الجزء الذي انتقص عند بناء قريش لهذا المبنى المقدس. ولهذا نجد الناس يطوفون من وراء ملتزم.
3: نعم صحيح،
4: لأن هي جزء من الكعبة 6 أذرع كما قلنا من الكعبة. وطبعا أن المسافة ما بين ملتزم والركن الأسود ليس بها شذروان. نعم. وهذا يعني شيء طبيعي. طبعا ليس معروفا متى بني الشذروان تحديدا، ولكن الأزرقي مؤرخ مكة ذكره، وطبعا وهو طبعا من ممن عاش في القرن 3 الهجري، فربما يعني من تلك الفترة. طبعا هذا عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، وهذا كلام احنا سبق وتحدثنا عنه، انه روى عن عائشة خالته عائشة ان رسول الله اراها يعني من تقص من من من من مساحة الكعبة، وقال يعني لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضتها وبنيتها على يعني ما بناه إبراهيم عليه السلام. فكان يعني يرغب ابن الزبير أن أن أن أن يحقق ما كان يتمناه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولهذا بنى الكعبة. ولكن طبعا في تلك الفترة يعني ربما تكون هذه الرواية ضعيفة، يعني عفوا ليست ضعيفة، الرواية ربما تكون يعني لم تصل إلى لغير عبد الله بن الزبير. ولهذا يعني الدولة الأموية وفي عهد الحجاج يعني هدم ما بنى ابن الزبير، وأعدت على ما هي عليه في أيام من أيام قريش. فتجد أنه يعني عندما بنيت الكعبة في عهد الحجاج عمل مثل هذا الشذروان في هذه الجهات الثلاثة كما قلنا التي حول الكعبة، ربما ليبين يعني حدود الأساس لهذه الكعبة. طبعا في عام 838 أيضا جلب الرخام الأبيض وبني به هذه المنطقة حول الكعبة المشرفة.
3: نعم. طيب جميل. يعني هذا الشذروان يعتبر دكتور يعني كالوزرة للكعبة، وهو ما تم بناؤه تدعيما للكعبة من السيول التي كانت تأتي للكعبة.
4: نعم.
3: جميل جدا. نستأذنك والمستمعين الكرام في الذهاب إلى فاصل قصير مستمعين الكرام، ثم نعود نستكمل حديثنا في برنامجكم معلم وقصة.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية، ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى.
2: معلم وقصة.
3: حياكم الله مستمعين الكرام مرة أخرى في برنامجكم معلم وقصة، والذي لازلنا نتحدث عن أجزاء الكعبة المشرفة. تحدثنا قبل الفاصل عن الشاذروان، والآن يعني نتحدث عن جزء آخر من أجزاء الكعبة. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الدكتور فواز بن علي الدهاس، حياكم الله مرة أخرى دكتور. يعني تحدثنا قبل الفاصل عن يعني الشذروان، الآن يعني حدثنا بالتفصيل عن الركن اليماني وهو أحد أركان الكعبة المشرفة الأربعة.
4: أخي الكريم، يعني كل جزء من الكعبة كما قلنا في بداية الحلقة له يعني سيرة وله حديث وله يعني تاريخ وله أهمية، يعني تشمله بما للكعبة من مكانة وعند المسلمين. طبعا ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر الأسود في كل طواف كان يطوف به.
3: نعم.
4: وهما في جهة واحدة.
3: نعم صحيح.
4: يعني الطواف يبدأ من الحجر الأسود ثم الركن اليماني ثم يأتي على حجر إسماعيل ثم إلى مرة أخرى إلى الركن الحجر الأسود. وهو طبعا العرب دائما، العرب في تحديد المواقع الجغرافية تقول لما كان جنوبا يمنا.
3: نعم.
4: وما كان شمالا شاما. فهذه طبعا مسميات للجهات الجغرافية للمواقع، فسمي بالركن اليماني لأنه جهة اليمن.
3: نعم.
4: جهة الجنوب وهو جنوب الكعبة. طبعا الكعبة لها أربعة أركان، ركنان ينتهي إليها جدار إسماعيل، والركن الأسود مما يلي باب الكعبة ما بينه وبين باب الكعبة يسمى الملتزم.
3: yeah.
4: ثم يأتي بعد ذلك الركن اليماني جنوبا. yeah. هذه أهم أركان يعني الكعبة المشرفة. yeah. طبعا إذا ننتقل إلى الموضوع الآخر.
3: yeah. تفضل.
4: وهو مقام إبراهيم عليه السلام.
3: yeah.
4: وهذا مقام إبراهيم يعني من أهم المواقع التاريخية الموجودة في ساحة الحرم، وهو مقام إبراهيم عليه السلام. وطبعا عندما يعني بدأ إبراهيم عليه السلام ببناء البيت الكعبة المشرفة أخذ هذا الحجر يصعد عليه حتى يكمل بناء الكعبة يعني على قامته. وطبعا وابنه كان ابنه إسماعيل هو المرافق معه في البناء، فكان هو الذي يقرب الحجارة ويعني يأتي بها ويناولها إلى والده إبراهيم، وإبراهيم طبعا هو يعني يبني، وكل ما انتهى من جانب من جوانب الكعبة انتقل للجانب الآخر وأخذ معه هذا الحجر هو مقام إبراهيم ليكمل البناء حتى انتهى به البناء عند باب الكعبة، فجعله هناك عند باب الكعبة. وطبعا الروايات تتواتر أن الحجر أو الحجر أو حجر مقام إبراهيم كان لينا رطبا
3: رخو،
4: ولهذا يعني ممكن تلاحظ آثار قدم إبراهيم عليه السلام في هذا الحجر.
3: نعم.
4: ها؟ طبعا من كثر ما كان يعني يعمل على بناء الكعبة ويقف على هذا الحجر غاصت قدماه على هذا الحجر.
3: نعم.
4: طبعا ويسن لمن طاف بالبيت الآن أن يصلي ركعتي الطواف خلف هذا المقام.
3: لا.
4: طبعا في فترة من الفترات بداية طبعا العمارة السعودية كان المقام إبراهيم كان موضوع بما نسميه في مكة سحارة أو صندوق. لا. خشبي وضع فيه هذا المقام ووضع عليه بناء، يمكن بناء لا يتجاوز 3 متر في 3 متر أو 3 في 4 متر، ومقطع من ناحية الأخرى بغطاء، كمان يترك مجال لمن كان يريد أن يصلي ركعتي الطواف خلف المقام، فكان المكان المخصص للصلاة خلف هذا المقام يمكن لا يتسع لأكثر من 10 أنفار أو أقل
3: الله.
4: في تلك الفترة.
3: نعم.
4: لأنه كان يعني الذين يفيدون إلى الحج أو العمرة ليسوا بالكثرة التي الآن أصبحت في هذا الزمن بسبب ما وفرته الدولة عزها الله من هذه الأساليب الراحة والمواصلات والسكن وما إلى ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يتخذ من هذا المقام مصلى، وفي قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ويقول طائر عن رسول الله قال الركن والمقام، الركن اليماني والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة.
3: الله.
4: ثم صلى الله نورهما ولو لم تطمس نورهما لأضاءت ما بين المشرق والمغرب.
3: الله أكبر.
4: طبعا في هناك روايات لبعض الناس أنا لا أميل لها، وهو أنه ما ذهب هذا النور ولا يعني تغير لونه إلا من الناس والسلام عليه أو التمسح به.
3: نعم.
4: ويعني ما إلى ذلك، وهذا غير صحيح. العرب كانت تقدس هذا الحجر وهذا المقام، ولولا طبعا أنه حفظ بحفظ الله سبحانه وتعالى لأناله كثير من الأذى من بعض مشركي قريش على مر الزمن. يروى أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال وافقت ربي في 3، قلت يا رسول الله لو اتخذت من المقام مصلى، هذا عمر بن الخطاب.
3: نعم.
4: فنزلت هذه الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نعم. يعني وافق ربه.
3: نعم.
4: في هذه

0: لا موضع الحال
1: المحالي. وطب ونزلت هذه الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى حيث كان يعني يصلي رسول الله عليه. ولهذا اهتمت هذه الدولة بهذا المقام كما قلنا سابقا أن وضع في صندوق خشبي ومقام وبناء إلى ذلك، حتى طبعا ربما في الفترة الأخيرة مع تزايد الأعداد والحجاج والمعتمرين أزيلت هذه الأشياء. يعني أزيل مكان المقام والبناء الذي كان موجود ووضع في بلور مكلف ووضع في وسط الحرم بحيث أنك ترى المكان وتصلي حيثما كنت من ذلك. طبعا بقي المقام في الموضع الذي حكينا عنه حتى عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، وعندما داهم الحرم السيل اللي عرف في التاريخ مكة بسيل أم نهشل، عجوز من عجائز المجتمع المكي حملها السيل إلى خارج مكة، لأن وادي إبراهيم يأتي، لأن مكة في وادي إبراهيم. ربنا إني أسكنتم من ذريتي بوادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم. فوادي إبراهيم يأتي من شمال مكة المكرمة من خلف من الشرائع ويخترق حتى يصل إلى الحرم، وأضيق نقطة لهذا الوادي وادي إبراهيم ما بين الصفا والمروة، فكان السيول لما تأتي إلى مكة تندفع بقوة ما في هذا المجال الضيق إلى أن تدخل الكعبة. فطبعا فهذا السيل الذي جاء منهشل يعني حمل المقام إلى خارج مكة. فيعني عمر الخطاب في تلك الفترة يعني أصابه الهلع وأصابه الخوف من ضياع هذا الحجر، فأمر بالبحث عنه حتى وجد في خارج مكة، يعني ممكن يعني في ناحية المسبل اليوم، وأعيد وألصق بالكعبة وربط بأستارها حتى قدم عمر الخطاب من المدينة ودخل عمره عام 17، وطلب ممن يعرف مكانه تحديد أن يحدد، يعني طلب أنه أين كان في عهد رسول الله، فوضع في مكانه الذي كان في عهد رسول الله. طبعا لما جاء المطلب بن وداع السامي رضي الله تعالى عنه قال أنا يا أمير المؤمنين أعرف مكانه، هذا عبد أبو المطلب هو الذي يعرف مكانه، أنا أعرفه يا رسول يا أمير المؤمنين مكانه، فقد كنت أخشى عليه مما وقع عليه الآن، يعني كنت أخشى عليه من السيول إنه هذا مجرسين، فأخذت قياساتي من موضعه إلى الركن ومنه إلى باب الكعبة ومنه إلى زمزم، فأرسل عمر قال له اقعد عندي اجلس عندي. شوف عمر في دهاء عمر وذكاء عمر، قال اجلس هنا. فين؟ قال في المكان الفلاني في الموضع الفلاني في بيتي. فأرسل مرسول ليأخذ هذا المقاييس من بيت هذا الرجل من المكان الذي حدده وهو عند عمر. شوف حرص عمر
0: أن يكون دقيقا.
1: فأتى به بالمقاسات التي عمل هذا السامي فوجدها كذلك كما قال، وشاور الصحابة فأجمعوا على ذلك، فأعيد المقام إلى ما كان عليه. طبعا وحظي المقام مقام إبراهيم بعناية المسلمين والدول الإسلامية التي تعاقبت على هذه المنطقة، وقيل أن أول من طوقه بالذهب هو المهدي العباسي سنة 161، ثم تتابع الخلفاء بعد ذلك في ترميمه وتطيبه، وقد كان المقام مكشوفا دون غطاء يحجبه عن الناس، كان كل من أراد أن يرى المقام يقف في المكان ويرى المقام، وأرادوا أخذ المقام فلم. طبعا وقعت طبعا القرامطة في عام 317 الذين فعلوا فعلاتهم الشنيعة في الحرم وقلعوا الحجر الأسود من مكانه وأرادوا أخذ المقام فلم يظفروا به، لأن السدنة كان أخذوه وحفظوه في شعاب مكة. ومع ذلك ومنذ ذلك الحين بدأ التفكير في حمايته ووضعه بعيدا عن متناول الناس، فجعلت له قبتان إحداهم من خشب هذا قديما توضع فيه هذه السحارة أو هذا الصندوق الذي يحفظ المقام، وكان ذلك حتى عام 578. طبعا لم يعرف أول من وضع تابوتا لهذا المقام غير أن نقل بالروايات ترجح أنه تم عام 810، واستمر الأمر ذلك في عهد السلاطين المماليك وما لذلك حتى كان العهد السعودي في يعني

0: التأت رابطة العالم الإسلامي
1: في عهد الملك فيصل.
0: عهد الملك فيصل برئاسة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، دراسة الموضوع وطرح الحلول المناسبة. فعقدت جلسة في 24 ذي الحجة من عام 1384 للنظر في مقصورة المقام، وطرحت الأفكار والرؤى، ومن ذلك ضرورة إزالة الزوائد الموجودة في هذا الجزء من المطاف، مثل المقصورة تزال والتي لم تعرف صدر الإسلام وإنما هي من محدثات العصور الوسطى، وإزالة ذلك ووضع هذه المقام الحالي في هذا البلور المذهب من مقام إبراهيم عليه السلام، واستمر على ذلك حتى وقتنا الحاضر. نعم
1: نعم جميل دكتور. يعني هذه المعالم في الكعبة وما حولها، نشاهد اهتمام المملكة العربية السعودية بالبيتين، المسجد الحرام والمسجد النبوي، واهتمامهم للطائفين وزوار البيت الحرام وتسهيل الدخول والخروج إلى الكعبة والطواف حول الكعبة والسعي، وكذلك زيارة المسجد النبوي الشريف. نشاهد ما يقدمونه يعني دائما في هذا الجانب، واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين بالحرمين الشريفين، وما قدم لهم من يعني تسهيل وخدمات لحجاج بيت الله والزوار والمعتمرين.
0: نعم هو لا شك في ذلك، يعني متبع لتاريخ الحرم وتوسعة الحرم. يا أخي الكريم الآن يعني أنا ما أبغى أخش في تفاصيل كثيرة، لكن الآن مكة المكرمة، المدينة القديمة مكة المكرمة، أصبحت هي الحرم، هي المسجد، والتوسعات السعودية الآن يعني أصبحت يعني

0: أكثر الأسئلة التي تسألها الأمم: كيف كانت قصة بدء الخلق؟ كيف خلق الله هذه السلالات البشرية؟ كيف كانت البداية؟ الله سبحانه وتعالى أجاب عن هذا السؤال في أول القرآن الكريم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. من هو هذا الخليفة؟ إنه آدم عليه الصلاة والسلام. قصة خلق آدم، تفاصيل خلق آدم، المادة التي خلق الله منها آدم، كل ذلك من أعظم الفوائد ومن أعظم القصص التي وردت في القرآن الكريم وفصلها الله في المواضع كثيرة من القرآن الكريم. وردت قصة آدم عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم في أكثر من 25 مرة، أو في أكثر من 25 موضعا مليئة بالعبر. جمع هذه المواضع يعطينا قصة متكاملة لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام من قبل أن يخلقه حتى وفاته عليه الصلاة والسلام، وهي قصة مليئة بالعبر. من أعظم فوائد قصة آدم عليه الصلاة والسلام قضية أهمية العلم وتكريم الله سبحانه وتعالى لآدم عليه الصلاة والسلام ولذريته بالعلم وبالاستجابة له سبحانه وتعالى.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج قصص القرآن الكريم، وحديثنا اليوم حديث ممتع إن شاء الله، سيكون عن أبينا آدم عليه الصلاة والسلام. وضيف البرنامج الدائم فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري، مرحبا بكم.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك. الله.
1: نريد أن نستفيد بأقصى ما نستطيع من تخصصكم بالقرآن الكريم والقصص.
0: نسأل الله أن يعيننا على أن نختصر قصة آدم عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت القصير، يعني
1: سنخصص له وقت. نعم. إن شاء الله جيد الله. لأنه أبونا.
0: نعم. عليه الصلاة والسلام.
1: بداية يعني نريد أن نعرف إني جاعل في الأرض خليفة، ما معنى الخلافة؟ لأن هنا موضوع يعني شائك، ولا يعني أقوال متضاربة فيه.
0: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قصة آدم عليه الصلاة والسلام هي قصة بدء خلق هذا السلالة البشرية، والله سبحانه وتعالى قد أجاب عن هذا السؤال في أول سورة البقرة، وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعني يسبق السؤال بطرح الجواب في أول سورة البقرة بأول القرآن الكريم، في قوله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. يعني الآن هذا الله سبحانه وتعالى يروي لنا القصة قبل خلق آدم حتى.
1: جميل.
0: فيذكر لنا سبحانه وتعالى أنه عرض على الملائكة ما يعني سيفعله سبحانه وتعالى، وأنه سوف يجعل في هذه الأرض خلقا جديدا هو بنو آدم، آدم وذرية آدم. فالملائكة يعني أبدوا رأي، قالوا: يعني أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ هنا يأتي السؤال دكتور حذيفة، كثيرا يتداول: كيف عرف الملائكة أن بنو آدم سوف يفسدون في الأرض؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هل كان هناك مخلوقات في الأرض قبل البشر؟
1: فأنا كل يعني نعم هذا سؤال، هذا لكن سؤال لو حددنا معنى الخليفة.
0: الخليفة نعم. الله يقول إني جاعل في الأرض خليفة. المفسرون لهم في تفسير معنى الخليفة عدة تفسيرات، منهم من يقول المقصود بالخليفة هنا الذي يخلف بعضهم بعضا في الأرض، فالبشر يخلف بعضهم بعضا، ولذلك الله سبحانه وتعالى وصفهم بهذا في القرآن الكريم فقال: وجعلكم خلفاء الأرض وجعلكم خلائف الأرض، وقال: في الأرض تخلفون، وقال: فخلف من بعدهم خلف، ونحو هذه الآيات التي تدل على أن المقصود بالخلافة في الأرض أن بنو آدم يخلف بعضهم بعضا في الأرض.
1: لكن سيدي يعني في هذا المعنى كلام جميل ورائع، لكن بنفس هذا المعنى كل المخلوقات يخلف بعضها بعضهم بعضا،
0: ولا يمنع أن يسمى أيضا المخلوقات الأخرى خلائف، لا يمنع ذلك.
1: لكن يعني لماذا نستبعد أنه خليفة الله في الأرض؟
0: طبعا الذين
1: يعني معنى أن الله سخر له، وفعلا سيد الكون الكرة الأرضية الآن الإنسان،
0: لا شك
1: يتحكم بكل شيء.
0: صدق. لكن طبعا الذي يطلق هذه العبارة أن الإنسان خليفة الله في الأرض هي تحتمل معاني، إما إذا كانت تحتمل، إذا كان المقصود خليفة الله في الأرض الذي جعله الله سبحانه خليفة في الأرض
1: طبعا
0: يخلف بعض ذريته بعضا. لأن إيش معنى خليفة؟ معنى خليفة خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بعده. خليفة أبي بكر هو الذي جاء بعده. فإذا قلت خليفة الله في الأرض، هل معناها أن الله خرج من الأرض أو خرجت من سلطته واستخلف عليها غيره؟
1: لا، استغفر الله، أكيد لا طبعا.
0: فالذين يردون هذا المعنى يرفضون هذا المعنى.
1: يعني من باب ولقد كرمنا بني آدم تكريم ونفخ فيه من روحه.
0: هل الدلالة اللغوية لخليفة تحتمل هذا؟ إذا كانت خليفة تحتمل، طبعا الخليفة هي أشبه ما تكون بالحاكم، يعني خاص في المصطلح السياسي الإسلامي أن الخليفة الأمير أو الخليفة أو الوالي أو الحاكم. لكن إني جاعل في الأرض خليفة، المفسرون كما قلت لك جاعل في الأرض خليفة يخلف بعضهم بعضا، يعمر الأرض، هذا المعنى
1: استعمركم فيها،
0: استعمركم فيها يعني
1: وسخر لكم ما في السماوات.
0: هذا كله معنى صحيح وليس فيه إشكال. ولذلك التعبير بأنه يقال أنه يخلف بعضهم بعضا سمي خليفة لأنه من طبيعته أن يخلف بعضهم بعضا، فهذا معنى صحيح وجيد.
1: أنتم ومواجه. تتحاشون معنى، يعني خليفة الله في الأرض يوجد معنى محظور وممنوع
0: بالضبط، وهو أنك تقول أن الله قد تخلى عن سياسة الأرض واستخلف آدم. لا طبعا.
1: نعم. أما بقية المعاني محتملة، تسخير سيد،
0: وهذا صحيح،
1: كرمنا بني آدم، هو صاحب العقل، عرضنا الأمانة على السماوات والأرض
0: بالضبط.
1: بهذا المعنى مسموحة
0: بالضبط. نعم. لأن الاستخلاف هو يعني التتابع، ويعني يعني التتابع على عمارة الأرض وعلى يعني العيش فيها وعلى إدارتها وعلى استثمار مواردها. وإلا كما تفضلت فالإنسان الله سبحانه وتعالى قد سخر لنا جميع ما في الأرض.
1: جميل.
0: لذلك العلاقة بيننا وبين كل ما يحيط بنا في الأرض هي علاقة تسخير.
1: جميل.
0: الله قال سخر لكم ما في الأرض وخلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا. جميل. منه كل هذا تكريم للإنسان.
1: طيب. لأن لو انتقلنا إلى موضوع الذي أشرتم إليه وهو اعتراض الملائكة، تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء.
0: أيوة.
1: يعني ما الذي أعلم الملائكة أن هذا سيحصل؟ هناك يعني روايات أنه يوجد مخلوقات يعني من الإنسان قبل سيدنا آدم أم؟
0: نعم. يعني هذا السؤال يطرح كثيرا، لماذا قال الملائكة لله سبحانه وتعالى تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ هل كان في الأرض من يعيش قبل آدم وذرية آدم ووقع منهم فساد وقتل وسفك للدماء ولذلك تخوف الملائكة من تكرار القصة؟ احتمال آخر أن الله سبحانه وتعالى أخبر الملائكة بأنه سيجعل في الأرض خليفة هو آدم وذريته وسوف يحدث بينهم من القتل وسفك الدماء وكذا وكذا وكذا، فلذلك بادر الملائكة طيب أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ وهذا الذي أرجحه، لأن ليست القصص القرآنية كلها قد رويت لنا كل القصة.
1: سبحان الله.
0: نعم. لا قصص الأنبياء رويت لنا كلها، ولا قصة الذين رويت لنا في القرآن الكريم ذكرت كاملة، يعني ذكرت زوايا من قصة مثلا موسى، لم يذكر لنا على سبيل المثال مثلا والد موسى أين هو في قصة موسى؟
1: صحيح.
0: أم يوسف أين هي في القصة؟
1: هنا في الآية الكريمة سيدي تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هل يوجد يعني الملائكة نوع من الغيرة أو نوع من يعني لماذا نحن لسنا الخلفاء في الأرض؟
0: الذي يظهر أيضا هو يعني
1: هم ذكروا مزية لأنفسهم.
0: صدقت. نعم.
1: نسبح بحمدك ونقدس لك.
0: نعم. لأن الله
1: يعني لماذا اخترت غيرنا ممكن؟
0: لا، الذي يظهر الله أعلم أن سؤالهم هذا لأن الله قد ذكر لهم أنه سيجعل في الأرض خليفة لعبادته. بدليل أنه قال في سورة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
1: جميل.
0: فكأنهم قالوا ما دام أنه أنت خلقتهم للعبادة وهم سيحدث منهم قتل وسفك للدماء، فلماذا يعني تفعل ذلك ونحن نسبح لك ونقدس لك ونقوم بالعبادة؟
1: جميل.
0: أي نعم، قد يكون هذا والله أعلم الحكمة، ونحن نلتمس هذا يا دكتور حذيفة. عندما نلتمس مثل هذه المقاصد أو هذه الحكم في مثل هذه الآيات أو في هذه الأفعال الله سبحانه وتعالى، فإنما هو اجتهاد. اجتهاد وأفعال الله سبحانه وتعالى الله أعلم بحكمتها، وخاصة التي لم تذكر لنا علتها.
1: جميل.
0: لكن نتلمس
1: سبحان
0: الله. تلمس.
1: جميل يعني سبحان الله يعني بصراحة يعني هي. يعجبني بحضرتك أنك لا تجزم بالموضوع مع أن الأمر اجتهادي ومحتمل.
0: طبعا.
1: يعني بعض العلماء مع يعني يجزم ومع أنه أمر ظني.
0: صدقت.
1: يعني نعم. يوهم الناس أن هذا هو الرأي الأول والأخير ولا يوجد غيره.
0: لعل يكون دكتور حذيفة من فوائد أيضا هذا الحديث بيني وبينك الآن للإخوة المشاهدين يعني هو أن الطالب العلم والباحث ينبغي أن يكون حذرا في بحثه وفي نقاشه للمسائل التي ليس فيها أدلة قطعية.
1: سبحان الله.
0: نعم. يعني مثلا في الحوار الذي دار بين الله وبين الملائكة نحن عرفنا طرفا منه.
1: نعم.
0: لكن غاب عنا جزء كبير منه.
1: صحيح.
0: الجزء الكبير الذي غاب عنا قد يكون فيه أجوبة لما نحن نسأل عنه.
1: صحيح.
0: لكنها لم تصل إلينا. أولا نحن لسنا ملزمين بالبحث عنها. ينبغي أن نتوقف يعني ليس هناك إشكال أن تتوقف لأن البعض يقول لماذا نتوقف لماذا لا نعمل عقولنا في هذه القضايا الغيبية. ولذلك أنا أذكر لك قصة الذين كتبوا في القصص القرآني جاء إلى بعض القصص فوجد أن فيها فراغات كثيرة. قصة أصحاب الكهف لا يوجد أسماء لهم لا يوجد مكان لا يوجد زمان فماذا يصنع هو؟ يقول أن لا تكتمل القصة حتى أذكر أسماء أشخاص وأذكر زمان وأذكر مكان حتى تكتمل القصة. فيجتهد في غير موضع الاجتهاد. نحن نقول في قصص القرآن بالذات ليس هناك مجال للإضافة والحذف. نحن ملزمين بما ذكر فقط ونقتصر عليه.
1: جميل. نعم. اسمح لنا بفاصل قصير ثم نعود سيدي.
0: طيب.
1: أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين. نعود ونستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصة سيدنا ادم عليه الصلاة والسلام.
0: مرحبا بكم. حياكم الله دكتور حذيفة. اهلا وسهلا.
1: دكتورنا اعترضت الملائكة على انزال او خلق سيدنا ادم وجعله خليفة في الارض.
0: نعم.
1: ما هي الايحاءات لهذا الاعتراض؟
0: الملائكة الكرام رضي الله عنهم ذكر الله سبحانه وتعالى صفاتهم في القرآن الكريم فقال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فليس في الآية ما يدل على أن في تمرد أو اعتراض وإنما هو إبداء رأي. إبداء رأي. والذي يظهر الله أعلم أنهم أبدوا هذا الرأي لأن الله سبحانه وتعالى قد ذكر لهم أنه سوف يجعل في الأرض خليفة وهو آدم وذرية آدم وأنه سوف يقع منهم القتل وسفك الدماء والظلم وأنه خلق آدم لعبادته. فكأنهم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك يعني نحن نعبدك ولا نعصيك وهذه الغاية تتحقق بوجودنا فلماذا يعني يخلق آدم وذريته وهم يقع منهم من الفساد والقتل ما يقع منهم كما أخبرتنا. هذا هو الذي رجحه كثير من المفسرين الذين يعني ناقشوا هذه الآية. بعضهم يتوسع في الافتراضات فيقول الملائكة عندما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء إذن هم يعرفون أنه كان هناك مخلوقات قبل البشر في الأرض وأنه قد وقع منهم قتال وسفك دماء وظلم إلى آخره ويقولون أنهم كان هناك من الجن من يسكن في الأرض ووقع منهم القتل وسفك الدماء ولذلك قالت الملائكة ما قال. وعلى العموم هذه افتراض وهذه افتراض ولا نستطيع أن نجزم لا بهذا ولا بهذا وإنما يعني هي خاضعة على الاجتهاد هذه المسألة. يعني
1: من اللفتات بهذا الموضوع فضل الدكتور جيفري لانك ألف كتاب حتى الملائكة تسأل.
0: أحسنت.
1: فيعني استغرب كيف في الإنجيل أو في المسيحية أطفئ سراج عقلك واتبعني.
0: صدقت.
1: أما هنا الملائكة في القرآن الكريم تناقش الله سبحانه وتعالى.
0: أحسنت. ولذلك يعني ما دام ذكرت الدكتور جيفري لانك بالمناسبة يعني أنا أقول للإخوة المشاهدين ليت أنهم يقرؤون كتب جيفري لانك. له عدة كتب صدرت عن دار الفكر مترجمة أولها حتى الملائكة تسأل. والذي جعله يؤلف هذا الكتاب هو هذا الحوار الذي دار بين الله وبين الملائكة في خلق آدم عليه الصلاة والسلام وفيه إشارة إلى هذا يعني هذه الحرية التي جعلها الله للملائكة يبدون رأيهم بين يديه سبحانه وتعالى مع أنه سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل
1: سبحانه وتعالى.
0: لكن الله أراد أن يبين للملائكة حكمته من خلق آدم وأن يبين لهم فضل آدم فيعني هذا الحوار يدلنا نحن ونحن بنو آدم على فضل أبينا آدم أن الله قد دار بينه وبين الملائكة حوار قبل خلق آدم ثم أن الله سبحانه وتعالى أخبر الملائكة أن في خلق آدم مصالح وحكم لا يتعلمها الملائكة ثم أظهر لنا فضل آدم على الملائكة عندما سأل الملائكة عن أسماء المخلوقات أو يعني فنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، هذا جواب الملائكة. قال يا آدم نبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قالوا سبحانك، قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الشاهد أن يعني هذا الموقف وهذا الذي الحوار الذي دار فيه إظهار لفضيلة آدم على الملائكة، وفيه إظهار لتكريمه سبحانه وتعالى له، فيه إظهار أيضا لفضل الله سبحانه وتعالى وسعة رحمته بأنه يعني سمع من الملائكة رأيهم، أظهر لهم خطأ وجهة نظرهم عندما يعني سأل آدم فأجاب ونحو ذلك يعني. وهذه الآية في الحقيقة هي آية مفصلية في بداية سورة البقرة، هي تجيب عن سؤال يا دكتور حذيفة هو بالنسبة لكثير غير المسلمين هو سؤال مشكل، وهو سؤال بدء الخلق كيف كان. لذلك اقرأ الآن في الموسوعة السوفيتية، الموسوعات الغربية، تجد أن هناك سؤال لم يجب عنه وهو كيف خلق الإنسان، أصل خلق الإنسان. ثم يعني نظرية داروين التي يعني اشتهرت ولها حضور كبير ترى في الفكر الغربي، يعني البعض الآن يظن أن يقول نظرية داروين نظرية عفى عليها الزمن، في الحقيقة هي في الغرب لم يعفو عليها الزمن بعد، ولا زال لها حضور في الفكر الغربي، في النظريات الغربية، في الكثير من العلوم الطبيعية ما زالت نظرية داروين لها حضورها في تفسير النشوء، أصلا نشأة الإنسان.
1: الله سبحانه تجددت يعني أصبحت داروينية الجديدة
0: ولها
1: أنصارها من العلماء، حتى لعل يعني أغلب علماء الطبيعة يميلون نحوها من الغربيين.
0: بالضبط، مع أنها نظرية يعني نحن نرى ونعتقد أنها باطلة، لأنه يزعم فيها أن آدم أو بني آدم أو أن البشر هم تطور لمخلوقات سبقتهم منهم يعني كالقرد ونحوه، في حين نحن نؤمن أن الله
1: للأمانة سيدي يعني هذه يعني خطأ شائع أن يقولون داروين يقول أصل الإنسان قرد، لا هو قال الإنسان والقرد يرجعان إلى أصل واحد، فهما تطور من أصل واحد.
0: الفكرة يعني أنه يرى أن آدم هو تطور عن خلق سابق، ولكن نحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قد خلق آدم خلقا مستقلا، وخلقه سبحانه وتعالى بيده، وبين لنا حتى العناصر الأولية في خلق آدم عليه الصلاة والسلام، كيف نفخ فيه الروح، وكيف خلقت حواء، وكيف تناسل بعد ذلك.
1: يعني ممكن سيدي أن نحتج بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أن طول آدم عليه السلام كان 60 ذراعا.
0: جميل.
1: وبعدها تطور الخلق إلى أن أصبحنا بهذه الأحجام.
0: صدقت.
1: وفي قوله تعالى خلقكم أطوارا. صدقت. ممكن أن نقول أن الإنسان تطور خلقه أيضا.
0: نعم هو
1: بإشراف الله.
0: نعم التطور بهذا المفهوم صحيح 100%. التطور بهذا المفهوم صحيح 100%. أن آدم خلق يعني أطوار حتى في خلقه، يعني كيف خلق آدم؟ خلق آدم عليه الصلاة والسلام من التراب، الله أخذ من تراب الأرض من مواضع مختلفة، ثم يعني أصبح طينا. يعني لاحظ في وصفه لخلق آدم خلقكم من تراب، يعني آدم عليه الصلاة والسلام خلقه من طين لازب، والطين هو التراب الذي وضع عليه ماء وأصبح طينا لزجا من صلصال كالفخار، صح؟ ثم نفخ فيه من روحه وجعل له السمع والأبصار والأفئدة، ثم خلق منه وقال وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. هذه هي نحن نؤمن بأن يعني لدينا إيمان تام 100% أن الله خلق آدم بهذه الطريقة. عندما تأتي النظريات التي تزعم أنه كان تطور عن خلق سابق هذا غير صحيح. أما قوله وقد خلقكم أطوارا يعني خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، كما قال مضغة وعلقة وجنين ثم يكبر ثم يولد ثم طفل، خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، ما ذكرته عن خلق أبينا آدم عليه الصلاة والسلام أنه خلقه الله 60 ذراعا طوله. 60 ذراع كم تطلع يعني تقريبا 30 متر طوله، إذا افترضنا أن المتر 3 أذرع مثلا، فإذا معناته أن يعني طوله تقريبا 30 متر. 30 متر وين الآن؟ ما في أحد طوله 30 متر. الآن أطول واحد تلقى مترين ونص، يعتبروه من أطول الشخصيات في العالم، ويدخل في موسوعة جينيس كأطول لاعب كرة سلة مثلا. لكن آدم عليه الصلاة والسلام هو أطول من ذلك بكثير، ثم كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يزل الخلق يتناقص بعد ذلك، حتى أصبحنا اليوم كما يعني مترين متر وسبعين.
1: ممكن أتناقص أكثر بعد.
0: الله أعلم. وفي ناس أقل من ذلك يعني.
1: نعم صحيح.
0: وفي حتى آسيا. ربما في يعني بعضهم هو يعني قصيري القامة في بعض المخلوق يعني البشر. الشاهد أن التطور بهذا المفهوم صحيح. لكن التطور بالمفهوم الدارويني المشهور عند الناس هو أنها يعني هو خلق آدم أنه كان عن تطور سابق، سواء كان عن حيوان معين أو حيوان وحيد الخلية. هذا مفهوم خاطئ 100% عندنا نحن المسلمين، وإنما الله سبحانه وتعالى كل هذه المخلوقات خلقها ابتداء. ولذلك في قصة نوح كما سيأتي معنا أنه قال وقل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، ما يدل على أنه يعني كل زوج مختلف عن الثاني، فينبغي أن يبقى من الغنم ومن الإبل ومن الحيوانات وغيره. نعم
1: جميل. ربنا سبحانه وتعالى قال ثم أنشأناه خلقا آخر، وميز الله سبحانه وتعالى بني آدم أو أو الإنسان. بماذا تميز بني آدم؟
0: يعني كما ذكرت لك أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن الكريم مراحل خلق آدم عليه الصلاة والسلام، كيف كان من التراب ثم من طين ثم من صلصال ثم نفخ فيه الروح. نفخة الروح دكتور حذيفة هي نقطة فارقة في خلق آدم عليه الصلاة والسلام. ثم نفخ فيه من الروح. نفخ الروح جعل آدم آدم، وقبل ذلك هو كان طين وكان صلصال مثل أي طين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنا إني لنبي وإن آدم لمنجدل في طينته، قبل أن يكون ينفخ فيه الروح، وأن الله قد كتب أنه سيكون من ذريته محمد صلى الله عليه وسلم كما أخبر في الحديث. فالشاهد أن ثم قال ثم أنشأناه خلقا آخر بالروح، والروح هي التي أكسبت بني آدم هذه الآدمية. والروح سر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا أحد يستطيع يعلم طبيعة هذه الروح التي فينا التي تجعلنا بهذه المثابة، والتي إذا نزعت وخرجت الروح أصبح يعني جثة هامدة. فيعني تطور خلق آدم بعد ذلك وتناسل، يعني خلق الله له حواء لتؤانسه، ثم أدخل الجنة ثم أخرج منها في القصة المعروفة في القرآن الكريم. وأول يعني قصة آدم في القرآن الكريم وردت في مواضع كثيرة، وردت في سورة البقرة، في سورة النساء، في سورة الأعراف، في سورة صاد، في كثير من السور لو جمعتها لوجدت أن فيها قصة آدم من قبل أن يخلق حتى تناسل، قصص أولاده بعد ذلك، قصص ليس في القرآن الكريم قصة وفاة آدم وكيف توفي، باعتبار أننا تحدثنا أن القصص القرآني لا يدخل في التفاصيل، وإنما يشير إلى المفاصل الرئيسية في القصص التي هي موضع العبرة وموضع. لذلك شوف القرآن الكريم مثلا تجد قصة آدم، خلقه، سجود الملائكة له، دخوله الجنة، خروجه من الجنة، ثم ذكر بعض القصص، مثلا ذكر قصص أبناء آدم الذين اقتتلوا في
1: قابيل وهابيل.
0: نعم قابيل وهابيل عندما وقع بينهم النزاع فقتل، قال لا أقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، في القصة اللي في سورة المائدة.
1: مع الأسف فضيل الدكتور الوقت انتهى هذه الحلقة، وعندنا أيضا
0: لعلنا نكمل في الحلقة القادمة.
1: لا بأس إن شاء الله. سيدنا آدم أبونا يعني.
0: نعم نحتاج تفصيل.
1: نعم وفيه تفاصيل كثيرة، قضية السجود لسيدنا آدم
0: أحسنت.
1: وما هو سببها ورفض إبليس، لماذا رفض، وتفاصيل أخرى
0: لا بأس.
1: نأخذها في حلقة قادمة إن شاء
0: بإذن
1: الله
0: تعالى.
1: جزاكم الله خير فضيل الدكتور. وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة نستكمل فيها قصة سيدنا آدم، ثم نستعرض في حلقات أخرى بقية أنبياء الله سبحانه وتعالى. أستودعكم الله، دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: النفس البشرية مولعة بمعرفة التفاصيل، ولذلك جاء الله سبحانه وتعالى بتفاصيل خلق أبينا آدم عليه الصلاة والسلام فبينها ووضحها لنا في القرآن الكريم، حتى يكون المسلم ويكون المؤمن على بينة من أصل خلقه. فإن الشبهات اليوم قد أثيرت حول أصل خلق آدم، وهل هناك من كان قبل آدم في هذه الأرض؟ والصحيح أنه آدم عليه الصلاة والسلام كان هو أبو البشر، قد أخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه خلقه من طين، وأنه خلقه بيديه سبحانه وتعالى، وفي قصة متكاملة مفصلة.

من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

0: كنا وإياكم في بث مباشر مع إذاعة القرآن الكريم من السعودية لنقل برنامج نور على الدرب. والآن نعود وإياكم لمتابعة فقراتنا عبر أثير إذاعتكم إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.
1: في كل آية نور ورحمة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: الكسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
2: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
2: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
1: الكسب الحلال.
2: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبراه.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
2: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. والحديث في الصحيحين. علمهم صلى الله عليه وسلم ما يقولونه في التشهد، فقال: التحيات لله، وهي جمع تحية، ومعناها السلام. وقيل المراد بالتحيات أنواع التعظيم، والمعنى أنها كلها مستحقة لله تعالى. والصلوات قيل المراد بها هنا الصلوات الخمس، وقيل الأعمال الصالحة عامة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والسلام بمعنى التحية، ومعناها نوجه إليك التحية والسلام. السلام علينا على أنفسنا وعلى عباد الله الصالحين، وهم القائمون بأمر الله وحقوقه وحقوق عباده. ثم أخبرهم أنهم إذا قالوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين انتفع بهذا السلام كل عبد صالح في الأرض والسماء. وقوله أشهد أن لا إله إلا الله، فهذه هي الشهادة لله سبحانه بالتوحيد، وأنه لا معبود بحق إلا هو سبحانه. وقوله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أي أقر بأن محمد بن عبد الله هو رسول من عند الله للناس أجمعين، وأنه خاتم المرسلين الذي تجب طاعته واتباعه على العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي. نداءات المؤمنين. الآيات التي ابتدأت ب يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
1: نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
2: تنفيذ سعود الفليج.
3: حين تضع النفس أمانتها على الحافة لتسقط في وحل الخيانة. الخيانة إهدار للنفس وتضييع لثقة لم تكن في محلها، وكسر لتلك النظرات التي رأت في الإنسان أهلا. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، هنا في نداء الله عز وجل للمؤمنين في كتابه المبين.

0: تعلمون.
1: خيانة الله عز وجل ترك فرائضه وأوامره التي كلف العباد بها، وانتهاك حرماته التي نهى عن الاقتراب منها، وخيانة الرسول صلى الله عليه وسلم إهمال سنته التي جاء بها وأمرنا بالتقيد بتعاليمها، وخيانة الأمانات الأسرار والعهود والودائع وغير ذلك من الشؤون التي تكون بينهم وبين غيرهم مما يجب أن يصان ويحفظ. والمعنى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله بأن تهملوا فرائضه وتتعدوا حدوده، ولا تخونوا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تتركوا سنته وتنصرفوا إلى غيرها وتخالفوا ما أمركم به وتجترحوا ما نهاكم عنه، ولا تخونوا أماناتكم بأن تفشوا الأسرار التي بينكم وتنقضوا العهود التي تعاهدتم على الوفاء بها وتنكروا الودائع التي أودعها لديكم غيركم وتستبيحوا ما يجب حفظه من سائر الحقوق المادية والمعنوية. فقوله وتخونوا أماناتكم معطوف على قوله لا تخونوا، وأعاد النهي للإشعار بأن كل واحد من المنهي عنه مقصود بذاته اهتماما به. والحال أنكم تعلمون سوء عاقبة الخائن لله ولرسوله وللأمانات التي ائتمن عليها، فعليكم أن تتجنبوا الخيانة في جميع صورها لتنالوا رضا الله ومثوبته.
2: نداءات المؤمنين.
3: نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
4: تنفيذ سعود الفليج.
5: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والذي نفسي بيده 3 مرات، ثم أكب فأكب كل رجل منا يبكي لا يدري على ماذا حلف، ثم رفع رأسه وفي وجهه البشرى فكانت أحب إلينا من حمر النعم. قال ما من عبد يصلي الصلوات 5 ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر 7 إلا فتحت له أبواب الجنة وقيل له ادخل بسلام. رواه النسائي واللفظ له وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما والحاكم وقال صحيح الإسناد. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله ورسوله فليؤدي زكاة ماله، ومن كان يؤمن بالله ورسوله فليقل حقا أو ليسكت، ومن كان يؤمن بالله ورسوله فليكرم ضيفه. رواه الطبراني في الكبير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان، قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. رواه البخاري ومسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت، وقعد لها بقاع قرقر تستن عليه بقوائمها وأخفافها، ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت، وقعد لها بقاع قرقر فتنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، ليس فيها جماء ولا منكسر قرنها. ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه فاتحا فاه، فإذا أتاه فر منه فيناديه: خذ كنزك الذي خبأته فأنا عنه غني. فإذا رأى أن لا بد له منه سلك يده في فيه فيقضمها قضم الفحل. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع حتى يطوق به عنقه. ثم قرأ علينا النبي صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله الآية. رواه ابن ماجه واللفظ له والنسائي بإسناد صحيح. وروى الأصبهاني عن علي رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه والواشمة والمستوشمة ومانع الصدقة والمحلل والمحلل له. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأغنياء من الفقراء يوم القيامة، يقولون: ربنا ظلمونا حقوقنا التي فرضت لنا عليهم. فيقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأدنينكم ولأباعدنهم. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. رواه الطبراني في الصغير والأوسط، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: فضل صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة.

حتى تكون في أمان الله وضمانه، وتدخل في معيته ورعايته وإحسانه. صل الفجر يوم الجمعة في وقتها، وأطل في ركوعها وسجودها، وأقبل وافتح قلبك بعد النوم لظلالها الوارفة. فمن صلى الفجر في جماعة يوم الجمعة عاش الحياة الطيبة الهانية، وتعلقت روحه بالآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. أخرجه مسلم. لنا في كل أسبوع

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ عبد العزيز. الشيخ عبد العزيز، لدينا مجموعة كبيرة جدا من أسئلة السادة المستمعين لبرنامج نور على الدرب، نختار منها حسب ترتيب الوصول أسئلة السادة سعود عبد الرحمن الفرج، وقد استعرضنا جزءا منها في حلقة ماضية، ونريد أن نكمل إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء ما بدأناه من رسالة سعود عبد الرحمن الفرج. ثم بعد ذلك نخلص إلى رسالة أحمد جاسم الراشدي من الموصل العراق، وإن تمكننا إن شاء الله تعالى استعرضنا رسالة نزال حسن روضان من سوريا من محافظة حسكة. أولا نبدأ برسالة سعود عبد الرحمن الفرج، وقد عرضنا بعضا منها في اللقاء الماضي. يقول في رسالته سعود: عمري 21 سنة، لم أصوم ولا شهر من رمضان، ولكن نويت، أعتقد أنه يقول أتوب، ونبت إلى الصواب والحق، وأريد أن أبتدئ من جديد، هل يجوز ذلك أم لا؟ يعني أعتقد أنه يقول هل ما أصوم السنوات الماضية.
2: عليك أن تصوم ما مضى، توبة إلى الله عز وجل، وعليك أن تصوم ما مضى من الشهور عند جمهور أهل العلم، هذا هو الصواب، عليك أن تصوم ذلك ولو مفرقا غير متتابع، تصوم السنة الأولى بعد بلوغك، السنوات التي بعد البلوغ بإكمال 15 سنة، أو بإنزال المني عن شهوة، أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج، هذه الأشياء التي يبلغ بها الرجل، فعليك أن تقضي رمضان الذي بعد هذا، رمضانات تصومها مع التوبة إلى الله والإنابة إليه سبحانه وتعالى. وإذا أطعمت مع هذا عن كل يوم مسكينا كان ذلك أكمل، لأن بعض الصحابة أفتى بهذا رضي الله عنهم، فتطعم مسكين عن كل يوم مع القضاء، هذا إذا كنت تصلي. أما إذا كنت لا تصلي مع ترك الصوم فترك الصلاة كفر وضلال، فيكفي التوبة وليس عليك صوم ولا صلاة. إذا كنت لا تصلي فعليك التوبة إلى الله عز وجل والرجوع إليه والإنابة والصدق، وليس عليك قضاء بعد ذلك، لا صلاة ولا صيام، لأن ترك الصلاة كفر أكبر على الصحيح. والكافر تكفيه التوبة، إذا تاب إلى الله وأناب كفى ذلك، وليس عليه قضاء ما ترك في حال الكفر، كما قال الله سبحانه: وللذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب ما كان قبلها، والإسلام يهدي ما كان قبلها. نعم.
1: سؤاله هذا موجه لنا شخصيا، يقول: هل الأخ سليمان الشباني يستطيع الإجابة على الأسئلة؟ نقول يا أخ سعود عبد الرحمن: لا يوجد من يستطيع الإجابة على الأسئلة، وفقنا وإياك لما يحبه ويرضى. هذه رسالة وردتنا من أحمد جاسم الراشدي الموصل العراق، يقول فيها: أجمل تحياتي أبعثها إلى إذاعتكم الحبيبة على قلوب المسلمين في كافة أرجاء المعمورة، إن إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة لها مستمعين كثير جدا في الجمهورية العراقية وخاصة في مدينة الموصل، وأنا من ضمن هؤلاء

0: المستمعين لدي سؤال موجه إلى أصحاب الفضيلة العلماء أرجو الإجابة عليه. يقول في مدينة الموصل يوجد مزار يسمى مزار الشيخ فتحي أبو عبد الله، وهذا الشيخ له أثر كبير عند أهل الموصل وخاصة النساء، حيث إذا تمرضنا أو يصبنا بأذى يذهبن لزيارة الشيخ فتحي ويحصل لهن الشفاء العاجل، كما يدعينا وينذرنا النذور للشيخ فتحي عند شفائهن من المرض، والعبارات التي يقولها هي النذر لوجه الله والثاني لابو عبد الله، أو يقول نذر لله والشيخ فتحي أو لله وثوابها لأبي عبد الله. وسؤالي هذا، هل حلال أم حرام؟ أفيدونا أفادكم الله والسلام عليكم.
1: هذا قبر الذي ذكره السائل لا يعرف صاحبه، ولكن بكل حال فلا يجوز إتيان القبور لدعائها والاستغاثة بأهلها والنذر لهم، سواء كان هذا القبر أو غيره، لا قبر الفتح ولا غيره. لا يجوز للمسلمين ذكورا وإناثا أن يأتوا القبور لدعائها والاستغاثة بأهلها أو النذر لهم أو التوسل بقبورهم أو ما أشبه ذلك، بل هذا منكر ولا يجوز. ودعاء الميت والاستغاثة به من الشرك، من أنواع الشرك الأكبر. فعلى أهل العلم أن يوضحوا للنساء وغير النساء أن هذا لا يجوز، وأن عليهن يسأل الله جل وعلا إذا نزل بهن بأس من مرض وغيرها، يسأل الله ويضرعن إليه في سجودهن وفي آخر الصلاة وفي آخر الليل وبين الأذان والإقامة، يسأل الله جل وعلا الشفاء والعافية. ومن ذلك استماع الرقية، قلنا يرقي بعضهن بعضا بالرقية الشرعية، رب الناس اللباس والشفاء عند الشافي، لا شفاء إلا شفاك، شفاء لا يغادر سقما، وبقراءة قل هو الله أحد المعوذتين والفاتحة وآية الكرسي وغير ذلك من الآيات القرآنية. المقصود أن إتيان القبور لسؤال أهلها الشفاء أو النصر أو ما أشبه ذلك هذا منكر من الشرك الأكبر، وهذا من عمل الجاهلية. وإنما تزور القبور للسلام، يزور القبور للسلام على أهلها والدعاء لهم والترحم عليهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، ويدعو لهم اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم نحو هذا. هذه الزيارة الشرعية. ومن زار النبي صلى الله عليه وسلم قبور البقيع فقال السلام على أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. هذه الزيارة الشرعية. أما الزيارة لدعاء الميت أو الاستغاثة بالميت هذا من الشرك الأكبر، أو الطواف بقبره يرجو شفاعته، يرجو عائلته، يرجو أنه يشفي مرضه، هذا كله من الشرك الأكبر. وهكذا التمسح بتراب القبر والاستشفاء بتراب القبر هذا من عمل الجاهلية ومن الشرك الذي حرمه الله عز وجل. فالواجب على أهل العلم أن ينبهوا العامة وأن يوضحوا لهم أن هذا لا يجوز، وأن الله هو الذي يسأل سبحانه وتعالى ويرجى لشفاء المرض ونصر الأعداء وغير ذلك سبحانه وتعالى. وهو القائل جل وعلا فلا تدعوا مع الله أحدا، وهو القائل ادعوني أستجب لكم، وقال سبحانه ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء والعبادة، فلا يجوز أن يدعى غير الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، بل الدعوة لله وحده هو الذي يرجى ويدعى سبحانه وتعالى. ولا يجوز أن يقول يا رسول الله شفي مريضي انصرني، أو يا شيخ أبا عبد الله فأت انصرني، أو يا شيخ عبد القادر الجيلاني انصرني، أو شفي مريضي، أو يا شيخ أو يا سيدي البدوي أو يا سيدي الحسين أو ما أشبه هذا، كل هذا منكر وكله من الشرك الأكبر. فالواجب التنبه لهذا الأمر من الإخوان في العراق وغيرها، والواجب على أهل العلم وفقهم الله أن يوضحوا للناس حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك، وأن ينكروا على العامة ما يقع ولا فيه من الشرك بالله عند قبور من يسمونهم بالأولياء. فالحاصل أن هذه أمور عظيمة يجب على أهل العلم أن يهتموا بها وأن يعنوا بها حتى ينقذوا العامة من الشرك، وحتى يوجهوا إلى توحيد الله والإخلاص له ودعائه سبحانه ورفع الأيدي إليه جل وعلا، هو الذي يشفي ويكفي سبحانه وتعالى، هو الشافي لعباده وهو المالك لكل شيء والقادر على كل شيء سبحانه وتعالى. وأما ما قد يقع لبعض الناس كن يدعو الميت ويشفى، هذا قد يقع استدراجا وابتلاء وامتحانا، والله هو الشافي سبحانه وتعالى. وقد يكون المرض من أسباب الشياطين يسببون المرض للشخص الإنسان حتى إذا دعا الميت كفوا عنه ما قد فعلوا به. فالحاصل أن هذا ليس بالحجة، يكون يأتي المريض يأتي الميت فيدعو ويستغيث فيشفى سريعا هذا قد يكون استدراجا وابتلاء وامتحانا حتى يمتحن صبره وإيمانه، فلا يوتر بهذا. وقد يصادف القدر الذي قدره الله بالشفاء فيظنه من أسباب الميت، وقد يكون من أسباب شيء من أسباب الشيطان، قد يفعل الشيطان بالإنسان شيء يعني يعمل معه عملا يؤذيه ويضره ويغرض منه، فإذا ذهب إلى ميت ودعاه وسأله شفى عنه هذا الشيطان حتى يغريه بالشرك وحتى يوقعه في الشرك وحتى يظن هذا الجاهل أن هذا من عمل الولي وأنه الشافي، وهذا من أقبح الغلط والمنكر. الله هو الذي يشفي ويعافي سبحانه وتعالى. والولي غير الولي لا يملك له سلطانا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، مملوك لله سبحانه وتعالى، هو النافع والضار عز وجل، فينبغي التنبه لهذا الأمر. نعم.
0: هذه الرسالة من نزال حسن روضان من سوريا محافظة الحسكة، يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد فإني أشكر الشكر الجزيل أصحاب الفضيلة الذين يجيبون على رسائلنا ويدلوننا إلى طريق الرشاد. يقول: من العادات السائدة لدينا أنه إذا توفي عندنا إنسان يجتمع الناس للتعزية في بيت أهل المتوفى، وحاملين معهم بما يسمى بالتعازي كالنقود والذبائح وما أشبه ذلك، وعلى إثر ذلك يقوم أهل الميت بالذبح من هذه التعازي ويشترون ببعض النقود من الشاي والقهوة، علما الذين يقومون بالذبح هم أقارب وجيران الميت بقصد المساعدة أو بقصد المساعدة، كون أهل الميت مشغولين. ولا يخفى أيضا مساعدة أهل الميت، نرجو منكم التوضيح إذا كان ذلك جائزا أم لا، وفقكم الله وبارك فيكم.
1: السنة للمسلمين أن يساعدوا أهل الميت ببعث العشاء لهم، يعزون في ميتهم ويبعث لهم أقاربهم وجيرانهم أيام العزاء العشاء طعام العشاء، لأنهم مشغولون عن صنع العشاء بسبب المصيبة. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأهله لما جاء نائب جعفر بن أبي طالب يوم مؤتة، قال: ابعثوا لأهل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. هذا من السنة. أما أهل الميت يقومون يصنعون الطعام للناس، هذا لا ينبغي، هذا منكر، وهو من جملة النياحة. قال جرير بن عبد الله البجلي: كنا نعد اجتماع أهل الميت وصنعة الطعام لهم، صنعة الطعام من النياحة، فلا ينبغي هذا، ولا يجوز لهم أن يصنعوا الطعام للناس ويجمعوا الناس للأكل عندهم، لأنهم مشغولون بالمصيبة. لكن زوارهم ينبغي يخففوا، يزورونهم إلى التعزية ثم ينصرفون، ولا يفتنون عليهم ولا يحوجونهم إلى صنع الطعام. ينبغي للمعزين أن يعزوا ثم ينصرفوا من دون إبطاء وتأخر عندهم حتى لا يشق عليهم. وإذا كان المعزون جاءوا من بلاد بعيدة ضيوفا على المعزين، فلا بأس حينئذ من أجل الضيافة أن يصنع لهم طعاما أو يصنعه الجيران ويقدمونه لهم، لا بأس بهذا. أما يشتغل عادة أن الميت يصنعون طعام للمعزين، هذا لا ينبغي، بل هذا من المنكر من عمل الجاهلية ومن النياحة. لكن إذا اضطروا إلى هذا بسبب الضيوف الذين جاءوا من بعيد ويستحون من تركهم، فلا بأس يصنعون لهم طعاما من باب الضيافة، لا من باب المأتم ولا من باب صنع الطعام لأجل الميت، لا، بل هذه حاجة عارضة. وأما جيرانهم وأقاربهم فالأفضل أن يصنعوا لهم طعاما يهدونه إليهم من أجل أنهم مشغولون، فيكفيهم المؤونة جيرانهم وأقاربهم ويهدونه إليهم. وإذا أكل معهم بعض المعزين أو بعض الجيران فلا بأس، لأنه طعام حاصل إن لم يأكلوه طرح في العراء، فلا بأس حينئذ أن يأكل معهم جيرانهم وضيوفهم، كل هذا لا بأس به. نعم.
0: أيضا يقول: ما حكم المتبقي من هذا الطعام وغيره كالذبائح والمال، هل يجوز أن يكون من مال الورثة المتوفى عنهم أم يرجع على أصحابهم؟
1: ما يتبقى يكون لأهل الميت الورثة، ما يتبقى من هذه الأموال التي أهدوها يكون لأهل الميت ينتفعون به جميعا. نعم.
0: أيضا يقول: العادة عندنا بأنه يمتد أو تمتد أيام التعزية إلى أكثر من 3 أيام نظرا لما ذكرنا من المسافة، وكون بعضنا لا يعلم إلا متأخر بوفاة الميت إلا بعد 3 أيام أو أكثر، وقد يستمر 7 أيام، فما الحكم أيضا في ذلك؟
1: ليس العزاء حد محدود، لا 3 ولا أكثر، قد لا يعلم العزاء إلا بعد 4 أيام أو 5 أيام، المقصود ليس له حد محدود. المعزي ليس له حد، إذا عزاهم بعد 3 أو بعد 4 أو بعد 5 حين بلغ الخبر فلا بأس، إنما الثلاث حد للإحداد، إحداد المرأة القريبة الميت. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأتها ميت فوق ثلاث إلا على زوج، فالإحداد لقريبات الميت لا يجوز فوق ثلاث. وأما الزيارة للتعزية فليس لها حد بالثلاث، ولا صنع الطعام لهم من جيرانهم وأقاربهم ليس له حد. فلو صنع لهم بعض جيرانهم الطعام بعد ثلاث لأنهم لا يزالون مشغولين بالمصيبة فلا بأس، ليس له حد فيما نعلم إن شاء الله. نعم.
0: أيضا يقول إذا توفي إنسان يوم الخميس بقي عند قبره أصدقاء أقاربه بحجة تسليمه لليلة الجمعة، فما هو الحكم؟ لأنه يقول إنه إذا توفي عندنا الإنسان قبل الجمعة فإنه لا يترك إلا أن يسلم ليوم الجمعة، نرجو التوضيح في ذلك.
1: جلوس بعض أقارب الميت أو غيرهم عند الميت إذا مات يوم الخميس حتى يسلموا ليلة الجمعة هذا لا أصل له، هذا من البدع، بل إنما السنة يوقف عليه بعد الدفن يدعاه بالمغفرة والثبات، وقفة ما يسر الله منها، وقفة للدعاء له بالمغفرة والثبات، ثم ينصرف الناس سواء كان في يوم الخميس أو بغيره. أما يقف عنده أقارب الميت أو جيرانه إلى ليلة الجمعة أو في بعض الليالي الأخرى وقفات خاصة هذا لا أصل له، إنما الوقفة بعد الدفن للدعاء له بالمغفرة والثبات. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم وسألوه التثبيت فإنه الآن يسأل، فيقف ويستحب للمشيعين إذا فرغوا من الدفن أن يقفوا على الميت وأن يدعوا له بالمغفرة والثبات ما شاء الله من الوقفة، ولا يلزمهم ولا يشرع لهم أن يقفوا طويلا كثيرا حتى يسلموا ليلة الجمعة أو في ليالي أخرى طريقة خاصة، لا، إنما هذه وقفة للدعاء بالمغفرة والثبات فقط بعد الدفن، وقفة ليس لها حد محدود، بل وقفة لا تضرهم ولا تشق عليهم ثم ينصرفون.
0: سؤاله الأخير يا سماحة الشيخ يقول ما حكم تقديم الدخان مع ما يقدم على بعد حضور الناس للتعزية في الميت وفقكم الله وشكر لكم وقدر مسعاكم؟
1: لا يجوز لأهل الميت ولا غيره أن يقدموا الدخان للناس ولا الخمر، هذا حرام منكر، يعني الدخان حرام والخمر حرام، فليس لأهل الميت أن يقدموا ما حرم الله لزوارهم والمعزين، هذا لا يجوز، هذا من التعاون على الإثم والعدوان، لكن لا بأس يقدم قهوة أو شاي أو شراب طيب لا بأس، أما أن يقدم الدخان أو الخمر أو الحشيش أو الحبوب المسكرة والمخدرة هذا كله لا يجوز، بل هذا من التعاون على الإثم والعدوان، والله سبحانه نهى عن ذلك، نسأل الله للجميع الهداية.
0: شكرا سماحة الشيخ عبد العزيز. أيها السادة، في لقائنا هذا استعرضنا الأسئلة التي نوهنا عنها في أول اللقاء، وهي رسائل سعود عبد الرحمن الفرج ورسالة أحمد جاسم الراشدي من الموصل بالعراق ورسالة نزال حسن روضان من سوريا محافظة الحسكة. عرضنا الأسئلة والاستفسارات التي وردت فيها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله في حديثه عن التوبة: التوبة هي بداية العبد ونهايته، وحاجته إليها في النهاية ضرورية، كما أن حاجته إليها في البداية كذلك. وقد قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهذه الآية في سورة مدنية، خاطب الله بها أهل الإيمان وخيار خلقه أن يتوبوا إليه بعد إيمانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم، ثم علق الفلاح بالتوبة تعليق المسبب بسببه، وأتى بأداة لعل المشعرة بالترجي، إيذانا بأنكم إذا تبتم كنتم على رجاء الفلاح، فلا يرجو الفلاح إلا التائبون، جعلنا الله منهم. وقال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فقسم العباد إلى تائب وظالم، وما ثم قسم ثالث البتة. وأوقع اسم الظالم على من لم يتب ولا أظلم منه، لجهله بربه وبحقه وبعيب نفسه وآفات أعماله. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فوالله إني لأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: لما أبصرت الحياة،
2: لما أبصرت الحياة قلت ليته لم يرافقني في سفري. تأهبوا للرحلة وكلهم شوق وهيام لذلك السفر بعد عناء الأعمال وضغوط الحياة، يريدون أن يتفسحوا ويكسروا عجلة الروتين الثقيل والممل، أرخصوا أموالهم وأوقاتهم وودعوا أهاليهم. لكن هناك حصل ما لم يكن في الحسبان، نعم هناك بانت الأخلاق من بين تلك الرفقة في السفر. ذاك الذي لم يراعي أدب الرفاق ولم يكن عنده حسن أخلاق، ذاك الذي كان بذيء اللسان مع أصحابه، لا يترفع بينهم من الغيبة والشتيمة حتى يخوضوا فيما لا يعنيه، هو ثقيل بطبعه وطباعه، لا يسعى في خدمة أصحابه بل أناني لا هم له إلا ذاته. المهم نغص عليهم رحلتهم وأفقدهم لذة سفرهم. فعلا السفر يسفر عن أخلاق الرجال. كم نحتاج إلى الامتثال لقول الحبيب عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. كم يحتاج كل صاحب في صحبته ورفقته أن يكون شعاره تجاه إخوانه العفو عند الزلات والتجاوز عند الهفوات. إذا ما بدت من صاحب لك زلة فكن أنت محتالا لزلته عذرا. كم يحتاج كل صاحب في صحبته ورفقته إلى ترك الخصام. كم يحتاج إلى أن يكون الصاحب مؤثرا وخادما وبسيطا ومتواضعا. كم يحتاج كل صاحب في صحبته ورفقته أن يكون قدوة لأصحابه بطاعة الله، وكل ما من شأنه فيه رضا الله، وهذا لا يعارض من التنزه مع ما أباح الله في الأسفار والاستمتاع بما رخص الله فيه. ختاما، لما أبصرت الحياة قلت ليته لم يرافقني في سفري.
1: لما أبصرت الحياة مع الدكتور فهد القويفل.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا وأحبابنا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النيران، وأن يكتب لنا جميعا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ثم أما بعد، ومع موقف من مواقف النبوة نعيشه روحا، نطبقه واقعا، نتخذه عملا نهتدي به، وفي حياتنا اليومية نقتدي به. موقف اليوم حول موضوع في بيت النبوة، وكما تعلمون أن عائشة رضي الله عنها كان عندها مولاة اسمها بريرة. يوم دخل الرسول صلى الله عليه وسلم بيتهم، وعندما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم وجد البرمة تفور بلحم، فقرب إليه صلى الله عليه وسلم خبز وأدم من أدم البيت، فقال صلى الله عليه وسلم: ألم أرى البرمة فيها لحم؟ قالوا: بلى، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة. قال صلى الله عليه وسلم: عليها صدقة ولنا هدية. المعنى في هذا الحديث: الرسول صلى الله عليه وسلم دخل بيته يوم، وكما هو حال الكثير عندما يدخل بيته أحيانا يمر وهناك طبخ مثلا، الرسول صلى الله عليه وسلم رأى على النار برمة تفور. ما هي البرمة؟ قدر أو إناء يتخذ من حجر، وقيل غير ذلك، فيطبخ وفيه يعني يكون فيه لحم يطبخ. فعندما الرسول صلى الله عليه وسلم طلب الغداء أحضروا له خبزا وأدما من أدم البيت. الأدم ما يؤكل مع الخبز مما يطيب كالأمراق، المائعات، وقد نقول حتى الجبن والبيض والزيتون والبقول، كل هذه الأمور تؤكل مع الخبز. فقال صلى الله عليه وسلم: ألم أرى لحما؟ يعني يستفهم منهم: أنا رأيت يعني لحم في البرمة. فكأنه يقول: أين اللحم الذي كان يطبخ في البرمة؟ فأخبروه صلى الله عليه وسلم أنه كان هناك لحم في البرمة، ولكنه لحم، هذا اللحم جاء صدقة على بريرة، جاءها صدقة فطبخته، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة فأهدته. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: هو صدقة عليها نعم، ولكنه لنا يعني هدية، وهدية لنا بمعنى أنها بريرة ملكته بسبب أنه تصدق عليها به، ونحن إن يعني ملكناه فهو هدية منها لنا. وهنا كما بين العلماء أنه اختلف سبب الملك، فليست صدقة على الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما هدية، والرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولكن الصدقة لا يقبلها. إذن هذا الحديث فيه عدة أمور نفهمها ونهتدي بها. فهنا بريرة هي مولاة العائشة، ولكن جاءها صدقة. إذن الناس عليهم، الجيران والأحباب في الحي والمعارف، حتى الأقارب، لا بأس أن قد لا تهدي مثلا أختك، لكن تهدي جاريتها، خادمتها، تهدي أخوك، تهدي سائقه، وهذا خلق عظيم، أنه مشروعية الصدقة على هؤلاء، وتقريب فيما بينهم، ما بين الناس وعمالهم، وتدخل السعادة حتى على أصحاب العمل. فهنا من المواقف أنه كان يترك للخدم أنهم يطبخون في البيوت. اليوم الخدم يعيشون مع الناس في بيوتهم وينامون معهم ويأكلون ويشربون،
لكن أحيانا قد لا يسمح لهم مثلا بطبخ معين، قد يشتهون مثلا أمر من وجباتهم هم أو كذا فلا يسمح لهم. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم ترك جاريته تطبخ في البيت. وصحيح أن الأمر متروك، قد يكون مثلا نوع الطبخ لا يناسب أهل البيت وكذا، لكن من الجميل أن يترك لهم مساحة لأكلهم لشربهم، أن يطبخون ويأخذون يعني شيء من الراحة. الهدف أنهم يشعرون بالانتماء للبيت حتى تكون العلاقة أقوى. فالانتماء للبيت يجعلهم يشعرون أنهم من أهل البيت، فيكثر ولاؤهم ويكثر حبهم، وفيه صدقة عليهم، وفيه تواضع جم، وفيه محبة كما قلنا في حديث سابقة. الرحمة بهم والشفقة عليهم والتواضع لهم والوقوف معهم، فما هم إلا أخوان. أيضا من الجميل الرجل يتفقد بيته ويعرف ماذا في بيته، النظر في المطبخ، النظر في جميع البيت. اليوم الحمد لله البيوت كبيرة والصالات وبعضها أدوار، الأبناء لهم غرف والبنات لهم غرف والخادمة لها غرفة، فالإنسان يدخل يتفقد غرفة هذا، قد يكون ناقصهم شيء، قد يكون كذا. فهذا من واجب أهل البيت وما نتعلمه من الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا القناعة بالموجود، الرسول صلى الله عليه وسلم الموجود طلبه الغداء، موجود لحم الحمد لله، غير موجود لحم أيضا الحمد لله، لم يزعل، لم يغضب، لم يتكلم، إنما بين الحكم فقط. ولذلك الرجل إن جاء في بيته والموجود شيء جميل له فليحمد الله، ولو وجد غير ذلك فليحمد الله، فما هو إلا هو قائد البيت، هو الذي يأتي بالأمور، فلا يعني يجعل الزوجة هي محط الخطأ. أيضا إعانة الزوجة بوجود مولاه إن استطاع، وجود جارية، وعدم تكليفها بالأشياء الصعبة، هذا واجب قائد البيت. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة في هذا الجانب، تعامل راقي مع الزوجات، تعامل راقي حتى مع الخدم. ولذلك نأخذ من هذا الحديث هذا التعامل الجميل والحسن ونطبقه في حياتنا ونعيشه واقعا مع أهلينا ومع الخدم. وإلى موقف جديد بإذن الله تعالى، وإلى موقف جديد نعيش فيه الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان.
3: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا.

أعدائهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً.

الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً؟

من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً.

رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك

فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا.

بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون

واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما

الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً

بَيْنَهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبداً

رآك رجلا. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا.

اللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا فَعَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا.

منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا.

ذَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا

جعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم

عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.

أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا.

دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا.

هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا

عِلْمًا. قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال

أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا.

نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا

قض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا

وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحاً

رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما

عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا.

وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا

وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا

الكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا.

0: أحدا.
1: صدق الله العظيم.
2: الكسب الحلال.
3: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
2: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
3: فلا إفراط ولا تفريط
2: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
3: الكسب الحلال.
2: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
3: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
4: نشجع بعضنا، تتلاحم الأيدي في جمعة الأبطال.

0: فضل التبكير لصلاة الجمعة.
1: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
0: إذا كنت من أصحاب الهمم العالية وكان لك نفس تسعى للجنة الغالية فلا تبرح مكانك في الجمعة الأغرة لتعرفك الملائكة المطهرة. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقعد الملائكة يوم الجمعة على أبواب المسجد، معهم الصحف يكتبون الناس، فإذا خرج الإمام طويت الصحف. قيل: يا أبا أمامة، ليس لمن جاء بعد خروج الإمام جمعة؟ قال: بلى، ولكن ليس ممن يكتب في الصحف. أخرجه الإمام أحمد.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: الله أكبر الله أكبر.
0: ومنازل المؤمنين في القرب من الله في الجنة على قدر مسارعتهم إلى الجمعة، فقد ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه بإسناد صحيح أنه قال: سارعوا إلى الجمعة، فإن الله عز وجل يبرز لأهل الجنة في كل يوم جمعة في كثيب من كافور أبيض، فيكونون في الدنو منه على مقدار مسارعتهم في الدنيا إلى الجمعة، فيحدث لهم من الكرامة شيئا لم يكونوا رأوه فيما خلا. وكان ابن مسعود رضي الله عنه لا يسبقه أحد إلى الجمعة.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج سؤال على الهاتف. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. أهلا ومرحبا بالشيخ معنا في هذا اللقاء.
3: مرحبا بكم وأهلا.
2: تفضل حمد. نعم.
4: السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
4: سؤال على الهاتف.
2: نعم.
4: لو سمحت عندي سؤالين.
2: تقول الأخت السائلة معنا على الخط بأن لها أخت كبيرة في السن وكثيرة الوسوسة، فيقولون لها أكثر من الاستغفار والتهليل والتكبير، فتقول بتلت وأنا أستغفر الله، فبماذا توجهون مثل هذه المرأة فضيلة الشيخ؟
3: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كثر في الآونة الأخيرة مثل هذه الحال التي يفتح فيها الشيطان باب الوساوس على مصراعيه، لأن الالتزام ولله الحمد كثير،
2: الحمد لله،
3: وكلما كثر الالتزام اشتد هجوم الشيطان على القلب، لأن الشيطان يختبر القلب، إن كان فيه حرص على الطاعات طماه بالغلو والوساوس، وإن كان فيه فتور زاده فتورا وأوقعه في المهالك. نقول لهذه المرأة المبتلاة بالوسواس، عليها بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم دائما، كلما طرأ على قلبها شيء من هذه الوساوس فلتعرض عنه ولتتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هكذا وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدواء لذلك الداء. كرر، أقول عليها بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم كلما طرأ على قلبها مثل هذه الوساوس، وستزول بحول الله وقوته. فقولها إنها أكثرت من الذكر والاستغفار فلم يفد، هذا من الامتحان الذي يبتلي به الله العبد. تجده يعني العبد يدعو الله عز وجل، ويكون من حكمة الله سبحانه وتعالى أن يؤخر الإجابة امتحانا، فيستعجل الرجل ويقول دعوت ثم دعوت ثم دعوت فلم يستجب لي، ويقلع عن الدعاء ويترك الدعاء، وهذا ما يريده الشيطان من بني آدم. فلا يستبطئ الداعي إجابة الله عز وجل. قد يدخر الله تعالى لهذا الداعي من الأجر والثواب ما هو أعظم من مسؤوله، وقد يدفع عنه من الشر ما هو أكبر. فداعي الله سبحانه وتعالى لن يخيب أبدا، فإما أن تجاب دعوته، وإما أن يدفع عنه من الشر الذي انعقدت أسبابه في حقه ما هو أعظم، وإما أن يدخر له ثوابها عند الله تبارك وتعالى يجده أحوج ما يكون إليه يوم القيامة. أسأل الله تعالى أن يشفي هذه المرأة من مرضها،
2: آمين،
3: وأن يعافيها،
2: آمين،
3: وأن لا يبتلي عباده بذلك، إنه على كل شيء قدير.
2: آمين، جزاكم الله خير.
4: السؤال الثاني،
2: تقول يا شيخ، هل الحج للوالدين أم الصدقة أفضل يا شيخ؟
3: الأفضل من هذا كله الدعاء،
2: الحمد لله،
3: تكثر من الدعاء للوالدين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر أن الإنسان إذا مات انقطع عمله قال إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فذكر دعاء الولد الصالح ولم يذكر عمل الولد الصالح، مع أن سياق الحديث في بيان الأعمال التي لا تنقطع إذا مات الإنسان. ولو كان العمل الصالح للميت لو كان أفضل من الدعاء لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنصع الخلق للخلق وأعلم الخلق بشريعة الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يمكن أبدا أن يعدل إلى المفعول ويترك الفاضل، بل لو كان مساويا لذكر الأمرين جميعا. أحث إخواني المسلمين عامة أن يكثروا من الدعاء لأمواتهم، وأن يجعلوا الأعمال الصالحة في صحيفة في صحائف أعمالهم، أي أعمال العاملين. أما الأموات فلهم الدعاء، وأما الأعمال فللإنسان نفسه. وليعلم كل مسلم أنه سيكون محتاجا إلى ثواب هذا العمل الذي جعله للميت، إنه سيموت فيكون محتاجا لهذا العمل. والإنسان إذا أهدى العمل للميت ليس له ثوابه، ثوابه للميت فقط، وليس له من ذلك إلا مجرد الإحسان إلى الميت. ولكن الإحسان إلى الميت بالدعاء أفضل وأنفع للميت وأهدى وأرشد، لأنه الأمر الذي أرشد إليه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
2: صلى الله عليه وسلم.
3: أدعو إخواني المسلمين أن يجعلوا الأعمال الصالحة التي يعملونها لأنفسهم، وأن يجعلوا الدعاء لأمواتهم، هكذا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
2: اللهم صل على نبينا محمد. شكرا لفضيلة الشيخ، وشكرا للأخت السائلة، شكرا لكم. ناخذ مكالمة، تفضل.
5: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
5: الله يرضى عليك. عندي سؤال بسيط.
3: تفضل.
5: والدنا كبير في السن وحوله 90، وسنتين تقريبا الصيام والصلاة، يعني لأنه ما يعرفنا حتى نحن عياله، وما أدريش علينا.
3: هذا ليس عليه شيء
5: أبد،
3: لا صيام ولا صلاة ولا وضوء ولا تيمم،
5: ما عليه شيء.
3: ما عليه، هذا مثل الصبي الذي لم يميز،
5: مثل الصبي. عندي سؤال ثاني طال عمره.
3: نعم.
5: الموالد إيش حكمها؟
3: إيش الموالد؟
5: يعني حتى الحاضرها اللي حضر فيها،
3: وش الموالد؟
5: الموالد سوى الموالد عن النبي اللهم صل الله وسلم عليه، يعني ما حكم من حضرها بس هو هل هي من البدع ولا؟
3: هذه بدعة في دين الله عز وجل،
5: بدعة
3: بدعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل بدعة ضلالة. اسمع، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
5: ايه؟
3: ثانيا، أن هذه البدعة يحدثونها في ليلة 12 من شهر ربيع الأول.
5: نعم.
3: ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولد في تلك الليلة ولا في ذلك اليوم، بل حقق بعض المتأخرين الفلكيين أن ولادته كانت في 9 من شهر ربيع الأول. لا في الثاني عشر. إذن هذه البدعة ليس لها أصل في دين الله ولا أصل في التاريخ، لكن درج الناس عليها من أزمان كثيرة بعيدة. ثالثا أن يقال بالله عليكم، هل أنتم أشد تعظيما للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقوى محبة وأفرح بولادته من الصحابة رضي الله عنهم؟ إنه لا يمكن أن يقول نعم نحن أشد، لا يمكن. فإذا كان الأمر بالنفي وأن الصحابة أشد، فلماذا لم يفعله الصحابة؟ أهم جاهلون به أم تاركون له عنادا؟ كلا الأمرين مر. هذه البدعة أتدري متى حدثت؟ حدثت في القرن الرابع، أي بعد مضي 300 سنة على هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كل هؤلاء القرون على حد فعل هؤلاء كلهم إما جاهلون وإما معاندون. وأيضا إذا كانوا يقولون إننا نحيي ذكرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنقول أنتم لا تذكرون إلا في هذه الليلة، ألستم تقولون في التشهد في الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد؟ أفلا تكفيكم هذه الذكرى الشرعية التي تمر بكم خمس مرات، بل أكثر من خمس مرات في اليوم والليلة، تمر عليكم مرتين في الصلاة التي فيها التشهدان، يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ومرة واحدة في الصلاة التي فيها التشهد، ولكم نوافذ تذكرون فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أوليس الواحد منا إذا فرغ من الوضوء يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين؟ فإننا نقول كل عبادة يتعبدها الإنسان لله عز وجل فهي ذكرى لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن العبادة لا تتم إلا بأمرين: الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن المعلوم أن الإنسان إذا قصد المتابعة لا بد أن يذكر المتبوع. وأيضا هذه الموالد يحصل فيها من الشر والفساد ما الله به عليم. ففي بعض البلاد الإسلامية يحصل اختلاط بين الرجال والنساء، ويحصل فرح بطر في الواقع في إحضار الحلوى والمأكولات وأنواع من الألبسة إن كانوا يحضرون ألبسة. ثم إنه في بعض البلاد الإسلامية يحصل من الغلو برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإيصاله إلى درجة الربوبية، تنشر فيها الأشعار التي كلها غلو، كلها نعلم أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرضاها، تردد فيها أبيات الشعر الغالية التي يقول فيها المنشد يخاطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أكرم الخلق ما ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، يعني أنه لا يلوذ بأحد ولا يجد أحد يلوذ به إذا حصل الحادث العظيم العام. أين الله؟ أليس الله تعالى هو الذي يلاذ به ويعاذ به؟ على حد قول هذا المنشد لا، ويردد قوله: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. الدنيا معروفة وضرتها الآخرة، هاتان الداران هما دار الخلق ابتداء وانتهاء. يقول هذا المنشد إنهما من جود النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أين الله؟ ليس له ملك ولا تدبير ولا معروف ولا منة في هاتين الدارين، وليس للخلق دار سوى هاتين الدارين. فإذا كانت من جود النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فماذا أبقى لله؟ ويقول المنشد: إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي عفوا وإلا فقل يا زلة القدم. فكيف يمكن للمؤمن أن يقر مثل هذه الموالد التي تشتمل على هذا المنكر العظيم؟ إنني من هذا المنبر أدعو إخوان المؤمنين في جميع أقطار الدنيا أن يتقوا الله عز وجل، وأن ينهجوا منهج الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان، فإن الأمر كما قال الإمام مالك: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. كيف يعدلون عن منهج السلف الصالح، عن منهج الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان؟ كيف يخرج عن منهجهم وعن مسيرهم؟ إن الإنسان الذي يخرج عن منهجهم ومسيرهم عليه خطر عظيم، لقول الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. الذين اتبعوهم، أين حقيقة الاتباع وكماله من قوم يخرجون عن مسيرتهم؟ أين حقيقة الاتباع وكماله من قوم يخرجون عن مسيرتهم؟ ولنكمل الآية: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم اجعلنا ممن يتبعوهم بإحسان.
6: آمين.
3: إن الأمر خطير، وإن تأثير البدع على القلوب أشد من تأثير السرطان على الأبدان. إنني أنصح إخوان المؤمنين في كل مكان أن يتقوا الله عز وجل، وأن يدعوا البدع، وأن يكون إمامهم سيد الأنبياء والمرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن أمرنا باتباعهم وهم الخلفاء الراشدون المهديون من بعده. أقول لأخي هذا السائل: لا تحضر هذه الموالد، وحذر عنها من تستطيع أن تحذره.
5: جزاك الله خير.
3: قل لمن أقامها: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أين سلف الأمة عن هذا؟ أجاهلون أم غافلون أم عادلون عن الخير؟ نسأل الله السلامة وأن يوفق أمة الإسلام للإخلاص لله والمتابعة التامة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم
2: جزاكم الله خير. شكرا للأخ السائل.
5: نعم.
2: تفضل ناخذ مكالمة أخي حمد.
6: السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
6: برنامج فعل الهاتف.
2: نعم. تسأل عن حكم لبس الكم القصير والشفاف أمام المحارم هذه الأخت السائلة يا فضيلة الشيخ.
3: أرجو من أخواتي وبناتي وأمهاتي النساء أن يخافن الله عز وجل وأن يقدمن الهدى على الهوى وأن لا يلهثن سعيا وراء الواردات إلينا من غير بلادنا مما ينافي الشريعة الإسلامية. بل حتى الذي لا ينافي الشريعة الإسلامية أدعوهن إلى تجنبه، لأن غاية ما فيه أنه عادة قوم آخرين، فما الذي يفضل عادة القوم الآخرين على عاداتنا؟ إن هذا إلا انهزام وراء التيارات الجارفة التي تجتاح بلادنا اليوم، نسأل الله أن يكفينا شرها. أقول المرأة مأمورة بالتستر، مأمورة بالبعد عن الفتنة مهما أمكن، ولهذا قال الله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فأمر الله تعالى نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهن أشد النساء عفافا وأبعدهن عن الفتنة أن يبقين في البيوت ولا يتبرجن بالظهور تبرج الجاهلية. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النساء لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، هكذا قال. البيت خير من أن تأتي المرأة إلى المسجد تصلي فيه. وتحدث عن صفة نساء أهل النار فقال صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. أدعو نساء المؤمنين أن يتقين الله وأن يبتعدن عن أسباب الفتنة. ومن المعلوم أن الثياب الخفيفة أو الضيقة التي تصف حجم البدن من أسباب الفتنة، والشيطان يجري من بني آدم مجرى الدم. حتى المحارم ولا سيما الأباعد منهم ربما يؤثر عليهم أن يشاهدوا هذه المرأة بألبسة خفيفة أو قصيرة. فليتقين الله وليبتعدن عن أسباب الفتنة، وليعلم وأقصد بذلك الرجال والنساء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المسألة خطيرة خطيرة خطيرة للغاية. نسأل الله أن يحمي بلادنا من كيد أعدائنا.
2: آمين.
3: وأن يجعل كيدهم في نحورهم.
2: آمين.
3: وأن يكفينا شرورهم إنه على كل شيء قدير.
2: جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء وشكرا للأخت السائلة. ونأخذ مكالمة أخ حمد.
7: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
7: كيف الحال يا شيخ محمد؟
3: الحمد لله بخير.
7: طيبين.
3: نحمد الله.
7: صدر عنك فتوى يا شيخ.
3: نعم.
7: تقول أن ضرب الدف سنة للرجال والنساء.
3: أقول لك يا أخي ما أكثر ما ينسب إلينا.
7: نعم.
3: وإلى غيرنا من العلماء.
7: نعم.
3: وهو كذب.
7: نعم.
3: بل أحيانا يكون ضد ما نقول.
7: إيه نعم.
3: نحن لم نقل بهذا.
7: أيوة.
3: إن الدف في العرس يكون للرجال والنساء.
7: نعم.
3: ربما في الدرس على الطلاب الذين نحب أن تتوسع مداركهم ربما نذكر الخلاف ونقول إن بعض العلماء أجاز الدف للرجال إذا كان من عادتهم أن يفعلوا هذا، فيأتي إنسان ويسمع هذا الكلام ويظن أننا نقول به. ونحن ندرس تلاميذ يريدون العلم، فنحب أن نوسع مداركهم بذكر الخلاف بين العلماء دون أن نركن إلى هذا القول الذي سقناه وبيناه. فنحن لم نقل بهذا. إنهم يقولون عنا إننا نجيز للمرأة أن تركب مع السواق مع السائق وحدها، يقولون عنا هذا، وأنا من أشد الناس إنكارا لذلك. ولا أرى أن تنفرد المرأة بالسائق ولا مقدار دقيقة واحدة، بل هذا عرضة للفتن. ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تنفرد مع السائق وحده، لأن ذلك خطر عظيم قد لا يتم في أول يوم ولا في أول أسبوع ولا في أول شهر، لكن يتم بعد هذا. وما الذي يمنع من لا يخاف الله عز وجل من أن يغرر بهذه المرأة ويخرج بها في السيارة إلى ما شاء من المكان البعيد ويفعل ما شاء؟ من الذي يأمن؟ لكن أقول لك الآن إننا ننكر إنكارا شديدا أن تنفرد المرأة مع السائق وحدها ولا بخطوة واحدة، ومع ذلك نسمع أن بعض الناس يحكي عنا أننا نقول بجواز انفراد المرأة بالسائق. وما أكثر ما يكذبون علي وعلى غيري، لأن من الناس من له هوى يقول الشيء ويعرف أنه لن يقبل منه، لكن ينسبه إلى أحد العلماء من أجل أن يقبل. وما موقفي نحو هذا إلا أن أقول حسبنا الله ونعم الوكيل.
7: يا شيخ،
3: وأطلب من إخواني،
7: نعم،
3: إذا سمعوا فتوى ينكرونها أن يتصلوا بنا، نعم، ويستفهموا حتى نبين لهم. نعم.
8: شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله للشيخ على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت حمد بن محمد الوابلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
9: فضل المشي لصلاة الجمعة. في كل خطوة للمسجد يوم الجمعة نور وأجور ورضا من الله وسرور. ليس من مشى للجمعة كمن ركب، إذ لا يستوي من ارتاح ومن تعب. الأماكن شاهدة والزوايا راصدة، من مشى لله برجليه ذاق لذة القرب من الله بين جنبيه.
10: حي على الصلاة.
9: سيروا لله في الجمعة على الأقدام، فكل خطوة في الطريق للرحمن برد وأجور وسلام. عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. أخرجه ابن ماجة في سننه وصححه الألباني.
10: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. صحيح الجامع.
11: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه

وإن

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها طيب، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها، ومثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك، إن لم يصبك منه شيء أصابك من ريحه، ومثل الجليس السوء كمثل صاحب الكير، إن لم يصبك من سواده أصابك من دخانه. رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وفي رواية: والذي يقرأه وهو يشتد عليه له أجران. رواه البخاري ومسلم واللفظ له وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله. قلت يا رسول الله زدني. قال: عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. رواه ابن حبان في صحيحه في حديث طويل. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ ورقا ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حديث صحيح. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه مر على قارئ يقرأ ثم سأل فاسترجع ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله به فإنه سيجيء.
1: أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: وأقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس، رواه الترمذي وقال حديث حسن وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
2: غذاؤك سلة غذائية فيها صحتك.

0: تعبدون.
1: غذاؤك.
2: أخبرني ما تأكل وأخبرك من أنت.
1: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
2: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
1: مع الأستاذة جمانة جلال.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله ظهيرتكم بكل خير. حياكم الله إلى الحلقة الأولى والانطلاقة الجديدة لبرنامج غذاؤك. طبعا هذا البرنامج ضمن خطة إذاعتها الجديدة لعام 1436 للهجرة. مستمعين الكرام، هذا البرنامج غذاؤك يأتيكم كله يناقش هذا الموضوع، العديد من المحاور التي تتعلق بصحة الإنسان، بالغذاء الذي يجب على كل إنسان أن يتبعه باختلاف الأجناس، باختلاف أيضا الأعمار. سنتحدث حول العديد من المواضيع الغذائية والتي تختص بصحتنا إن شاء الله مع ضيف البرنامج الثابت الأستاذة جمانة جلال، وهي أخصائية توعية غذائية. أستاذة جمانة، السلام عليكم ورحمة الله.
2: أهلا وعليكم السلام، كيف الحال يا إبراهيم؟
3: حياك الله أستاذة جمانة. يعني هذا البرنامج نبارك لك انطلاقة هذا البرنامج، وإن شاء الله يكون برنامج خير وبركة إن شاء الله على جميع المستمعين الكرام في التوعية المهمة الخاصة بصحة الإنسان، بعافيته، ببدني، ماذا يأكل، ماذا يشرب، متى يأكل، متى يشرب. الحقيقة هناك العديد إن شاء الله من المحاور سنتطرق إليها في مواضيع ومحاور هذا البرنامج، فماذا تودين أن توضحين لي أستاذ المستمعين في بداية الحلقة الأولى؟
2: أستاذي، الغذاء يعني هي عبارة عن حوار كل يوم إحنا فيه، كل يوم بنتغذى، كل يوم بناكل أكلنا. إذا عرفت أنت إيش الكيمياء اللي بتدخل في جسمك، إيش الأغذية اللي أنت بتدخل في جسمك، تقدر تتحكم في حكاية المناعة عندك، ترفع المناعة، تقدر تتحكم في السعادة الداخلية، لأنه في أغذية سبحان الله تقدر تدخل الجسم السعادة، تقدر تتحكم في كمية البروتينات اللي هي كمية العضل اللي موجود في جسمك، كيف تحافظ على صحتك، كيف الدهون تقل في أجسامنا، كيف أنه نعيش عيشة صحية إن شاء الله بإذن الله. فالبرنامج هو فاتحة خير إن شاء الله، يحمل كثير من المعاني، يحمل كثير من الرسائل للمجتمع العربي بشكل عام.
3: جميل. بإمكان مستمعين الكرام المشاركة طبعا معنا في حلقات هذا البرنامج بمشيئة الله تعالى، ابتداء من حلقة اليوم إن شاء الله. ما المقصود بالسعرات الحرارية وما هي؟
2: السعرات الحرارية أول حاجة هي وحدة قياس، زيها زي السنتيمتر، زي المتر، زي الديسيمتر، هي مجرد وحدة قياس. كثير يعملوا أنه السعرات الحرارية في مفهومات خاطئة، أنه السعرات الحرارية هي عبارة عن غذاء أو هي عبارة عن مادة تؤكل. هي ما هي مادة تؤكل، هي عبارة عن وحدة قياس لمعرفة درجة الطاقة اللي موجودة في الأغذية نفسها. بمعنى أنه الغذاء نفسه يأخذ في الجسم قد إيه ياخذ وقت عشان ينهضم إلين ما يتحول إلى بخار ماء وثاني أكسيد كربون.
3: هذه
2: العملية تعد كمقياس لها في سعر حراري.
3: سعر حراري، جميل. طيب بالنسبة لهذه السعرات، بالتأكيد إذا ما علمنا أنها كما ذكرت هي مقياس إلى الوجبات أو الأكلات التي نأكلها، إذن نحن نأكل سعرات حرارية معينة سواء في الإفطار أو في الغداء أو في العشاء.
2: صحيح، 100%. كمان أبسط لك المعلومة أكثر، لأن عشان نتخيل الموضوع بشكل أسهل، نتخيل إنه جسم الإنسان كأنه قطار بخاري. القطار البخاري ما رح يمشي إلا بوجود الفحم. الفحم هذا لازم ينحط في المحرقة حقة القطار البخاري. وبعدين يبدأ هذا القطار البخاري يحول الفحم إلى درجات مختلفة من النيران أو درجات مختلفة من الطاقة عشان يسرع أو عشان يمشي. فإذا حط الفحم بكمية أكبر في القطار البخاري ممكن أنه ينطلق أكثر، وممكن أنه يتراكم بحيث أنه يسد فتحة نفس القطار البخاري. فعشان كذا إحنا بنبسط المعلومة حقة السعرات الحرارية، بنقول لكم إنها هي وحدة من وحدات المعلومة.
4: إذاعة القرآن الكريم، ننتقل وإياكم إلى جامع إبراهيم بمدينة سيئون لنقل خطبتي الجمعة فإلى هناك.
0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الناس، ثبت من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عند أحمد وغيره أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ قال: لا شيء له، لا شيء له، إنما يقبل الله من الأعمال ما كان خالصا وابتغي به وجهه. وهذا الحديث وما كان في بابه دليل وأصل من الأصول على أن الإخلاص ركن الدين، الإخلاص ركن الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، وذلك دين القيمة. فدين هذه الملة القيمة هو الإخلاص، هكذا أمر الله العباد. فقال الله عز وجل لنبيه: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. أبان لهم أن الدين هو الإخلاص، وقال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة لي ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون، هكذا أمر الله أنبياءه وأولياءه أن يصدعوا في أوساط المشركين أننا له عابدون وله مخلصون، أمرنا الله بذلك، لا يجوز لنا أن نتزحزح عن ذلك، عن الإخلاص لله سبحانه وتعالى. الله ما خلق العباد إلا لعبادته الخالصة، ولا يقوم دين على إلا على ذلك، لمن كان يرجو الله ولقاء الله
5: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقوله ولا يشرك دل على أن الصالح هو الخالص، فإذا حصل فيه الشرك فلا صلاح فيه، بل هو باطل مهدر. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. خلق الله العباد ليبلوهم أيهم أحسن عملا. قال الفضيل: أخلصه وأصوبه، يبلو العباد أيهم يعمل عملا خالصا صوابا، فالله ابتلى العباد بذلك. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. أيها الناس، إن هذه العبادة وهذا الركن من صح له صحت له أعماله، ومن لم يصح له لم يصح له أي عمل من الأعمال. هذا ركن العمل، هذا ركن العبادة. فمن ترك الإخلاص تركه ربه. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته، تركته وشرك. متروك، تارك الإخلاص متروك. قال الله عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. هذا تارك الإخلاص، ما أراد إلا العاجلة، وأثنى على مريد الآخرة قال: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، أراد أي قصدها وأخلص في عمله لله، وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فالإخلاص سعي مشكور، والشرك والرياء عمل مدحور باطل. وقال الله عز وجل: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. هذا دليل على أن الله يزيد المخلص هداية وتوفيقا وتسديدا، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إذا أراد حرث الآخرة ونعيم الآخرة نزيد له، ومن يقترف حسنة نزيد له فيها حسنة. فكلما أقبل على الله أقبل الله عليه. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، من تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فالمخلص متقرب إلى الله يريد حرث الآخرة، يريد الآخرة نزيد له في حرثه. ومن أراد حرث الدنيا نأتيه منها وما له في الآخرة من نصيب، وما له في الآخرة من نصيب. يا أيها المسلمون، هذا ميدان التمايز بين الناس. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. صحح هذا الموطن كن حنيفا مقبلا على الله. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. إبراهيم أمة لأنه مقبل على الله مخلص لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل إذ جاء ربه بقلب سليم، إذ قال لقومه لأبيه وقومه ما تعبدون، قال أهل العلم قلب سليم، قلب موحد سليم من الشركيات، سليم من الرياء، سليم من النفاق، سليم، هذا هو القلب السليم. إن أمر الإخلاص لله سبحانه وتعالى باب واسع من أبواب الفرج من الشدائد. قال الله سبحانه وتعالى ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. المشركون، المشرك لو دعا الله بإخلاص في حال اضطرار لنجا، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم البر إذا هم مشركون. فكيف بالموحد المؤمن؟ فرج من الله ونجاه، نجاه من كل شر. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه قصة الثلاثة أصحاب الغار، وأن كل واحد منهم توسل بصالح عمله يقول في دعائه اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. قال فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. توسل بار والديه بر والديه لله ابتغاء وجهك، وتوسل العفيف عن الزنا بعد تمكنه منه ابتغاء وجه الله، وتوسل المؤدي لذلك الإيجار للمستأجر له بعد تنميته له، وكل ذلك يقول فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. ولما علم الله عز وجل أنهم فعلوا ذلك مخلصين فرج الله عنهم، فرج عظيم من الله سبحانه وتعالى عن المخلصين. فرج الله عن نبيه يوسف عليه الصلاة والسلام ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وفي قراءة أربعة من القراء المخلصين، وكل مخلص مخلص، كل مصطفى ومجتبى اصطفاه الله لذلك للإخلاص، إنه من عبادنا المخلصين كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. فإذا أردت يا عبد الله أن يصرف الله عنك السوء شتى أنواعه والفحشاء شتى أنواعها، هذا بابه. هكذا فرج الله عن ذنون وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه ظن أي تيقن حسن ظن بالله وإخلاص لله، نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت كلمة الإخلاص، سبحانك إني كنت من الظالمين، استجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هكذا سنة الله في المخلصين نجاته في الدنيا والآخرة. وصف الله نبيه موسى عليه الصلاة والسلام، وادخل في الكتاب موسى إنه كان مخلصا، وفي قراءة أربعة من القراء إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. مخلص، الإخلاص نجاة ووقاية من الشيطان. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وفي قراءة عدد من القراء إلا عبادك منهم المخلصين. ما للشيطان سبيل على ذوي الإخلاص. نجوا نجوا، المخلصون ناجون. والله أعظم نعمة على العبد أن ينجو من الشيطان إذا صدق مع الله. في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. في الصحيحين عن عتبان رضي الله عنه بصدق أي بإخلاص، علم الله صدقه، أنهم لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت عتبان يصلي، يعني دعاه ليصلي في مكان يصلي فيه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع الناس وتخلف مالك بن الدخشم أو الدخشم، قالوا إنه منافق لا يحب الله ورسوله، أي لماذا ما أتى الناس أهل القرية كلهم اجتمعوا حبا رسول اجتماعا عنده ولم يأتي؟ قالوا إنه منافق. قال لا تقولوا ذلك، إنه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الذي يقول التوحيد خالصا خالصا، ولو لم يكن خالصا كان منافقا. منافق يقول لا إله إلا الله ليس مخلصين. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يأتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم شكرتم آمنتم وكان الله شاكرا عليما. فاستثنى الله عز وجل من تاب وأخلص، وأما من بقي على النفاق وقول لا إله إلا الله ظاهرا ومخالفة باطنا في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ماذا تغني الأعمال كلها إذا كان الشرك محبط لجميع الأعمال؟ ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالإخلاص محبط لجميع السيئات، هادم لجميع السيئات. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من لقي الله لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن لقي الله يشرك بالله شيئا دخل النار. وفي حديث البطاقة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الترمذي بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص على رؤوس الخلائق رجلا من أمتي يؤتى وقد مدت له صحائف مد البصر فيقال: هل لك، هل تنكر من ذلك شيئا أو هل ظلمك كتابتي؟ يقول: لا يا رب. هل لك من عمل؟ يقول: لا يا رب. يقول: بلى. هل لك من حسنة؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك حسنة وإنك لن تظلم اليوم. فيؤتى بلا إله إلا الله التي قالها خالصا يريد بها وجه الله، قال توضع في صحيفة الحسنات فتطيش بتلك السجلات كلها ولا يثقل مع اسم الله شيء. التوحيد والإخلاص لا يعاد ولا يثقل معه شيء، لا يثقل معه شيء، هو أثقل شيء في الميزان. وهكذا النفقة، وهكذا الصلاة، وهكذا الطهارة. أترى أن صاحب الإخلاص طاهرا؟ ترى أن المشرك نجس؟ يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. أنجاس القلوب لما تحتويه من الشركيات، كل نجس، كل مشرك نجس، نجس القلب نجاسة شركية. والمخلصون أطهار، سبحان الله، إن المسلم لا يجس. أدل هذا على طهارة المؤمن المخلص، طهارة قلبية، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيته ثم أتى الصلاة لا يريد إلا الصلاة، المسجد لا يريد إلا الصلاة، أن يقصد الصلاة لله عز وجل، لا ينهزه إلا الصلاة. انظر كيف تتضاعف حسناته، لا يخطو، لم يخطو خطوة إلا رفع الله بها له درجة، حط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في صلاة، ما كان الصلاة تحبسه. والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلس الذي صلى فيه ما لم يذ فيه ما لم يحدث، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. الحديث، والشاهد من الحديث، لا يريد، ما خرج إلى الصلاة إلا خالصا يريد وجه الله، يريد بذلك مرضاة الله سبحانه وتعالى، تتضاعف حسناته وصدقاته. قال الله سبحانه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. قال أهل التفسير: يضاعف لمن يشاء على حسب النوايا والإخلاص، فمن كان إخلاصه أكثر ازداد له، ازداد أجره على حسب نوايا. إن بالإخلاص لله عز وجل تصير المباحات حسنات، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حين سأله عن الوصية قال: الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم آلة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة. فلا رفعة ولا درجة إلا لمن عمل العمل يريد به وجه الله. حتى هذا الأمر المباح وهو واجب عليه إنفاق على أهله، ومع ذلك يؤجر عليه. وفي حديث أبي ذر: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر، أي عشرته لأهله؟ قال: نعم. أرأيت إن وضعها في حرام كان عليه وزن، كذلك إن وضعها في حلال كان له أجر. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بالمدينة لرجالا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا كانوا معنا. حبسهم العذر. هذه في غزوة تبوك، رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر عن أناس في المدينة معذورون ولهم نوايا وإخلاص، إنما عذروا ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم بعمل صالح. إن الله لا يضيع أجر المحسنين، وهو جالس في بيته لكنه معذور. وقال في حديث جابر: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا سلكتم واديا إلا كانوا معكم. حبسه المرض، فتترك العمل عجزا عجزا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب لما كان يعمل صحيحا مقيما. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل، أو قال النبي: إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك: فمن هم بحسنة ولم يعملها كتبت له عند الله حسنة كاملة، هم بها نواها قصدها أخلص لله فيه، وإن هم بها فعملها كتبت له 10 حسنات إلى 7 أضعاف إلى أضعاف كثيرة. الحديث. والشاهد عباد الله أن أمر الإخلاص والنوايا والمقاصد أمر لو راعاه الإنسان لوجد فيه الخير الكثير في أقواله وأحواله وصلاته وصدقاته ونفقاته وحياته ومماته. ولهذا كان السلف يعالجون في النوايا والإخلاص قلوبهم كثيرا، حتى قال الإمام أحمد: ما عالجت شيئا مثل النية. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ومجتباه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الهدى. ما بعد، أيها الناس، أثنى الله عز وجل على صلحاء من عباده فقال: يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيراً، ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً. هل هذا ينفع بمفرده؟ لا، إنما نطعمكم لوجه الله. لما صدر ذلك عنهم أنهم يعملون هذه الأعمال لله سبحانه وتعالى لوجه الله: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. نفعهم عملهم، صدقوا الله وأخلصوا لله في إطعامهم في أقوالهم. إن تصدق الله يصدقك، فلو صدق الله لكان خيرا له. نفعهم أعماله، نفعهم عمله. قال الله سبحانه: سيجنبها الأتقى، سيذكر من يخشى. قالوا: سيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فأبان الله أنه لا يدخل النار أهل الإخلاص، لا يدخل النار، يجنبون النار التي هي محل الأشقياء. أما الأتقى ذوي الإخلاص فمجنبون عنها، لأنه يؤتي ماله يتزكى لله، يتزكى في أقواله في أفعاله كلها لله. فيا عبد الله، زن نفسك بالإخلاص قولا وعملا ودعوة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، إلى الله، ومعنى خالصا لله. أي دعوة لم تكن خالصة تفشل. أدعو إلى سبيل ربك، أي خالصا لله، بالحكمة والموعظة الحسنة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، كلها مقيدة بالإخلاص الدعوة. انتبه أن تقول أو تتكلم أو تدعو أو تخطب أو تكتب ولا تلاحظ الإخلاص. ففي الصحيح أن من أول من تسعر بهم يوم القيامة ثلاثة الذين لم يلاحظوا الإخلاص لله سبحانه. رجل قرأ القرآن يأتى به يوم القيامة يسأله لو قرأت فيك القرآن كذبت، قال له كذبت إنما قرأت ليقال قارئ، قد قيل يسحب على وجهه في النار، ومتصدق كذلك يسحب على وجهه في النار، ومقاتل جاهد قال له قاتلت فيك، قال كذبت إنما قلت قاتلت ليقال شجاع ليقال جريء، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. كل الأعمال مهدرة، كل الأعمال مهدرة باطلة لا قيمة لها عند الله ما لم يكن فيها الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وإن أمر الإخلاص يا عباد الله لهو جهاد يعتبر، جاهد الإنسان نفسه عليه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فجاهد نفسك أيها المسلم على هذا، هذا هو باب التمايز، هذا هو باب الرفعة في الدنيا والآخرة، هذا هو باب النصر لدين الله والنصر للعباد. فوالله ما نصر الله عز وجل في قديم الزمان وحديثه إلى قيام الساعة إلا من أخلص لله سبحانه، ينصره على جميع أعدائه الشياطين والجن والإنس وسائر المؤمنين.

0: نافعة لعباده، وأن يتوفانا الإسلام والسنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: الكسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
2: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
2: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
1: الكسب الحلال.
2: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
3: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
5: سورة قاف.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: ستلوح بيارق أفراح وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك
3: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة
2: حياتك تشرق بسلوى
3: القلوب
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه لا أراك الله مكروها فقال له كأنك دعوت على صاحبك بالموت إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها
2: وتزيد بإيمانك قدرا
3: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي
4: سلوى القلوب
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم مرحبا بكم أيها الكرام وحديث متصل عن سلوى القلوب وحين تتأمل حياة من عاشوا مع القرآن ترى بوضوح كيف كان القرآن لهم سلوى فلم يكن القرآن عند الصحابة كتاب تلاوة فقط ولا نصا يتلى في أوقات الرخاء بل كان نورا يتقد في ليالي الخوف وسلوى تنزل على قلوب ضاقت مرارة الفراق ووحشة الطريق كانوا بشرا يجوعون ويخافون ويحزنون وتدمع أعينهم ولكن القرآن كان حيا في قلوبهم يسند قلوبهم عند الكسر ويرفعهم عند السقوط كان القرآن أمانا لما ضاقت الأرض وتكاثر الأعداء وصار الإيمان تهمة والحق جرما والطريق مفروشا بالأذى لم يجد الصحابة ما يسكن روعهم كالقرآن كانت الآيات تنزل فتبدد خوفا وتثبت قدما وتخبر قلوبا مرتعشة أن الله معهم وأن القلة مع الحق ليست ضعفا وأن الكثرة مع الباطل لا تمنح أمانا فكان القرآن درعهم الداخلي وحصنهم الذي لا يهدم والأمان الذي يقول لهم في أحلك اللحظات لا تخافوا ولا تحزنوا فالله معكم وإذا هجع الناس وسكنت الأصوات وبقيت القلوب وحدها مع أثقالها قام الصحابة إلى القرآن يتلون كتاب الله وتبكي معه قلوبهم فتسقط الدموع وترتفع الأرواح ويزول حمل الدنيا شيئا فشيئا لقد أدركوا معنا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وعاشوا بيقين مع قوله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا فأصبح القرآن لهم نورا يأخذ بأيديهم في دروب الحياة ويخرجون به من ظلمات الألم وأوجاع الحياة للسكينة والأمان والإطمئنان فإذا ضاق قلبك وأثقلتك الأحزان فتذكر أن القرآن الذي سلى قلوبهم هو نفسه القرآن الذي بين يديك الآن افتحه وتأمل معانيه وعش متأملا متدبرا لآياته ثم شاهد كيف تمتلئ حياتك بالسلوى
2: ستلوح بيارق أفراح
1: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك
3: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بسلوى القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: الكسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
2: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
2: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
1: الكسب الحلال.
2: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الحلال، من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام مستمعينا أينما كنتم، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. نحييكم. حلقتنا اليوم هي تكملة لحلقة سابقة عن الوقف الإسلامي، اقتصاد لا يعرف الجمود. لماذا الوقف الإسلامي؟ لأنها عن منظومة لا يعرفها كثير من الناس إلا بعنوانها الوقف، لكن في الحقيقة الوقف ليس مجرد صدقة، بل منظومة اقتصادية متكاملة كانت ولا زالت مصدرا مهما لدعم التنمية والتعليم والصحة في المجتمعات الإسلامية. سنتحدث عن صور الوقف ودوره وتحدياته والكثير من الأمور والتحديات وتطوير قطاع الأوقاف بإذن الله تعالى، بصحبة ضيفنا المتخصص الدكتور علاء زاهد المدني، عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى والمتخصص في الاقتصاد الإسلامي وصاحب إسهامات بحثية وعملية في الوقف والاستثمار والتمويل الإسلامي. نرحب بك دكتور علاء، وأهلا وسهلا بك معنا مجددا في حلقة أخرى لنكمل حديثنا عن الوقف الإسلامي. أهلا وسهلا بك.
4: حياكم الله وبياكم.
3: إذن أحبتنا الكرام، هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، مني أنا محدثكم من أمام الميكروفون علي بن محمد القرني، ومن إعداد هذه الحلقة الزميل عبد الشكور السلمي، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل ساري جبرة.
2: الكسب الحلال.
1: الكسب الحلال.
3: نجدد الترحيب بكم أحبتنا الكرام في برنامجكم الكسب الحلال.

0: ونبدأ حلقتنا لهذا اليوم مع ضيف هذه الحلقة الدكتور علاء. ودعني دكتور علاء، يعني في محورنا هذا نحن سنركز بإذن الله تعالى عن دور الوقف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويعني عندما نقرأ في التاريخ الإسلامي نجد أن الوقف كان العمود الفقري للتعليم والخدمات. كيف تحقق ذلك عمليا دكتور؟
1: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. لما نيجي نشوف الوقف عبر التاريخ الإسلامي، تمركز تقريبا في بندين، اللي هو البند الأول في التعليم وفي الصحة. في التعليم بنجد كثير من المدارس والجامعات الإسلامية كانت لها تاريخ قائم على الأوقاف، منها جامعة قروين في المغرب، تعتبر من أقدم الجامعات في العالم، تأسست على الوقف. ومعروف في مصر الأزهر، الوقف كان يمول رواتب الأساتذة وسكن الطلاب والطعام، وكذلك الأوقاف اللي كانت عن طريق المكتبات الوقفية اللي منها انتشر أغلب العلوم اليوم. أما فيما يخص الصحة، فزي ما ذكرنا في اللقاء السابق، في العصر العباسي كان اهتمام كبير في الأوقاف، وكانت متمركزة حول الخدمات الصحية المجانية المقدمة للمحتاجين، تدار بها أموال الوقف في خدمة الصحة. بعض الأوقاف كانت مخصصة فقط لتوفير الأدوية للفقراء، وبعضها كانت فقط لتجهيز الجنازات الموتى، ومنها امتدت إلى عصرنا الحالي الأوقاف المخصصة لتجهيز الموتى. الوقف جعل الخدمات الأساسية متاحة بشكل كبير بدون تحميل الدولة تكاليف إضافية. يعتبر الوقف ذراع مساند للدولة في هذا المجال، خاصة في مجال التعليم ومجال الصحة، وخلق نظام للرعاية الاجتماعية متكامل بين أفراد المجتمع، وهذا اللي يدور عنه دائما الاقتصاد الإسلامي، اللي هو التكاتف والعدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع.
0: جميل دكتور، يعني إذا أردنا أن ننظر للوقف كأداة لمواجهة الفقر، كيف يمكن أن يساهم بفعالية في هذا المجال؟
1: يعتبر الفقر أكبر خطر يواجه الإنسان في حياته، فيمكن اعتبار الوقف من أقدم وأقوى أدوات محاربة الفقر في الحضارات، بما فيها الحضارات الإسلامية، لأنه بيمثل شبكة أمان اجتماعي مستدامة، لا تعتمد على الإنفاق الحكومي، بل بتعتمد على ريع الأصول الدائمة الموقوفة لخدمة الفقراء والمحتاجين والمستفيدين من هذه الأوقاف. زي ما ذكرنا سابقا، إنه الوقف هو عبارة عن حبس الأصل، وهذه ميزة الوقف، إنه بيكون الأصل موجود على مر العصور أو مر السنين والأيام، فبالتالي اللي بيعاد الاستفادة منه اللي هو الريع اللي بيجينا من هذا الأصل، فهي مستدامة، وبالتالي لو كانت مختصة بالفقراء والمساكين فهي مستدامة لهم، ومنها التكافل الاجتماعي طالع من هذه الاستدامة على مر الزمان. الأوقاف ساهمت تاريخيا في تقديم خدمات مجانية للفقراء مثل السكن، التعليم، الرعاية الصحية، التموين الغذائي. ظهرت أوقاف متخصصة فقط في الإطعام، وهذا ظهر في السابق في بلاد الحجاز والشام. الأوقاف الخاصة بالتزويج، الأوقاف الخاصة بالقروض الحسنة. في العصر الحديث أصبح هناك اليوم أوقاف جديدة، اللي هي تختص بتمويل التدريب المهني ودعم المشاريع متناهية الصغر وبناء وحدات سكنية وقفية، ما تحول الفقير من محتاج إلى منتج. وهذا هدف الاقتصاد الإسلامي، بحيث أنك ما هو دائما أنت اللي بتطلب، لا، اليوم أنت طلبت بكرة أنت بتساهم في خدمة المجتمع. الوقف لا يخفف فقط من آثار الفقر، بل يسهم في كسر دائرته بشكل مستدام من خلال التمكين الاقتصادي والاجتماعي.
0: جميل. كذلك يعني دكتور، من المعروف أنه الدول تتحمل نفقات كبيرة جدا وضخمة في القطاعات الاجتماعية، فهل يمكن للوقف أن يخفف هذا الحمل؟
1: نعم، الوقف يعتبر ذراع مساند بشكل كبير للدولة، ويخفف عنها عبء جدا كبير على خزينتها، خاصة في مجال التعليم والصحة. الوقف يعد من أهم الأدوات اللي بتخفف العبء عن خزينة الدولة من خلال تموين خدماتها الأساسية اللي بيحتاجها المجتمع دون تدخل مباشر من القطاع العام اللي هو قطاع الدولة. ولما نقول مباشر نقصد بيها إن مو الدولة اللي بتدفع، ولكن بتشرف على عملية الدفع هذه. فعلى سبيل المثال عندنا اليوم أوقاف جدا كثيرة تخص التعليم، تخص السكن، تخص خدمة اليوم الحرم. عندنا أوقاف الملك عبد العزيز لخدمة الحرمين،
0: صحيح،
1: وهذا تعتبر من أعظم الأوقاف الموجودة اليوم في المملكة العربية السعودية. علاوة على ذلك الوقف يسهم في تنشيط الاقتصاد غير الربحي، واليوم يعتبر يعني القطاع غير الربحي منظومة أساسية في نظام أي دولة وفي نظام أي اقتصاد. يخلق فرص عمل من خلال المشاريع اللي بيمولها، ويعزز الشراكة ما بين القطاع الخاص وقطاع الدولة في تقديم الخدمات، وبالتالي هذه الشراكة بتعزز من كفاءة الإنفاق الحكومي، وبتزيد من التركيز على البنية التحتية والتنمية طويلة الأجل. فبالتالي الوقف ذراع مساند للدولة في تحقيق أهدافها التنموية، ووسيلة فعالة للحد من الاعتماد الكامل على الميزانية العامة للدولة.
0: جميل. كذلك يعني دكتور، المجتمع الدولي يتحدث كثيرا عن ما يسمى بمصطلح التنمية المستدامة. هل هناك علاقة للوقف بهذا المفهوم؟
1: لما نتكلم عن التنمية المستدامة فنحن نتكلم على أهداف منظمة الأمم المتحدة اللي وضعت التنمية المستدامة في عام 2015 تقريبا، وبدأت منها المملكة العربية السعودية بإنشاء رؤيتها 2030. فبالتالي لما نجي نشوف هل الأوقاف ودورها يتماشى مع الأهداف الموجودة سواء منظمة الأمم المتحدة أو رؤية المملكة 2030. طبعا منظمة الأمم المتحدة فيها 17 هدف. لما نجي نقارن الأوقاف مع الأهداف بنلاقي أنه الأوقاف بتجمع 5 أهداف موجودة في منظمة الأمم المتحدة، منها الهدف الأول اللي هو القضاء على الفقر عبر تقديم دعم مالي وخدمات أساسية للفقراء، وهذا دور من أدوار الوقف. الهدف الثاني اللي هي الصحة الجيدة، وهذا برضو من خلال تمويل المستشفيات وتقديم الأدوية والمساعدات للمحتاجين، وهذا برضو موجود عندنا في الأوقاف. الهدف الرابع للأمم المتحدة أو منظمة الأمم المتحدة التعليم الجيد، وهذا برضو موجود عندنا في الأوقاف وفيها نماذج عالمية، الوقف التعليمي والاستثمار في رأس المال البشري. الهدف الرابع العمل اللائق والنمو الاقتصادي، بنلاقي أن الأوقاف التنموية بتوفر وظائف وتدعم المشروعات، فبالتالي بتخلق عندنا فرص وظيفية توائم حياة الإنسان بحيث تجعل حياته كريمة وموائمة للعصر اللي هي موجودة فيه. هذه تقريبا 4 أهداف بالإضافة إلى الهدف الخامس والأخير اللي بيكون له علاقة كبيرة بالوقف، اللي هي الشراكات لتحقيق الأهداف من خلال تعاون الدولة والقطاع الخاص وقطاعات غير الربحية كممثلة لقطاعات اقتصادات الدولة. أي دولة فيها 3 أذرع، القطاع العام الخاص بالدولة والقطاع الخاص وقطاع الثالث اليوم يسمى القطاع غير الربحي.
0: جميل. هل لديك نقاط أخرى؟
1: في أمثلة حية اليوم على الأوقاف، زي عندنا مبادرة صندوق الأوقاف الصحية في المملكة، هنا عندنا صندوق مسلك التعليمي التابع لمؤسسة سليمان الراجحي، وهذا خاص بالتعليم. عندنا برضو من الأشياء اللي سوتها المملكة العربية السعودية صندوق الإنماء الوقفي للمساجد، صندوق ورعاية الأيتام الوقفية.
0: جميل. حقيقة دكتور الحديث معك ماتع جدا، ولكن نستأذنك بفاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى لنكمل حديثنا عن الوقف الإسلامي. إذن أحبتنا الكرام، فاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى، ابقوا معنا.
2: الكسب الحلال،
3: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال.
0: أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام مجددا في برنامجكم الكسب الحلال، ولا نزال متواصلين معكم في هذه الحلقة التي حل علينا فيها ضيفا سعادة الدكتور علاء بن زاهد محمود المدني، عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى والمتخصص في الاقتصاد الإسلامي وصاحب إسهامات بحثية وعملية في الوقف والاستثمار والتمويل الإسلامي. أجدد الترحيب بك دكتور علاء، وأهلا وسهلا بك.
1: حياكم الله
0: دكتور. قبل الفاصل يعني تحدثنا عن دور الوقف في التنمية الاقتصادية، يعني عرجنا على قراءة تاريخية للوقف والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ودورها في التعليم وكذلك الخدمات، وكيف يعني يحقق الوقف العلمي التطبيقات العملية لها، وأيضا تحدثنا عن مواجهة الفقر واستخدام الوقف كأداة لاستخدام لمواجهة هذا الفقر، وأيضا تحدثنا بعد ذلك عن القطاعات الاجتماعية التي من الممكن يعني لها أن تخفف بعضا من العبء على حملات الدول، ثم انتهينا بالتنمية المستدامة وهو المصطلح الذي شاع مؤخرا في المجتمع الدولي وعلاقته بهذا المفهوم. ننتقل الآن دكتور إلى المحور الثاني في حلقتنا لهذا اليوم، وهو يعني سيركز بشكل كبير جدا على تحديات وتطوير قطاع الأوقاف. طبعا دكتور يعني بالانتقال إلى واقعنا اليوم، يعني حبذا لو تحدثنا عن أبرز التحديات التي تواجه العمل الوقفي.
1: طيب اليوم لما نتكلم على أبرز التحديات اللي بتواجه الأوقاف بأنواعها، سواء كانت الأوقاف الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة، نحن اليوم لما نجي نراجع للهيئة العامة للأوقاف بنلاقيها أنها صنفت الأوقاف إلى 3 أصناف: صغيرة ومتوسطة وكبيرة. عادة الأوقاف الكبيرة ما بتعاني تحديات أساسية، يعني إدارة تشريع لا، لكن عندها مشاكل مع الاستدامة. فأغلب اليوم التركيز بنتكلم على الأوقاف الصغيرة والمتوسطة، فبتواجه تحديات إدارية تكمن في ضعف الكفاءات المتخصصة في إدارة الاستثمارات الوقفية وغياب نظام الحوكمة الفعال. نظام الحوكمة سواء كانت حوكمة المال أو الحوكمة الإدارية، لما نيجي نتكلم على ضعف الكفاءة المتخصصة في إدارة الاستثمارات الوقفية بنلاقي أنه بعض الأحيان الواقف بيحاول يجامل أقرباؤه، فبالتالي بيضعهم في مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات وإلى آخره. نحن نتكلم على إنسان له عاطفة له مشاعر، فبالتالي بيحاول قدر الإمكان أنه ينجح المشروع هذا وإن كان وقف، فبيحاول قدر الإمكان، لكن لا يمكن أنها تتساوى الأفكار، لا يمكن أن تتساوى القيادة في إدارة المشروع. فعشان كده لما نجي نتكلم على التحديات الإدارية لابد نضع الرجل المناسب في المكان المناسب. نجي للتحديات التشريعية. تعدد الأنظمة واللوائح وبعض المرجعية القانونية بتكون غير واضحة أو إنها ما هي مفصلة، فبالتالي بيتم يعني كل واحد بيحاول يعبر عنها بطريقته أو بمفهومه الذي يراه. فجاءت اليوم الهيئة العامة للأوقاف نظمت هذا التشريع ووضعت له أسس وضوابط فيما يخص الأوقاف، ابتداء من نشأة الوقف، لما يجي الواقف يكتب وقفه عن طريق الجهات المختصة، بالإضافة إلى البنود المتعلقة بالوقف، من نوع الوقف، من الناظر، وكيف آلية انتقال النظارة بين على مر العصور أو الأزمان للوقف. فبالتالي الهيئة العامة للأوقاف وضعت فعليا الحدود التشريعية والتنظيمية لعمليات الأوقاف ابتداء من الأوقاف البسيطة والمتوسطة وانطلاقا بالكبيرة. نجي للتحديات الفكرية اللي هو الجمود في صياغة الأوقاف بما يناسب العصر. بعض الأوقاف صيغت في عهود ما كانت موجودة فيها اليوم التطورات هذه، لكن كلما كان الواقف يعلم أن الأزمان متغيرة بتطوراتها، كل ما ترك مساحة للنظار في المستقبل أنهم يستفيدوا من التقنيات الجديدة ومن الاستخدامات الجديدة. فعشان كده اليوم لما بنلاقي المستشارين الخاصين بالأوقاف بيقول قدر الإمكان لا تضيق واسع. حدد المستفيدين، حدد الأشياء اللي أنت تبغاها، لكن لا تضيقها على فئة معينة. يعني مثلا من الأوقاف اللي كانت موجودة حول الحرم اللي هو إطعام الطيور، طيور الحرم. طيب مع تطور الأزمان ما عاد في حاجة لهذه الأوقاف، فهذا كان في تضييق. يمكن في هذاك الزمان كان له حاجة فعلا، لكن لما نجي نتكلم اليوم ما أتوقع أنه في حاجة لهذا الشيء، أنه لحمام الحرم أو طيور الحرم يكون لها أوقاف. فلابد عند وضع الواقف للشيء اللي يبغى يوقفه يكون شوية مرن في عملية تطوره في المستقبل. ما نتكلم في العصر الراهن، لا، نتكلم للمستقبل. عندنا بعد كده اللي هي التحديات الاقتصادية. الأصول الوقفية غير المستثمرة أو المستغلة بطريقة ضعيفة. اليوم بنلاقي انه الهيئة العامة للأوقاف بتشجع الناس انها بتدور على أوقاف مهجورة. طيب ايش سبب الهجر اللي صار له؟ هي في يوم من الأيام كان وقف مدر أصبحت مهجورة. هنيجي نطالع إما كان التحدي لها كان إداري أو تشريعي أو فكري. فالآن مع الرؤية الجديدة للهيئة العامة للأوقاف بإحياء هذه الأوقاف المهجورة أو المتروكة للاستفادة منها مرة أخرى. فالأصول الوقفية غير المستثمرة أو المستغلة بطريقة ضعيفة، اليوم في جهات تنمي هذا الضعف أو هذه القلة أو عدم الاستغلال الصحيح في الأوقاف. الضعف الوعي المجتمعي، كثير من الناس عندنا ما يدرك دور الوقف التنموي، لأنه جاي دائما على باله الوقف فقط لجهة مستفيدين محددين. لو جينا اليوم نسأل عامة الناس إيش يعني وقف طوال، يجي يقول لك أيتام، قرآن، تعليم، أشياء بسيطة. لكن اليوم لما نجي نطالع للأوقاف بنلاقي اليوم في جامعات رائدة في العالم قائمة على أوقاف رغم إنهم ما هم مسلمين. مع ذلك الجامعات هذه وذات يعني أرقام كبيرة في التعليم ومراكزها التعليمية متقدمة جدا، معتمدة بالكامل في تمويلها على الأوقاف. اليوم الجامعات السعودية بدأت في استخدام الأوقاف لتمويل ذاتها عشان تقدر تستفيد من هذا الشيء. فلابد يجينا الوعي المجتمعي بمعنى الوقف بشكل صحيح ودوره الفعال في المجتمع.
0: جميل دكتور، يعني بحديثكم عن الأوقاف والتحديات التي تواجهها، كما تعلمون نحن الآن في عصر مختلف عن العصر السابق، نحن نعيش في ظل التحديات والثورة المعلوماتية الرقمية وفي ظل التحول الرقمي. يعني في هذه المرحلة دكتور، كيف يمكن توظيف التقنية لتطوير قطاع الأوقاف؟
1: اليوم لما نجي نتكلم على التحول الكبير اللي أصبح عندنا اللي هو التحول الرقمي سواء في الأوقاف أو غيرها، لكن إحنا بما إننا بنتكلم على موضوع الأوقاف اليوم، أصبحت حتى صياغة الوقف بتتم عن طريق الرقمنة، بحيث إنه تكون في البنود الأساسية اللي ربما تغيب عن الواقف لابد إنها توضع. وهذه جهود مشكورة تشكر لها الجهات المعنية فيها، وخاصة عندنا هنا في المملكة دورهم الكبير في رقمنة الأوقاف والقطاعات غير الربحية. فمن ضمن الأشياء اللي هي المنصات الرقمية للأوقاف الجماعية، أول كانت تكتب باليد وتصاغ وإلى آخرها، اليوم يمكن إضافة مجموعة أشخاص في وقف واحد. الأتمتة والتحليل المالي، اليوم لما نجي نطالع لأي وقف كيفية حصوله على الدخل وكيفية التصرف فيه، لابد يكون لها عملية حوكمة، لابد يكون لها شفافية في عملية الدخول وعملية خروج هذه النقود أو الأشياء اللي بيستفيد منها المستفيد من الوقف، أو حتى الدخل اللي بيجي الدخل المدر للوقف. فعملية الأتمتة والتحليل المالي تضع المال في مكانه الصحيح، فبالتالي الأنظمة لإدارة الاستثمارات وتوزيع العوائد تعتبر ذراع أساسي اليوم في الأوقاف. اليوم عندنا ما تسمى بالتطبيقات الذكية، تتيح لأي مستخدم إنشاء أوقاف صغيرة عبر الهاتف أو المشاركة في الأوقاف الرسمية عندنا هنا في المملكة. مثالها زي منصة وقفي السعودية، تطبيق أنت بتنزله بتتبرع لأي وقف أنت بيناسبك، بتقرأ عن الوقف من بدايته إلى نهايته، من الواقف، من المستفيد، الجهات اللي بتدعم

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
1: أشهد أن لا إله إلا الله.
2: يوم الجمعة الغراء عيد لقلوب السعداء، المحظوظ فيها من بكر وابتكر وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا وذكر. يوم الجمعة بدايته سكينة وهناء، ونهايته استجابة للدعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من اغتسل يوم الجمعة وغسل وبكر وابتكر ودنا واستمع وأنصت كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. أخرجه الترمذي وصححه الألباني.
3: اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى.
2: قال الحافظ العراقي رحمه الله: لا أعلم حديثا كثير الثواب مع قلة العمل أصح من هذا الحديث.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. رواه البخاري. قال العلماء: معناه لم يترك له عذرا إذ أمهله هذه المدة. يقال أعذر الرجل إذا بلغ الغاية في العذر.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت سودة بعدما ضرب عليها الحجاب لتقضي حاجتها، وكانت امرأة جسيمة تفرع النساء جسما لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر بن الخطاب فقال: يا سودة، والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. قالت: فانكفأت راجعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، وإنه ليتعشى وفي يده عرق، فدخلت فقالت: يا رسول الله، إني خرجت. فقال لعمر: كذا وكذا. قالت: فأوحي إليه، ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه، فقال: إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. رواه مسلم. العرق هو العظم الذي عليه بقية لحم. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه

قال: ألحم الموت. رواه مسلم. ألحم أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج كابن العم ونحوه. عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت لأنقلب، فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. فمر رجلان من الأنصار، فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا، أو قال شيئا. رواه مسلم. ليقلبني ليردني إلى منزلي. وعن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل نفر ثلاثة، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد. قال: فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة، فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: أعمال القلوب. يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما زلنا في سلسلة حلقات أعمال القلوب، وحديثي إليكم هذا اليوم هو عن أهمية أعمال القلوب والمفاضلة بينها وبين أعمال الجوارح. فترتبط أعمال الجوارح بأعمال القلوب. عبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح وأكثر وأدوم، فهي واجبة في كل وقت، فالإيمان واجب على القلب على الدوام. وتفضل عبادات القلوب عن الجوارح من عدة وجوه، أولها أن أعمال

0: القلوب أساس النجاة من النار والفوز بالجنة. فالتوحيد عبادة قلبية محضة، وعليه قيام الأمر كله، وسلامة صدر المسلم من أعظم العبادات القلبية. ففي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. كرر ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم 3 أيام، فيطلع رجل من الأنصار قد تعلق نعليه في يده. فلما كان من الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، ثم كررها اليوم الثالث، وكان يطلع الرجل في كل يوم. فتبعه عبد الله بن عمرو العاص فقال له: إني لاحيت أبي فأقسمت ألا أدخل عليه 3 ليال، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي. قال: نعم. قال أنس: كان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك 3 ليال فلم يره يقوم من الليل شيئا، غير أنه إذا تعار من الليل وتقلب على فراشه ذكر الله وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر. قال عبد الله: غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا. قال: فلما مضت 3 ليال قال له: والله لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجر، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لك 3 مرات: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فتطلع أنت 3، فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك الذي تعمله فأقتدي به، فلم أرك تعمل كثيرا من الأعمال إلا ما رأيت. قال: فلما وليت دعاني فقال: ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. فقال: هذه التي بلغت بها وهي التي لا نطيق. ثانيهما أن أعمال القلوب سبب النيل بالمراتب العليا في الجنة. فالحب في الله عبادة قلبية محضة. وقد صح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لله جلساء يوم القيامة عن يمين العرش، وكلتا يديه يمين، على منابر من نور، وجوههم من نور، ليسوا بأنبياء ولا شهداء ولا صديقين. قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: هم المتحابون بجلال الله تعالى. والأخلاق الحسنة كالحياء والرضا وغير ذلك من أعمال القلوب الجليلة. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من خلق حسن. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. والقلب السليم الذي لا يحمل حقدا ولا غلا ولا بغضا صاحبه من أحسن الناس. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجلس يوما مع الصحابة فسألهم: من أحسن الناس؟ فلم يجيبوا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أحسن الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق. قال: يا رسول الله، قد علمنا اللسان الصادق، فما القلب المخموم؟ قال: هو القلب التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. فتلكم هي أعمال قلبية رقت بأصحابها إلى أعلى المنازل. ثالثها أن أعمال القلوب محركة ودافعة لأعمال الجوارح. فمن عرف الله أحبه، ومن أحب الله أطاعه. فإذا وجد الإقبال والمحبة في القلب أقبلت الجوارح طوعا، وهان عليها التعب في الطاعة والعبادة. رابعها أن اختلال أعمال القلوب قد يهدم أعمال الجوارح. فإخلاص النية لله تعالى عمل قلبي، فإذا زال الإخلاص من قلب العبد وقع في الشرك أو في النفاق الأكبر، فإن إيمانه يبطل. وإذا وقع في الرياء فإن إيمانه يختل، وعمله الذي خالطه الرياء يكون باطلا، فالله طيب ولا يقبل إلا طيبا. كما قال الله في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالله طيب لا يقبل من الأعمال عملا أريد به غيره يخالطه الإشراك. فالله طيب لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه صوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والتواضع عمل قلبي يظهر على الجوارح ويبطله الكبر الذي يمنع صاحبه من دخول الجنة. والحسد داء عضال وعلة من علل القلوب يفسد القلب ويجعل صاحبه يتمنى زوال النعمة عن الآخرين ولا يحب الخير للغير، وهذا دليل اختلال في العمل القلبي. وخامسها أن أعمال القلوب أشق من أعمال الجوارح، فأفضل الأعمال ما خالف هوى النفس، وأعمال القلوب تحتاج إلى صبر ومصابرة ومجاهدة. سادسها أن أعمال القلوب أعظم أجراً ومثوبة من أعمال الجوارح، فلربما يبلغ العبد بنيته ما لا يبلغ بعمله. كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. ولما سئلت أم الدرداء عنه وعن أفضل ما يعمل قالت: التفكر والاعتبار. وقال الحسن البصري: أفضل العبادة التفكر والورع. سابعها أن أعمال القلوب تعظم أعمال الجوارح. قال أهل العلم: إن الرجلين لا يكونان في الصلاة مناكبهما جميعا ولما بينهما كما بين السماء والأرض، ويكون الرجلان في البيت الواحد صيامهما واحد، والأجر بينهما كما بين السماء والأرض، ولو تصدق إنسان كارها ممتنا بها على ربه كانت وبالا عليه، ولو تصدق آخر بقلب صادق منكسر كان بينهما في الأجر كما بين السماء والأرض. ثامنها: أعمال القلوب أجمل أثرا من أعمال الجوارح. قال إبراهيم بن أدهم: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السرور لجالدونا عليها بالسيوف. وقال شيخ الإسلام: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. تاسعها أن أعمال القلوب تقوم مقام أعمال الجوارح في بعض الأحيان، فالجهاد في سبيل الله قد يقوم فيه عمل القلب مقام الجوارح، فقد أتى رجال إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليحملهم لينفروا معه، قال: لا أجد ما أحملكم عليه. فرجع الواحد منهم تفيض عينه من الدمع حزنا ألا يجد ما ينفق، فكان لهم من الأجور مثل أجور من غزوا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأنهم: إن أقواما بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطأون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فهذا يدل على أن الإنسان قد يبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله، فالنية الصادقة محلها القلب قد تكون عوضا عن العمل عند العجز عن القيام به. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. عاشرها أن أعمال القلوب يستمر بعضها في أحوال تنقطع فيها أعمال الجوارح أو تقل، فالعبد إذا مات انقطع عمله الذي كان يباشره بنفسه من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، لكن الأعمال القلبية كالتوحيد والخوف والرجاء تبقى معه، وأهل الجنة يحبون الله ويعظمونه ويقدسونه، وكلها أعمال قلبية لكنهم لا يصلون ولا يصومون. الحادي عشر أن أعمال القلوب تضاعف بلا حد وأعمال الجوارح إلى حد معلوم، فالصلاة لها وقت محدود، وكذلك الزكاة والصيام والحج، أما أعمال القلب فهي مع العبد في كل وقت. الثاني عشر أن أعمال القلوب هي الأصل وأعمال الجوارح فرع عنها، فمن المعلوم أن الإيمان قول وعمل، ففي الحديث عن النعمان بن بشير عن النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المتقين، وأن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح الذي يرضيه. وإلى لقاء قريب، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
2: كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب،
2: أعمال القلوب،
1: أعمال القلوب، أعمال القلوب.
2: قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
1: تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدل.
4: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم.

هاي جولانه بلد امي تصور لي اليهم. يلا نعلي ابوك لا حتى امك. يلا خذها روح. يلا هذه نشرها على الفيس.

في نقل لخطبتي الجمعة من جامع إبراهيم بمدينة سيئون محافظة حضرموت. الآن سنكون مع سورة الكهف. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: محاسن الإسلام.
2: الدين عند الله هو الإسلام.
1: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
3: إن الدين عند الله الإسلام.
4: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
2: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
4: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
5: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
4: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم، وحييكم أنا محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلاهبي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام. نحييكم ونرحب بضيفنا الكريم في هذا اللقاء، ضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
3: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
2: أهلا وسهلا. دكتور، في هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام نتحدث عن مظاهر التيسير في الشريعة بهذا العنوان. الله عز وجل في كتابه الكريم يقول في الآية الكريمة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه إرادة الله تبارك وتعالى لعباده من خلال ما أوجبه وفرضه عليهم من التكاليف والتشريعات في هذا الدين الحنيف. دكتور، نبدأ بأول وأبرز مظاهر التيسير في الشريعة الإسلامية في قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا يبدو لي من أبرز وأعظم مظاهر التيسير في الشريعة الإسلامية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا علما وفهما، وأن يرد إلينا العلم وقت حاجتنا إليه. أسأله تعالى أن يعطينا من الخير فوق ما نرجو، وأن يصرف عنا من الشر فوق ما نحذر. تكلمت أخي الكريم عن قول الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهنا نلحظ أن التيسير في الشريعة الإسلامية إرادة ربانية أرادها الله تبارك وتعالى من عباده، ولذلك كان التطبيق العملي في في الشرائع التي نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم، بدءا من العقيدة فالعبادات، وكذلك في المعاملات وما تلاها من تشريعات في الإسلام. ولكننا سنذكر الآن على سبيل الإجمال بعض المظاهر، لعل من هذا الجانب العقدي أو ما يتعلق بأعمال القلب. عندما نزل قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فزع الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزع الصحابة رضوان الله عليهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: يا رسول الله، قد كلفنا من الأعمال ما نطيق. وكأن هذا التكليف يعني رأوا أنه خارج عما كلفوا به مما يطيقون القيام به. قالوا: قد كلفنا من الأعمال ما نطيق، من الصلاة والزكاة والصيام والحج، وهذا لا نطيق. أن يحاسبنا الله على ما في أنفسنا. وأنت تعرف أنه يخطر على بال الإنسان في نفسه من الهواجس
2: والأفكار
3: ما لو ظهرت للقانون لكان فيها أحيانا قطع رقبته أو سخط الله عليه. يعني تمر الأفكار وتمر هواجس وتمر أشياء وخواطر وأمور معينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تربية من الله عز وجل، يريد أن يرى من هذه الأمة سمعا وطاعة واستجابة لله تبارك وتعالى، وتحقيقا لقوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بمعنى هذا أمر رباني، اسمعوا وأطيعوا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا. يعني ستحاسبنا على ما تحدثنا به أنفسنا على الرغم مما فيها من مشقة عظيمة ومن أهوال ومن آثام ومن ذنوب يمكن أن تخرج الإنسان عن حد الاعتدال. قالوا سمعنا وأطعنا. قال فلما قرأوها، الراوي يقول فلما قرأوها وذلت بها ألسنتهم، يعني بمعنى أنهم كرروها، لأن ذلت بها ألسنتهم يعني خلاص يعني كرروها، سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خوفهم وحذرهم من
2: لا تقولوا
3: من سيرة يعني غير مستحسنة.
2: أي
3: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم؟ لأنهم كان الله تعالى يقول لهم الأمر فيقولون سمعنا
2: وعصينا.
3: يقول لهم قولوا حطة، يعني حط عنا ذنوبنا، فيقولون حنطة في حنطة، يتكلمون في أمور أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أتريدون أن تقولوا كما قال الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. قال فلما قرأوها وذلت بها ألسنتهم. أنزل الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا
2: إلا وسعها.
3: إلا وسعها، هنا يأتي هذا مظهر من مظاهر التيسير، بمعنى أن الله رفع الحرج عن الأمة في هذا الأمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن قال إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تفعل أو تتكلم، ما لم تفعل أو تتكلم. بل زاد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تيسيرا، وهو الموحى إليه من الله تعالى. قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. انظر، يعني الهم هنا جعل فيه إيه؟ حسنة. قال ومن هم بحسنة فعملها كتبت له 10 حسنات، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. هم بالسيئة ولكنه ما فعلها كتب. يعني الأمر ليس فقط عدم مؤاخذة على فعل على ما في النفس من
2: إنما مجازة،
3: وإنما كمان مجازة، وطبعا مجازة على درجة من درجات حديث النفس، على درجة وليس على كل الدرجات. سأبين لك ما يرد في النفس من خواطر وأمور. قال ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة فعملها كتبت له سيئة. انظر هناك في مقام العطاء 10 حسنات، وفي مقام الأخذ بالمثل، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني هنا أيضا يعني تكلم في أمر ليس الأمر مؤاخذة على ما في النفس، وإنما قد يكون هناك مجازة. وطبعا لا شك أن المجازة في الحديث على درجة من درجات ما يجول في النفس، والعلماء قد ذكروا ما يجول في النفس على 5 أقسام. القسم الأخير هو الذي ذكر في الحديث وهو الهم. قالوا مراتب القصد 5 هاجس ذكروا. الأول هاجس، قالوا فخاطر فحديث النفس فاستمع، يليه هم فعزم، كلها رفعت إلا الأخير، إلا الأخير ففيه الإثم قد وقع. يعني العزم على المعصية، العزم على المعصية، أما الهم بها مجرد أن يكون في نفسه
2: العزم تشرع في المعصية،
3: العزم لا قصد مؤكد خلاص يعني. أما الهم وقع في نفسه أن يفعل ثم خشي ربه وخاف منه وترك المعصية فيؤجر على تلك المعصية. أما أنه عزم عليها ثم حال بينه وبينها شيء من الحوائل فإنه حينئذ يأثم. والعلماء يفسرون بهذه المراتب الحديث، يعني هذه المراتب 5، 4 مراتب لا يؤثم فيها الإنسان، وإنما يأثم على ما يصل فيه العزم إلى القصد المؤكد، إلى القصد المؤكد. هذا مظهر من مظاهر التيسير في الشريعة الإسلامية.
2: جميل. دكتور، أيضا من يعني من مظاهر التيسير في الشريعة الإسلامية ما يتعلق بالعبادات، وتيسير الله تبارك وتعالى في تطبيق هذه العبادات ويعني تطبيقها على الوجه الصحيح ما فيه تيسير على على على على المعوز وعلى غير القادر وعلى ذي الحاجة وعلى حسب الحال، يكون فيه تيسير أيضا في هذه الشرائع وفي هذه العبادات التي أوجبها الله تبارك وتعالى على عباده.
3: هذا يجسده قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وهذه الآية يعني هذه الآية، لكن هذه وردت في أعمال القلوب وتلك وردت في أعمال الجوارح. قال: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، بمعنى أن التيسير حاصل في جميع الشريعة الإسلامية. فإذا كان قد يسر وخفف عن الناس ما يجول في خاطرهم فلم يؤاخذهم عليه، أيضا يسر فيما يظهر في حياتهم من العبادات ومن الواجبات التي تجب عليهم، ولم يكلفهم إلا بما يقدرون عليه وبما يطيقون من العبادات. نعم، ومظاهر التيسير في العبادات كثيرة، ولعلنا نستعرض بعضها. يمكن أن نختار بعض الأمور، لا أدري ما الذي ستبدأ به، أنتظر منك ما يمكن أن نبدأ به، حتى إذا ما وصلنا إلى، لأننا في حاجة الحقيقة أن نفصل، لكن هذا على سبيل الإجمال. مظاهر عامة، ولكن نريد أن نفصل، نتكلم مظاهر التيسير في الطهارة، في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في الحج، يعني حتى في البيوع وفي الأنكحة وفي غيرها من
2: جميل. لا، نريد يعني أن نتحدث بشكل إجمالي عما يتعلق بالتيسير ومظاهر التيسير في أركان الإسلام نفسها، في الصلاة، في الزكاة، في الصوم، في الحج. هذه كلها على اعتبار أنها فرائض ومن أركان الإسلام، إلا أن الله تبارك وتعالى يسر في هذه الأركان.
3: صحيح. لو بدأنا قبل ركن الصلاة، نحن ذكرنا فيما يتعلق بالإيمان. الإنسان أحيانا في الإيمان شوف من تيسير الله عز وجل يعني للعبد، أنه أحيانا تخطر في نفسه وساوس شيطانية ووساوس، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الإنسان يتفكر حتى يقول هذا خلقه الله، فمن خلق الله؟ فقال: إذا ورد على الإنسان شيء من هذا فليقول: آمنت بالله. يعني يغفره كلها، يعني كل هذه الهواجس، هواجس خطيرة جدا، لو ظهرت لخرج الإنسان من إيه؟ من دائرة الشرع ومن دائرة الإيمان. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقول: آمنت بالله. لو نظرنا إلى ما يسبق الصلاة من الطهارة، انظر الطهارة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. ومع ذلك الطهارة فيها من التيسير الشيء العجيب: إن عجز الإنسان عن استعمال الماء أو لم يلقه، أمرته الشريعة بأن يستخدم التراب، أن يتيم
2: بديل،
3: أي أن يتيم بديل. والتراب هو أحد مكوني الإنسان، هذا شيء. الأمر الثاني: ما من منطقة إلا فيها تراب،
2: لا يمكن، يعني لا يمكن، لا يمكن أن لا يجده الإنسان.
3: إيه يعني غالبا، يعني وحتى إذا لم يجد التراب يقولون فاقد الطهورين، يضرب على الجدار بيده. فالأمر يعني انظر إلى التيسير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الصحابة وقد أفتوا واحدا منهم أن يغتسل وكان في رأسه شجة، فمات من تلك الشجة، قال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، فإنما شفاء العي السؤال. يعني أنتم الآن بعدم التيسير عليه أدى ذلك إلى وفاته، أدى ذلك إيه؟ إلى وفاته. فالطهارة مثلا، التيمم من أبرز يعني الأمور التي تدل على التخفيف والتيسير في أمر الطهارة. طيب، الآن أنا يجب علي في الطهارة وضوء ويجب علي غسل. طيب، الصحابة في بداية الأمر عمار بن ياسر فهم أن الغسل أن يغتسل بالتراب، أن يغتسل، كما أن الوضوء يعني يعمل على بعض أعضائه، الغسل يمكن أن يكون ذلك. يسر الله تبارك وتعالى فلم يجب عليك إذا كان عليك غسل أن تتمرغ كما تتمرغ الدابة. ولذلك عمار تمرغ كما تمرغت الدابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن له إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ودله على صفته، على صفة التيمم. يعني انظر، الإنسان يحتاج أن يغتسل كله، ومع ذلك التيمم يضرب التراب، في بعض الروايات ضربة واحدة يمسح بهما وجهه وكفيه، ورواية أخرى أنه يضرب ضربة لوجهه وضربة لكفيه. يعني المسألة بسيطة جدا، لا يلزمه أن يضع شيئا من التراب على جسده. وأيضا المشروع أن الإنسان يعني يضرب يده ببعض بحيث لا يكون كل التراب، وإنما ما يبقى من أثر التراب، لأن القضية قضية عبادة تمتثل أو لا تمتثل،
2: القضية معنوية،
3: القضية
2: معنوية،
3: تمتثل أو لا تمتثل. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. المقصود هو أن تمتثل أوامر الله، وليس المقصود أن تعفر وجهك بالتراب. ولذلك يضرب الإنسان التراب ثم ينفض يده لا يمسح، لأنه لابد من بقاء أثر للتراب، وإلا ما قيمة ضرب التراب. لكن ليس المقصود أن يعفر نفسه بالتراب، وإلا لقالت لنا الشريعة خذوا من التراب واغسلوا وجوهكم بالتراب كما تغسلون به، يعني تغسلونها بالماء. التيسير من الله عز وجل لتحقيق الانقياد، تحقيق السمع والطاعة، لتحقيق الالتزام بما أمر الله تبارك وتعالى. قال لك استعمل الماء، استعملته. قال لك إذا عجزت عن استعمال الماء أو لم تجد الماء فعليك بالتيمم، فعلت ذلك. سمعنا وأطعنا. ومع ذلك عندما تقول سمعنا وأطعنا في أمر ميسور، يعني لو أن الناس الآن مع التطور الآن ونظافة وملابس، يعني يعسر عليهم، يجب على كل واحد أن يعفر وجهه وأن يغسل بدنه بالتراب، يعني أمر في غاية الصعوبة. ولذلك انظر التكليف قام به الصحابة وهم يعيشون وسط التراب، حياتهم كلها تراب. يعني أين كانت البلاط وأين كان الإسمنت وأين كان يعني بعد ذلك طورت الحياة وجد النورة هذه كان يعملون، ولكن الحياة كلها تراب. ويستطيع أن يطبقه من هنا في القرن 20 21، أصبحت الأماكن نظيفة وملمعة وممسحة، ولا نكتفي حتى بالنظافة بل نقوم بالمطهرات والمعطرات والمبخرات والأشياء الكثيرة. يستطيع أن ينفذ التيمم، لماذا؟ لأنه قام على اليسر، قام إيه؟ على اليسر. ولو بلغ الناس في التطور مهما بلغوا سينفذون التيمم بسهولة لأنه قام على التيسير.
2: جميل.
3: فهذا مظهر من المظاهر. أما في الصلاة،
2: جميل. نعم. اسمح لنا نذهب إلى فاصل دكتور، بعده نكمل حديثنا حول مظاهر التيسير في الصلاة. مستمعينا الكرام فاصل قصير بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
0: محاسن الإسلام،
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية. نعود الترحيب بكم ونرحب بضيفنا الكريم أيضا الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياك الله يا دكتور، أهلا وسهلا.
3: الله يحييك ومرحبا وأهلا وسهلا.
2: دكتور قاطعتك قبل الفاصل، كنت تريد أن تتحدث عن مظاهر التيسير في الصلاة.
3: الصلاة بدأ مظهر التيسير فيها من حين فرض الله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، حينما فرض الله عليه 50 صلاة، فعاد إلى موسى فقاله إن أمتك لا تطيق، ارجع فراجع ربك. فرجع ورجع إليه ثم رجع مرة أخرى حتى وصلت الصلوات إلى 5 صلوات، قال ارجع فراجع ربك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع لمراجعة ربه لأنه استحيا منه. وال5 صلوات الحقيقة لو نظر إليها الإنسان لوجد أولا أن معظمها يكون في النهار وهو وقت المعاش، والإنسان يكون في صحو ويكون في معيشة ويكون في، ومع ذلك لا تستغرق من الإنسان إلا وقتا بسيطا جدا. يعني أنت لو فرضت الآن نهار يعني من الصباح إلى المساء على التوقيت الغروبي يمكن أن تقول 12 ساعة، يعني من الصباح
2: تقريبا
3: إلى المغرب. أي التوقيت الغروبي هكذا يوقتونه لأنهم يخلي المغرب يأذن على 12 ساعة. كم معك فيها صلاة؟
2: صلاتين
3: ثلاث
2: أو ثلاث
3: ثلاث يعني
2: على اعتبار
3: ممكن الفجر. نقول ممكن نقول صلاتان على اعتبار أن صلاة الفجر هي صلاة إيه؟ هي صلاة ليل. طيب صلاتان خلال 12 ساعة، أنت معك كل 6 ساعات صلاة. طيب كم تستغرق الصلاة يعني للقانت الخاشع المتبتل؟
2: من 12 إلى 14 دقيقة
3: يعني خليها ربع ساعة. طيب ربع ساعة يعني أنت عندك نصف ساعة من 12
2: ساعة
3: من 12 ساعة. طيب ما ما ما, ما
2: لا شيء
3: لا شيء. طيب هذا تيسير ولا مش تيسير؟ ثم
2: هذا على اعتبار الأكثر ولا هي أقل عادة يعني؟
3: أيوه
2: على اعتبار
3: يعني لو حسبنا المغرب هيكون ثلاث صلوات. عندك في الليل صلاة في العشاء وصلاة في الفجر وصلاة الفجر، خفف الله الصلاة في الفجر وجعلها ركعتين. وبعض أهل العلم يعللون ذلك يقولون أن الإنسان عندما يصحو من نومه يكون إيه؟ لا يكون على النشاط الذي يبتغى، ولذلك جعلها الشارع على ركعتين. ولعلها شيء نفسي، لأن الشريعة أيضا سنت إطالة القراءة في صلاة الفجر، يعني من السنة وليس من الواجبات، من السنة أن يطيل الإمام القراءة في صلاة الفجر. وأيا كان ليس كل واحد ملزم أن يطيل، وليس كل الناس يطيلون، لكن نفسيا عندما ترى أنك قمت من النوم وستصلي ركعتين يكون الأمر سهلا. ثم رغب الناس ترغيبا شديدا في سنة الفجر، رغبهم فيها ترغيبا شديدا، حتى يعني ركعتين ثم ركعتين وذكر الله تبارك وتعالى. ومع ذلك فيها من الفوائد وفيها من الأمور التي كشفت لنا بحوث العلم الحديث فيها الشيء الكثير. تقي الإنسان من أمراض كثيرة ومن جلطات ومن آفات يمكن أن تحدث له لو أنه نام ولم يستيقظ. يعني انظر إلى التيسير في هذه العبادات. طيب، خمس صلوات أنت تؤديها، طيب استطعت أن تؤديها قائما افعلها، استطعت أن تؤديها قاعدا افعلها، استطعت أن تؤديها على جنب افعلها، لم تستطع إلا أن تؤديها بالإشارة، بإشارة الجفن افعلها كيفما استطعت، افعلها إيه؟ كيفما استطعت، المهم أن تؤديها. ولذلك انظر إلى الشريعة حرصت حرصا شديدا على إقامتها ولو حتى في الحرب، ولكن يسرت كيفية الإقامة في الحرب. أنت تصلي الآية القرآنية ذكرت إذا كان العدو في مقابلة يعني في القبلة، يعني أن يصلي مجموعة مع الإمام، تمام، وبعضهم يقف ثم يعني يتابع بعضهم وبعضهم
2: لا لها لها صيغة
3: وأيضا معين. لو كان في المبارزة ولو كان يصلي يعني كيفما اتفق له. فانظر إلى حرص الشريعة، الموازنة، هذه الموازنة التي تتميز بها الشريعة، حرص الشريعة على إقامة الفريضة وتيسيرها في كيفية إقامتها. فالإنسان المقاتل يصليها كيفما اتفق له، المهم أنه إيه؟ أن يقيمها. ولماذا يقيمها؟ في مثل هذا الخوف، في مثل هذا الحرب، وفي مثل، لأن الإنسان في مثل هذه الحالات هو أحوج ما يكون للصلاة، لأنه قد ينتقل في أي لحظة من هذه اللحظات إلى بارئه. فأيهما أولى له؟ أن ينتقل وهو على صلة بخالقه ومولاه، ولا عن بعد عن الله تبارك وتعالى؟ لا شك الأمر الآخر أن الإنسان عندما يشعر أنه بين يدي ربه يكون أكثر ثباتا، ويكون أكثر إقداما، ويكون أكثر يعني استعدادا للقاء الله تبارك وتعالى، لأنه يشعر أنه في طاعة. والنفس جبلت على الاطمئنان إلى الطاعة والنفرة من المعصية. هذا كله تيسير من الله تبارك وتعالى على الإنسان. الناس الآن أحيانا فهموا التيسير يا شيخ وائل فهموه غلط. تجد بعض الناس يذهب إلى السوق ويذهب إلى يعني إلى أماكن كثيرة ويمشي ويأتي إلى الجامع يأخذ كرسي يجلس على الكرسي. هذا ليس من التيسير. الله تبارك وتعالى أوجب عليك في الصلاة قياما، وأوجب عليك سجودا، وأوجب عليك ركوعا، وأوجب عليك سجودا. طيب أنت جلست عن القيام، والقيام ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به،
2: قيام مع القدرة،
3: القيام مع القدرة، وجلست على الكرسي ولم تسجد، والسجود ركن من أركان الصلاة تبطل بغيره.
2: هذا دكتور، هذا يدفعنا إلى تنبيه في بعض الأحيان قد لا يستطيع السجود لكنه يستطيع القيام،
3: وقد يستطيع السجود ولا يستطيع التربع فيسجد على الأرض ثم يعود إلى الكرسي، لكن أن يجلس على الكرسي فلا يقوم ولا يسجد ولا يركع، يعني أنت أذهبت مجموعة من الأركان وأبطلت صلاتك. وأنت تذهب إلى السوق وتذهب، قف ما استطعت حتى إذا ما حصل العجز التام اجلس على الكرسي، فإذا ما حصل الركوع قم واركع، لأن الركوع أنت لا تعجز عنه. نحن نقول إذا عجز الإنسان يعني بأجفانه، لكن هذا تراه في السوق ويذهب ويتكلم ويقف. بعضهم انظر يصلي على الكرسي، فإذا ما خرج إلى باب الجامع يتكلم مع أصحابه لمدة نص ساعة. طيب هذه أشياء خطيرة، هذا لا يتعلق بالتيسير. التيسير أن الشريعة تبيح لك أداء هذه الصلاة وتلزمك بأدائها، وإنما تيسر عليك في الكيفية بالطريقة التي تقدر عليها، ولا يتساهل معك إذا قدرت على ركن ألا تفعله. هذا أمر يجب أن يكون في الحسبان. عدد الركعات، ما يقرأ فيها، يعني في غاية التيسير، ولا تأخذ من الإنسان وقتا.
2: هذا فيما يتعلق بالصلاة. دكتور، نعم. نشير إلى الزكاة بشكل سريع.
3: الزكاة فيها مظاهر تيسير كثيرة جدا. أولا، أول تيسير أن الله تبارك وتعالى يجيب الزكاة على كل الناس، وإنما أوجبها على من ملك نصابا. هذا أمر. الأمر الثاني، الله تبارك وتعالى يسر على الناس وجعلها 2.5%، يعني حاجة بسيطة جدا لا تكاد تذكر، وإنما هي تطهير للإنسان. تطهير للإنسان يعني تطلع ولا ما تطلع؟ طيب 2.5% بالله عليك، ما ماذا تمثل يعني؟ لو عندك مليون طلع 25,000، يعني الله أعطاك مليون، ما أنت قادر تعطيه 25؟ يعني الله أعطاك مليون وأنت تبخل على عياله ب 25,000 ريال. 25,000 ريال يعني شيء لا يذكر. أيضا من التيسير في الزكاة أن الإسلام جعل الزكاة من الأموال، واستنبط بعض العلماء من قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها،
2: من جنس المال،
3: أن الزكاة تكون من جنس المال، ولا يكلفون القيمة. ولا يكلفون إيه؟ القيمة.
2: بمعنى لو كان لديه مثلا غنم، أو
3: لو كان لديه غنم لا يطالب بالمال، بل يطالب بالغنم. طيب طالبناه بالغنم، تيسير آخر، إياك وكرائم أموالهم. إياك وكرائم أموالهم، يعني أيضا ستأخذ من جنس المال، إياك أن تشق عليه فتأخذ ما يحب. والإنسان قد يحب شيئا من المال
2: على غيره،
3: يكون له عنده مزية على غيره، لعرف عام، لشيء معين، سلالة معينة. قال وكرائم أموالهم. من التيسير أيضا أنك تدفع الزكاة، تصور عندما تعلم أن الزكاة ستخرج إلى مكان آخر تشق على نفسك، لكن عندما تعلم أن فقراء منطقتك من وكثير منهم من أهلك، أن هذه الزكاة ستذهب لهم، ماذا تصنع؟ تدفعها. طيب المهم، كل هذه تيسيرات. أيضا أنت لا تظلم فيها، قال واتق دعوة المظلوم، كلها في سياق الزكاة.
2: جميل،
3: كلها في سياق الزكاة. نعم.
2: الصوم دكتور،
3: الصوم الله تبارك وتعالى أمر بالصوم،
2: وذكر الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد
3: بعد أن قال فمن كان منكم مريضا، فمن كان مريضا أو على سفرين فعدة
2: من أيام أخر.
3: بمعنى أن الصوم أنت تقدر، أولا شوف في الصوم كيف يسر الله. أولا الوصال الذي كان واجبا على من كان قبلنا نهى الله عنه وحرمه الإسلام، يحرم الوصال. واحد. الأمر الثاني، حرص الإسلام على أن يكون الوقت بين الإفطار وبين السحور
2: طويل،
3: لا ضيقا جدا. حرص، يقول لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور.
2: أيوه.
3: هذا من الحرص على أن يكون الوقت بين الإفطار وبين السحور أن يكون قليلا، لأنك لما تؤخر السحور وتعجل الفطور أنت تقلل المسافة التي يكون فيها الإمساك. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. المقصود الانقياد، المقصود إيه؟ الانقياد. من التيسير أن الإنسان يكف عن الطعام والشراب ولا يكف عن شيء آخر، تمام، يعني لا يكف عن النوم، لا يكف عن
2: الكلام،
3: يعني عن الكلام،
2: عن البيع، عن الشراء،
3: عن البيع، عن الشراء،
2: عن يعني المصالح،
3: عن حياته كاملة يقيمها. اللهم يؤدبه بأن يمنعه من الصخب، يمنعه من الشتم.
2: جميل.
3: يمنعه من الأشياء التي تضره، الأشياء التي تضره، لأن الصخب والغضب في حال الصوم ترتفع بعض المواد تؤدي إلى الإضرار بالإنسان. فمنعه من بعض التصرفات إنما هو حماية له وحفاظ على صحته.
2: نختم حديثنا دكتور بالحديث عن الحج، والحج أبرز مظهر من مظاهر التيسير فيه هو لمن استطاع إليه سبيلا.
3: أولا الحج لا يجب، مع أنه ركن من أركان الإسلام، لا يجب إلا على من قدر عليه،
2: على المستطيع.
3: المستطيع.
2: وهذا ملفت حقيقة عظيم جدا،
3: تيسير من الله عز وجل. لو كان لا يتم إسلام الإنسان إلا بالحج لكان هناك مشقة عظيمة، ليس كل الناس يملكوا تكاليف الحج أو يقدروا على تبعاته من المشقات من السفر، وحتى بدون مشقة. لو قلنا فرضنا الآن أعلن الحج مجانا، في ناس يقول لك والله ما استطيع اروح، انا مريض، انا تاعب، انا طيب. اذا لمن استطاع اليه سبيلا. ايضا كان هناك طريق غير امنه اذا لم يوجد المحرم، اذا يعني امور اخرى، يعني ممكن يكون الانسان مستطيعا ومع ذلك لا يجب عليه الحج الا اذا تيسر له امن الطريق والزاد والراحله والصحه
2: استطاع اليه
3: يعني كلها تدخل ايه في الاستطاعه. في الحج النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر كان يسأل فما سئل عن شيء إلا قال افعل
2: ولا حرج
3: ولا حرج. طبعا هذا الأمر لا ينبغي أن نأخذه على أن الإنسان يعني أن نخرج بالحج على عدم الانتظام، ولكن هو سأله من قدم النحر قبل الحلق ومن قدم الحلق قبل النحر ومن قدم الرمي قبل طواف الإفاضة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول افعل ولا حرج، وهذا يدل على أن جميل. الشريعة قائمة على التيسير ورفع الحرج.
2: جميل، الله يعطيك العافية يا دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتكم. مستمعين الكرام، في نهاية هذه الحلقة كل الشكر لضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة.
3: شكر الله لكم أخي الشيخ وائل، وأسأل الله أن ينفعني وإياك والمستمعين الكرام بما قلنا وبما سمعنا
2: إن شاء الله. مستمعين الكرام، في نهاية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي، نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محاسن الإسلام.
4: محاسن الإسلام.
5: الدين عند الله هو الإسلام.
6: هو الإسلام.
0: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
7: إن الدين عند الله الإسلام.
8: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
0: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
5: والسلام من محاسن الإسلام، تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
8: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
7: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
8: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
3: معلم وقصة،
2: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
3: والمدينة المنورة،
2: من غار حراء حيث بدأ الوحي
3: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
2: ومن بئر عثمان
3: إلى جبل أحد.
2: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السلاهبي.
4: فضل صلاة الجمعة والتحذير من التهاون فيها.
5: هيا على الفلاح.
4: صلاة الجمعة اجتماع لأرواح المسلمين وائتلاف لقلوب المؤمنين. خطبة الجمعة درس أسبوعي للإنسان يعيده بعد السعي وراء الرزق للرحمن.
6: إذا أكمل الرحمن للمرء عقله فقد كملت أخلاقه ومآربه.
4: واجتماع المسلمين في المساجد لصلاة الجمعة كفارة للذنوب، وتركها طريق الختم على القلوب.
6: الله أكبر.
5: الله أكبر.
6: الحمد لله رب العالمين الرحمن.
4: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. أخرجه مسلم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن يوم الجمعة

الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. قال الحافظ ابن كثير: إنما سميت الجمعة جمعة لأنها مشتقة من الجمع، فإن أهل الإسلام يجتمعون فيه في كل أسبوع مرة بالمعابد الكبار، وفيه كمل جميع الخلائق، فإنه اليوم السادس من الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرض، وفيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه، كما ثبت بذلك الأحاديث الصحاح. انتهى كلامه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مسيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله حاجة إلا أعطاه إياها. رواه أبو داود. ففي هذا اليوم ابتداء الدنيا وانتهاؤها. أيها الأحبة الكرام، وهو يوم تكفر فيه السيئات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. متفق عليه. ومن فضائل هذا اليوم أن الله جعله عيدا للمسلمين، والتنظيف والتجمل في الأعياد مطلوب. روى ابن ماجة في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين، فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل، وإن كان طيب فليمس منه، وعليكم بالسواك. رواه ابن ماجة. معاشر الأحبة، وفيه ساعة مباركة لا يرد فيها الدعاء، لا يسأل الله عبد مسلم فيها شيئا إلا أعطاه إياه. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه، وقال: بيده يقللها يزهدها. واختلف العلماء في وقتها إلى أقوال أرجحها قولان: الأول أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة، وحجة هذا القول ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري قال: قال لي عبد الله ابن عمر: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. الثاني أنها بعد العصر، لما روى النسائي من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة

جمعتي 12 ساعة، لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه إياها، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. رواه النسائي. وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه، وهي بعد العصر. رواه أحمد. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا أرجح القولين، وهو قول عبد الله بن سلام وأبي هريرة والإمام أحمد وخلق. ثم قال رحمه الله: وعندي أن ساعة الصلاة ساعة ترجى فيها الإجابة أيضا، فكلاهما ساعة إجابة، وإن كانت الساعة المخصوصة هي آخر ساعة بعد العصر، فهي ساعة معينة من اليوم لا تتقدم ولا تتأخر. وأما ساعة الصلاة فتابعة للصلاة تقدمت أو تأخرت، لأن لاجتماع المسلمين وصلاتهم وتضرعهم وابتهالهم إلى الله تأثيرا في الإجابة، فساعة اجتماعهم ساعة ترجى فيها الإجابة. وعلى هذا تتفق الأحاديث كلها، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد حض أمته على الدعاء والابتهال إلى الله في هاتين الساعتين. أيها الأحبة الكرام، ومن آداب يوم الجمعة التي ينبغي الحرص عليها استحباب قراءة الإمام ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان في فجر الجمعة. روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لما فيهما أي السجدة وهل أتى من ذكر خلق آدم وقيام الساعة وما يتبع ذلك، فإنه كان يوم الجمعة وليس المقصود السجدة، فلو قصد الرجل قراءة سورة سجدة أخرى كره ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورتين كلتيهما، فالسنة قراءتهما بكاملهما، ولا ينبغي المداومة على ذلك لئلا يظن الجاهل أن ذلك واجب، بل يقرأ أحيانا غيرهما من القرآن. ويستحب معاشر الكرام كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائي من حديث أوس بن أوس رضي الله عنه: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، أي يقولون قد بليت؟ قال: إن الله عز وجل قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام. وروى البيهقي في سننه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه 10. قال ابن القيم رحمه الله: ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنام، ويوم الجمعة سيد الأيام، فللصلاة عليه في هذا اليوم مزية ليست لغيره، مع حكمة أخرى، وهي أن كل خير نالته أمته في الدنيا والآخرة فإنما نالته على يده، فجمع الله لأمته به بين خيري الدنيا والآخرة، فأعظم كرامة تحصل لهم فإنما تحصل يوم الجمعة، فإن فيه بعثهم إلى منازلهم وقصورهم في الجنة، وهو يوم المزيد لهم إذا دخلوا الجنة،
وهو يوم عيد لهم في الدنيا، ويوم فيه يسعفهم الله تعالى بطلباتهم وحوائجهم ولا يرد سائلهم، وهذا كله إنما عرفوه وحصل لهم بسببه وعلى يده. فمن شكره وحمده وأداء القليل من حقه صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الصلاة عليه في هذا اليوم وليلته. انتهى كلامه رحمه الله. ويستحب معاشر الكرام الاغتسال فيه، بل هو سنة مؤكدة، ويرى بعض العلماء وجوبه. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وعن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل. رواه أبو داود. ويستحب فيه مس الطيب والسواك ولبس أحسن الثياب. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة واستاك ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتي المسجد فلم يتخطى رقاب الناس ثم ركع ما شاء أن يركع ثم أنصت إذا خرج الإمام فلم يتكلم حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها. ويستحب معاشر الكرام التبكير إلى صلاة الجمعة. روى الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وليحذر المسلم من التخلف عن صلاة الجمعة أو التساهل في ذلك. روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وعن أبي الجعد الضمري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك 3 جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. رواه أبو داود. ولا يجلس إذا دخل المسجد حتى يصلي 2 ركعة. روى مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر، فقعد سليك قبل أن يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أركعت 2 ركعة؟ قال: لا. قال: فقم فاركعهما. ولا يقيم أحدا من مكانه ولا يتخطى الرقاب. روى مسلم من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم ليخالف إلى مقعده فيقعد فيه، ولكن يقول: افسحوا. وروى ابن ماجة من حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجعل يتخطى الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس، فقد آذيت وآنيت. ويجب معاشر الكرام على من حضر لصلاة الجمعة الإنصات والاستماع للخطبة إذا خطب الإمام وعدم الاشتغال بشيء يصده عن السماع.
روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وروى ابن ماجة من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوم الجمعة تبارك وهو قائم فذكرنا بأيام الله. وأبو الدرداء أو أبو ذر يغمزني فقال: متى أنزلت هذه السورة؟ إني لم أسمعها إلا الآن. فأشار إليه أن اسكت، فلما انصرفوا قال: سألتك متى أنزلت هذه السورة فلم تخبرني. فقال أبي: ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وأخبره بالذي قال أبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق أبي. معاشر الكرام، هذا الصحابي تكلم بأن قال: متى أنزلت هذه السورة؟ إني لم أسمعها إلى الآن. فقال له أبي: ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت. فكيف بمن ينشغل بأحاديث أخرى أو بلهو أو بغير ذلك من الأمور التي تشغل بعض الناس عن الإنصات للإمام وهو يخطب؟ ومما يستحب يوم الجمعة قراءة سورة الكهف. روى الحاكم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. ويستحب فيه الإكثار من ذكر الله. قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذا معاشر الأحبة، وإن في الجنة سوقا يأتيه المؤمنون كل جمعة فيزدادون فيه حسنا وجمالا. والأسبق إلى الجمعة في الدنيا هو الأسبق إلى خيرات ذلك اليوم. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. رواه مسلم. اللهم يا ربنا ارزقنا تعظيم يوم الجمعة والإحسان في العبادة والطاعة فيه، وغنمنا يا ربنا خيراته وبركاته، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش، إذ عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدتهم مع أبيها، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي قدمت علي وهي راغبة، أفأصلها؟ قال: نعم، صليها. رواه البخاري ومسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. كونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: التفسير الميسر.
2: يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
2: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
2: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر. التفسير الميسر. شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
2: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله سبحانه وتعالى: وليمحص، يعني وليطهر الذين آمنوا، يطهرهم من الذنوب بما يصيبهم، ويمحق الكافرين. يمحق يهلك الكافرين. معنى الآية: الله سبحانه وتعالى جعل الأيام مداولة بين الناس لأجل أن يمحص ويطهر المؤمنين، ولأجل كذلك أن يهلك الكافرين. أم حسبتم، أم هنا بمعنى بل أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم، يعني ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، يعني يعلم هنا بمعنى يميز، ولم يميز الله سبحانه وتعالى الذين جاهدوا منكم فيميزهم عن الذين تركوا الجهاد، ويعلم الصابرين كذلك، يميز الصابرين من غيرهم، الصابرين في الشدائد. ولقد كنتم تمنون الموت، يعني الموت يعني القتال، كنتم تتمنون القتال من قبل أن تلقوه، من قبل أن تنظروا إليه يوم أحد، حيث قال بعضهم: ليت لنا يوما كيوم بدر. بعد ما انتهت معركة بدر بانتصار المسلمين، قال بعضهم ممن لم يحضر معركة بدر، قال: ليت لنا يوما كيوم بدر لننال ما نال شهداؤهم. فالله سبحانه وتعالى قال: ولقد كنتم تمنون الموت، يعني القتال، من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه. رأيتم بمعنى علمتم، فقد علمتموه وأنتم تنظرون، يعني وأنتم تبصرون، تتأملون الحال الذي حصل لكم. والرؤية في القرآن لها معاني. المعنى الأول: الرؤية بمعنى النظر. قال الله سبحانه وتعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. ترى يعني تنظر. وإذا رأيتهم تعجبك، بمعنى رأيتهم بمعنى النظر والمشاهدة. المعنى الثاني بمعنى العلم. قال تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا. أولم يعلم. قال الله سبحانه وتعالى: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. ترى بمعنى العلم. والمعنى الثالث للرؤية: الرؤية بمعنى الاعتبار. قال تعالى: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء. بمعنى الاعتبار. المعنى الرابع للرؤية بمعنى التعجب. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، يعني ألم تعجب من هؤلاء. كذلك المعنى الخامس الرؤية بمعنى الإخبار، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، يعني ألم تخبر، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، بأصحاب الفيل هنا بمعنى ألم تخبر. إذن يقول الله سبحانه وتعالى فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. تنظرون، النظر كذلك له معاني في القرآن الكريم. المعنى الأول بمعنى الرؤية والمشاهدة، وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، يعني وأنتم تشاهدون، فانظر إلى طعامك وشرابك، يعني الرؤية والمشاهدة. المعنى الثاني النظر بمعنى الانتظار، قال تعالى فناظرة بما يرجع المرسلون، يعني انتظر. ما ينظرون إلا صيحة واحدة، ما ينظرون أي ما ينتظرون. المعنى الثالث التفكر والاعتبار، قال تعالى انظروا إلى ثمره، يعني تفكروا واعتبروا، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض فلينظر الإنسان إلى طعامه أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. هذا كله بمعنى التفكر والاعتبار. وما محمد لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل قال المنافقون إن كان قتل فارجعوا إلى دينكم، إلى دينكم الأول دين كفار قريش. الله سبحانه وتعالى قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل. إن مات كما ماتت قبله الرسل، يعني يموت على إما أن يموت على فراشه، أو يقتل كما قتل قبله من الأنبياء. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، يعني رجعتم إلى الكفر. ومن ينقلب على عقبيه، ومن ينقلب على عقبيه يعني يرجع إلى دين الشرك والكفر فلن يضر الله شيئا وإنما يضر نفسه. وسيجزي الله الشاكرين، الشاكرين لنعم الله سبحانه وتعالى، الثابتين على نعم الله سبحانه وتعالى، وأعظم الشكر الثبات على دين الله سبحانه وتعالى. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، الإذن هنا بمعنى الأمر، يعني بأمر من عند الله سبحانه وتعالى. كتابا، يعني كتب الله سبحانه وتعالى ذلك، كتابا مؤجلا يعني مؤقتا لا يتقدم ولا يتأخر. المعنى لماذا انهزمتم، والهزيمة لا تدفع الموت، والثبات لا يقطع الحياة. ومن يرد ثواب الدنيا، من يرد بعمله ثواب الدنيا يعني جزاءه يكون في الدنيا، نؤته منها يعني نعطيه ما قسم له، ما قسمه الله سبحانه وتعالى، ولا حظ له في الآخرة. ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها يعني من ثوابها، وسنجزي الشاكرين المقيمين على نعم الله سبحانه وتعالى، المقيمين الثابتين على دين الله سبحانه وتعالى. وكأي يعني بمعنى كم، يعني وكم يعني بمعنى كثيرا، وكثيرا من نبي، وكم من نبي قاتل معه ربيون كثير. ربيون بمعنى جماعات، كثير يعني جموع كثيرة، ربيون يعني جموع، ربيون كثير يعني جموع كثيرة. وكأي من نبي قاتل معه، والقراءة الثانية وكأي من نبي قتل، ثم نقف معه ربيون كثير فما وهنوا، يعني مع أن هذا النبي قتل ومع ذلك هؤلاء ما أصابهم الوهن في سبيل الله، ولم يضعفوا ولم يستكينوا. وكذلك القراءة التي أمامنا وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، عن جماعات جموع كثيرة، فما وهنوا يعني ما جبنوا لما أصابهم في سبيل الله من الجراح وقتل الأنبياء وأصحابهم، وما ضعفوا عن الجهاد، وما استكانوا، ما خضعوا لعدوهم كما فعل بعضهم حين قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل. والله يحب الصابرين، أي الصابرين على البلاء، الصابرين بجميع أنواعه، ويحبهم. فمن آثار المحبة أنه سبحانه وتعالى يثيبهم في الآخرة. وما كان قولهم عند قتلهم، عند قتل نبيهم مع ثباتهم وصبرهم، إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا التي فعلنا وكانت هي سبب ما أصابنا، وإسرافنا، تجاوزنا لحدود الله سبحانه وتعالى، وإسرافنا في أمرنا، يعني إشارة بأن ما أصابهم لسوء فعلهم، فهذا كله من باب الهضم للنفوس. وثبت أقدامنا بالقوة على الجهاد، وانصرنا على القوم الكافرين الذين خالفوا أمر الله سبحانه وتعالى. فآتاهم الله، أعطاهم الله سبحانه وتعالى ثواب الدنيا، النصر والغنيمة، وحسن ثواب الآخرة وهي الجنة. والحسن بمعنى التفضل فوق الاستحقاق، يعطيهم فوق ما يستحقون. والله يحب المحسنين، فيه إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، فيحب المحسنين. فمن آثار المحبة أنه يثيبهم، فهذا تعليم من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين ما يفعلون وما يقولون عند لقاء العدو. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا فيما يأمروكم به. الذين كفروا يشمل المنافقين، يشمل عبدة الأوثان، يشمل اليهود والنصارى. الله سبحانه وتعالى يرشد المسلمين لما رجعوا من أحد، قال بعض المنافقين: لو كان نبيا ما أصابه الذي أصابه. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم إلى الكفر على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، لأن الكافر مأواه جهنم. بل أطيعوا الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى: بل الله مولاكم، يعني ناصركم، وهو خير الناصرين، فأطيعوه دونهم. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، أي الخوف. لما هزم المسلمون المشركون قال بعضهم لبعض: لنعود حتى نستأصل المسلمين، فأصيبوا بالرعب فلم يرجعوا للمسلمين. قال الله سبحانه وتعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا، بسبب إشراكهم بالله، ما لم ينزل به سلطانا، ما أنزل الله سبحانه وتعالى به حجة، وهي عبادة الأصنام. ومأواهم، أي الكفار، ومأواهم النار وبئس مثوى، يعني وبئس مأوى الظالمين. الظالمين هنا بمعنى الكافرين، بئس النار مثوى للكافرين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد صدقكم الله وعده. الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين النصر، وقد صدقهم، وعدهم الله سبحانه وتعالى بعد بدر بالنصر، وقد صدقهم في أحد. والدليل: إذ تحسونهم، يعني تقتلونهم بإذنه، يعني بإرادته. يقول ابن عباس: ما نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في موطن ما نصر في أحد. فأنكر ذلك عليه، أنكر، فقال: بيني وبينكم كتاب الله، إن الله يقول: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، يعني صدقكم الله بالنصر حيث تقتلونهم، تحسونهم، أي تقتلونهم. حتى إذا فشلتم، يعني جبنتم عن اللقاء وتنازعتم، يعني اختلفتم في الأمر، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقوا في الجبل للرمي، لكن لما شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم انتصر فقال بعضهم لبعض قد انهزم المشركون فما يمنعنا من الغنيمة، وقال بعضهم بل نثبت مكاننا كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترك المركز بعضهم وطلب الغنيمة وتركوا مكانهم، فهذا هو عصيانهم، هذا هو عصيانهم. وعصيتم، يعني عصيتم أمر النبي صلى الله عليه وسلم فتركتم الجبل لطلب الغنيمة. من بعد ما أراكم ما تحبون، أراكم الله سبحانه وتعالى ما تحبون، ما هو الذي أراهم؟ النصر، أراهم ما تحبون.

أظن أحدا من أصحاب محمد يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية، ثم صرفكم ردكم للهزيمة بعد النصر، ردكم إلى الهزيمة، ثم صرفكم عنهم يعني عن الكفار ليبتليكم لأجل أن يختبركم فيظهر المخلص من غير المخلص، ولقد عفا عنكم ما ارتكبتموه، عفى الله سبحانه وتعالى عنكم، لذلك لم يستطع المشركون استئصالكم بسبب أن الله سبحانه وتعالى ألقى في قلوبهم الرعب، والله ذو فضل على المؤمنين بالعفو، فعفى الله سبحانه وتعالى عنهم، فهذا فضل عظيم. إذ تصعدون، تصعدون أي تبتعدون في هاربين، إذ تصعدون هذا معنى إذ تصعدون يعني أذكروا حين تصعدون يعني تبتعدون في الأرض هاربين، لما انهزموا، لما انهزموا، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، لا ترجعون، لا تعرجون على أحد خوفا من القتل. والقراءة الأخرى إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، يعني إذ تصعدون على أحد ولا تلوون يعني لا تعرجون على أحد، قال إذ تصعدون على أحد، هذه قراءة أخرى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى والرسول يدعوكم في أخراكم، يدعوكم في أخراكم يعني من ورائكم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لهم بعدما انهزموا ونزلوا من الجبل، يدعوهم من ورائهم إلي عباد الله، ثبت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هم إذ تصعدون هربوا في الأرض خوفا من القتل، الرسول يدعوهم، يدعوكم في أخراكم، الله سبحانه وتعالى يصور النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثابت صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر النصر نزل من كان بعض من كان في الجبل إلى الغنيمة، إلى الغنائم، إلى الغنائم، لذلك التف خالد بن الوليد من ورائهم، ولما كان مشركا مع كفار قريش فانهزم المسلمون بعدما رأوا النصر، بعدما رأوا النصر. يقول الله سبحانه وتعالى ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم، يدعوكم في أخراكم، يناديكم إلي عباد الله أنا رسول الله، ومع ذلك انهزموا. قال الله سبحانه وتعالى فأثابكم يعني جازاكم غما بسبب الهزيمة بغم آخر بسبب مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، فضاعف عليهم الغم. يقول الحسن البصري هؤلاء مع رسول الله في سبيل الله غضاب لله، يقاتلون أعداء الله، نهوا عن شيء فضيعوه، فما تركوا حتى غموا بهذا الغم. والفاسق اليوم يتجرم كل كبيرة ويرتكب كل داهية ويزعم ألا بأس عليه فسوف يعلم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، يعني أثابكم الله سبحانه وتعالى لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من الغنيمة ولا ما أصابكم، كذلك ما تحزنوا على ما أصابكم من القتل والهزيمة، والله خبير بما تعملون، خبير بأعمالكم، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى عليها في الآخرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة، أمنة يعني أمانا، أعقبكم الله سبحانه وتعالى بسبب ما نالكم من الرعب أن أمنكم أمنا تنامون معه، لأن شديد الخوف لا يكاد ينام، أمنت من بعد الغم الذي أصابكم الذي ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة، أمنة النعاسة، النعاسة

0: الناس أخف النوم، يغشى طائفة منكم، يغشى يعني النعاس، طائفة منكم وهم المؤمنون ينامون، يقولون حتى إن السيوف تسقط منهم. فالله سبحانه وتعالى امتن عليهم بأن أمنهم بعد خوفهم حتى ناموا، فالمنة بزوال الخوف لأن الخائف لا يكاد ينام. وطائفة وهم المنافقون قد أهمتهم أنفسهم، حملتهم أنفسهم على الهم، فلا رغبة لهم إلا نجاة أنفسهم دون النبي وأصحابه، فهؤلاء لم يناموا، لم يشملهم الأمنة والنعاس، يظنون بالله غير الحق، يعني يظنون بالله ظنا غير الظن الحق، وهو ظن الجاهلية، حيث اعتقدوا أن الإسلام لا ينتصر وأنه سيضمحل، وأن الله سبحانه وتعالى لا ينصر دينه ولا ينصر نبيه. يقولون هؤلاء المنافقون هل لنا، هل بمعنى ما، يعني ما لنا من الأمر من شيء، يعني يقولون لو كان الأمر إلينا ما خرجنا، وإنما أخرجنا كرها. قل إن الأمر، قل لهم إن الأمر كله لله، النصر والظفر كله بقضاء الله سبحانه وتعالى، يفعل الله سبحانه وتعالى ما يشاء. يخفون في أنفسهم الكفر، يخفون في أنفسهم الشك في أمر الله سبحانه وتعالى، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يعني ما لا يظهرون لك، يعني يبطنون خلاف ما يظهرون. يقولون لو كان الاختيار لنا لم نخرج فلم نقتل، لكن أخرجنا كرها. قل لهم، يقول الله سبحانه وتعالى قل، يعني قل لهم لو كنتم في بيوتكم وفيكم من كتب الله سبحانه وتعالى عليه القتل لبرز، يعني لخرج، الذين كتب عليهم، يعني قضي عليهم القتل منكم، إلى مضاجعهم، يعني إلى مصارعهم، فيقتلون وقعودهم لا ينجيهم، لأن قضاء الله سبحانه وتعالى كائن لا محالة. قال الله سبحانه وتعالى وليبتلي، يعني ليختبر، فعل الله سبحانه وتعالى ما فعل بكم بأحد، ليبتلي، ليختبر الله ما في صدوركم من الإخلاص والنفاق من باب الاختبار، وليمحص ما في قلوبكم، ليميز الذي في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور، يعني بما في القلوب لا يخفى عليه شيء، وإنما يبتلي الله سبحانه وتعالى ليظهر للناس من هو الصادق من المنافق. إن الذين تولوا منكم، يعني عن القتال، يوم التقى الجمعان، جمع المسلمين وجمع الكفار، وذلك بأحد، قال الله سبحانه وتعالى إنما استزلهم، يعني أزلهم الشيطان بوسوسته ببعض ما كسبوا، بسبب الذنوب، ببعض ما كسبوا، وذلك بمخالفتهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ففروا، فقالوا أنهم سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، فترخصوا في الفرار، لذلك تولوا من باب الترخص، لأنهم يعني قيل لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل فترخصوا في الفرار. يقول الله سبحانه وتعالى ولقد عفى الله عنهم، تجاوز عنهم، تابوا فتاب الله سبحانه وتعالى عليهم، إن الله غفور للمؤمنين، لمن تاب، حليم، حيث لم يعجل العقوبة على العصاة. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، يعني كالمنافقين، وقالوا لإخوانهم، لإخوانهم في النفاق. إذا ضربوا في الأرض، إذا سافروا في الأرض فماتوا أو كانوا غزاة، يعني غزاة فقتلوا، يقول الله سبحانه وتعالى: إذا ضربوا في الأرض، يعني سافروا فماتوا، أو كانوا غزاة، كانوا في الغزوة فقتلوا، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. يعني لا تقولوا كقولهم، يقول الله سبحانه وتعالى: ليجعل الله ذلك، يعني القول في عاقبة أمرهم، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. هذا القول يكون سبب في الحزن في قلوبهم، والله يحيي ويميت، فالقعود لا يمنعكم عن الموت، والتحرز مهما كان لا يمنع الإنسان من أجله، والله بما تعملون بصير، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى عليه. والله سبحانه وتعالى قال في الآية: وقالوا لإخوانهم، وقلنا لإخوانهم هنا الإخوة في النفاق. والأخ في القرآن له معاني. المعنى الأول: الأخ من الأب ومن الأم. قال تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وقال تعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. المعنى الثاني: الإخاء من القبيلة. وإلى عاد أخاهم هودا، يعني أخوهم من القبيلة. وإلى ثمود أخاهم صالحا. وإلى مدين أخاهم شعيبا. المعنى الثالث: الإخاء في الدين والمتابعة. قال تعالى: فأصبحتم بنعمته إخوانا، إخوانا في الدين. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين في الدين والمتابعة. وكذلك الآية التي أمامنا: وقالوا لإخوانهم. المعنى الرابع: الإخاء في المودة والمحبة. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، يعني في الجنة. المعنى الخامس: الأخ بمعنى الصاحب. قال تعالى: إن هذا أخي له 99 نعجة. أخ يعني بمعنى صاحبي. يقول الله سبحانه وتعالى: ولئن، هذا قسم، يعني والله لئن قتلتم في الجهاد، ولئن قتلتم في سبيل الله، يعني في الجهاد، أو متم، يعني أتاكم الموت في الجهاد، لمغفرة من الله لذنوبكم ورحمة من الله سبحانه وتعالى لكم على ذلك خير مما يجمعون، خير مما يجمعون من الدنيا، من أعراض الدنيا التي تتركون الجهاد لجمعها. قسم آخر: ولئن متم، يعني في إقامتكم من غير الخروج إلى القتال، أو قتلتم في الجهاد أو في غيره، لا إلى الله، يعني لا إلى غير الله، تحشرون إلى الله لا تحشرون إلى غير الله، لا إلى الله تحشرون في الآخرة، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى بأعمالكم. وهذا تخويف من الله سبحانه وتعالى من يوم القيامة.
1: أنتم تستمعون إلى برنامج التفسير الميسر مع الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار عبر أثير إذاعة نداء الإسلام. التفسير الميسر. التفسير الميسر.
0: ثم يقول الله سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله، أنزل الله سبحانه وتعالى عليك يا محمد رحمة، فبهذه الرحمة لنت لهم، لنت يا محمد لهم، سهلت أخلاقك، خالفوك ومع ذلك تلين لهم بسبب هذه الرحمة التي جعلها الله في قلبك. ولو كنت فظا، الفظ يعني في القول، غليظ القلب، الغلظة في القلب، يعني سيء الأخلاق، جافي، لانفضوا، يعني تفرقوا من حولك، فاعفوا عنهم، تجاوز عنهم بما فعلوا، واستغفر لهم، يعني استغفر لهم ذنوبهم حتى أغفر لهم، وشاورهم في الأمر. المشاورة يعني استخراج آرائهم في الأمر، في شأنك من الحرب وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم كان كامل الرأي، تام التدبير، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى أمره بالمشاورة، وشاورهم في الأمر لأجل لتطيب قلوبهم، وكذلك لأجل أن يقتدى به صلى الله عليه وسلم. لذلك كان صلى الله عليه وسلم كثير المشاورة لهم. فإذا عزمت على إمضاء ما تريد بعد المشاورة فتوكل على الله، ثق بالله سبحانه وتعالى لا بالمشاورة، توكل على الله لا على المشاورة. إن الله يحب المتوكلين الذين يتوكلون على الله، فالله سبحانه وتعالى يحبهم، ومن آثار المحبة أنه يثيبهم عليها في الآخرة. إن ينصركم الله، ينصركم بمعنى يعينكم على عدوكم، مثل يوم بدر، فلا غالب لكم، لا أحد يغلبكم إذا أراد الله سبحانه وتعالى النصر لكم. وإن يخذلكم، يترك نصركم، مثل يوم أحد لما خالفتم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذا الذي ينصركم من بعده، يعني لا ناصر لكم إلا الله من بعده، يعني من بعد خذلانه. وعلى الله، يعني لا على غير الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ليثق المؤمنون بالله سبحانه وتعالى. وما كان لنبي، قالوا أن فقدت قطعة تسمى قطيفة، قطعة حمراء يوم أحد، فقال بعض الناس ولعله من المنافقين لعل النبي أخذها، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية. لكن هذا سبب هذا النزول ضعيف، لا يصح. عموما، وما كان، يعني وما ينبغي لنبي أن يغل، الغلول أخذ شيء من الغنيمة خفية، يأخذ شيء من الغنيمة خفية، هذا يسمى الغال. لا ينبغي لنبي أن يغل، يعني يخون في الغنيمة، فلا تظنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الظن السيء. ومن يغلل، يأخذ من الغنيمة، يسرق من الغنيمة خفية، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة حاملا له على عنقه، كما ثبت في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدكم يجي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك، إلى آخر الحديث. هذا من باب تعظيم أمر الغلول، وأنه من كبائر الذنوب. ثم توفى كل نفس، الذي غل وغيره، توفى جزاء ما كسبت، يعني ما عملت، وهم لا يظلمون شيئا من أعمالهم. أفمن اتبع رضوان الله، أطاع الله سبحانه وتعالى ولم يغل ولم يفعل شيئا مما يغضب الله، كمن باء بسخط من الله، كمن باء يعني كمن رجع بسخط من الله لمعصيته لغلوله؟ الجواب: لا. ثم ذكر مآل الصنف الآخر، من باء بسخط من الله، قال: ومأواه جهنم وبئس المصير، يعني بئس المرجع هي، وهي جهنم. هل يستويان؟ الجواب: لا يستويان، هم درجات، يعني أصحاب درجات، هم أصحاب درجات عند الله، منازلهم تختلف. فالذي اتبع رضوان الله له الثواب، والذي باء بسخط من الله فعليه العقاب، والله بصير بما يعملون، فيجازيهم الله سبحانه وتعالى عليه في الآخرة. لقد من الله، من يعني أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم، يعني على المؤمنين، إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، يعني يتكلم بلغتهم فيفهم عنه، وكذلك يشرف به، وليس ملكا ولا أعجميا، من أنفسهم يعني من جماعتهم، من أنفسهم يعني من جماعتهم. والقراءة الأخرى: إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، من أنفسهم يعني من أفضلهم. والآية هذه هي عامة لسائر المؤمنين، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لم يبعثه ملكا ولم يبعثه من غير بني آدم. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آياته يعني القرآن، ويزكيهم بسبب أنه يقرأ القرآن عليهم فيزكيهم، صار صلى الله عليه وسلم سببا في تطهيرهم من الذنوب، ويعلمهم الكتاب يعني القرآن والحكمة أي سنة، وإن كانوا من قبل يعني من قبل بعثته صلى الله عليه وسلم لفي ضلال مبين أي بين الضلال. أولما أصابتكم مصيبة، وهي بأحد، قتل منكم 70، قد أصبتم المشركين مثليها ببدر، فقتلتم 70 وأسرتم 70، إذن أنتم أصبتم المشركين مثليها ببدر. يقول الله سبحانه وتعالى: قلتم متعجبين أن هذا، يعني من أين لنا هذا الخذلان ونحن مسلمون ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، يعني هذه محل استفهام إنكاري، ينكرون. قل لهم هو من عند أنفسكم، لأنكم خالفتم أمر النبي صلى الله عليه وسلم فخذلتم، إن الله على كل شيء قدير، ومن قدرته سبحانه وتعالى النصر، ومن قدرته عدم النصر، منع النصر عنكم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان، الجمعان النبي وأصحابه وأبو سفيان وأصحابه، وذلك يوم أحد، وقد سبق ذكر ما أصابهم بأحد في الآيات الماضية. فبإذن الله، يعني بأمر من الله سبحانه وتعالى، بقضاء الله سبحانه وتعالى، وليعلم المؤمنين، ليعلم أي ليميز ويظهر المؤمنين حقا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وليعلم الذين نافقوا، يعني كذلك ليميز ويظهر الذين نافقوا، والنفاق إظهار الإسلام وإبطان الكفر، قال ابن قتيبة: والنفاق لفظ إسلامي لم تكن العرب تعرفه قبل الإسلام. يقول الله سبحانه وتعالى: وقيل لهم، لما انصرفوا عن القتال وهم عبد الله بن أبي وأصحابه، انصرفوا عن القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله، قاتلوا أعداء الله سبحانه وتعالى، أو ادفعوا عنا، دافعوا عنا بتكثير سوادكم إن لم تقاتلوا. النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم أحد ومعه المسلمون وهم 1000 رجل والمشركون 3000، فرجع عنه ابن أبي في 300 رجل. قال المنافقون، عبد الله بن أبي ومن معه، قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم، لو نعلم، لو نحسن قتالا لاتبعناكم، لكن هم يقولون: ليس هناك قتال، وإنما هناك قتل وليس بقتال، يعني أن الكفار سيهلكونكم، إذن ليس هناك قتال، وإنما كما قالوا هم المنافقون، يقول: ليس هناك قتال وإنما هناك قتل، لو نعلم قتالا لاتبعناكم. يقول الله سبحانه وتعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، أظهروا خذلانهم للمؤمنين، وكانوا قبل أقرب إلى الإيمان من حيث الظاهر، وإلا من حيث الباطن فهم للكفر دائما أقرب، لكن في هذه اللحظة اقتربوا من حيث الظهور إلى الكفر أكثر من الإيمان. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، ينطقون بالإيمان وليس في قلوبهم إلا الكفر، وهم يقولون لو علموا قتالا لم يتبعوكم، والله أعلم بما يكتمون من النفاق والعداوة للمؤمنين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى الذين قالوا لإخوانهم، يصف الله سبحانه وتعالى المنافقين، الذين قالوا لإخوانهم، الأخوة هنا في الدين، وقد ذكرنا معنى الأخ في القرآن، هنا الأخوة في الدين، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، قعدوا عن القتال والجهاد، لو أطاعونا، هؤلاء الذين يعني قتلوا في أحد، شهداء أحد، لو أطاعونا ما قتلوا، يعني إخواننا لو أطاعونا في القعود ما قتلوا، قل لهم فادرؤوا عن أنفسكم الموت، ادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين أن القعود ينجي من الموت، ينجي من الموت. فالله سبحانه وتعالى أنزل الله سبحانه وتعالى في الشهداء قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، يعني لأجل دين الله سبحانه وتعالى، أمواتا بل أحياء، يعني بل هم أحياء عند ربهم، يعني أرواحهم في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت كما ورد في الحديث الصحيح، يرزقون، أحياء عند ربهم يرزقون، أي يأكلون من ثمار الجنة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى فرحين بما آتاهم الله، فرحين يرزقون وهم فرحون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون، يعني يفرحون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، من إخوانهم المؤمنين، يستبشرون بإخوانهم الذين يرجون لهم الشهادة، يقولون إن قتلوا نالوا ما نلنا من الفضل، ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هؤلاء الذين الله سبحانه وتعالى قال ألا خوف عليهم، يعني لا خوف عليهم فيما يقدمون عليه، لأنهم سيقدمون على نعمة عظيمة وأجر عظيم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يحزن على مفارقة الدنيا لأنهم فرحوا بالآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى يستبشرون بنعمة من الله، النعمة هنا بمعنى الثواب، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، زيادة على يعني على الثواب، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، وأن الله لا يضيع بل يأجرهم ويعطيهم خيرا مما يستحقون. والفضل في القرآن له معاني، الأصل في الفضل أنه يأتي بمعنى الزيادة، لكن في القرآن يأتي على معاني، المعنى الأول الفضل بمعنى الإنعام بالإسلام، قال تعالى قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، أي الإسلام. المعنى الثاني الإنعام بالنبوة، قال تعالى وكان فضل الله عليك عظيما، أي بالنبوة. المعنى الثالث الفضل بمعنى الرزق في الدنيا، ولئن أصابكم فضل من الله، وقال تعالى وابتغوا في سورة الجمعة وابتغوا من فضل الله، يعني الرزق في الدنيا. المعنى الرابع الرزق في الجنة، قال تعالى يستبشرون بنعمة من الله وفضل ثواب وزيادة عليه وهو الرزق في الجنة، فسيدخلهم في رحمة منه في رحمة منه وفضل. المعنى الخامس المنة والنعمة. قال تعالى: ولولا فضل الله عليك ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. المعنى الأخير الفضل بمعنى الغنيمة. قال تعالى: ولئن أصابكم فضل من الله، يعني غنيمة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: الذين استجابوا لله والرسول، لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج للقتال، لما أراد أبو سفيان وأصحابه العود، يعودون مرة أخرى للقتال، تواعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني بنفس المكان بدر من السنة القادمة من يوم أحد، لما يعني حصل ما حصل في أحد واعدهم يوم آخر من السنة القادمة. من بعد ما أصابهم القرح استجابوا لله والرسول بالخروج للقتال، من بعد ما أصابهم القرح بأحد، الكلام هذا كان بعد أحد، أبو سفيان ومن معه واعدوا النبي صلى الله عليه وسلم يوما آخر، ومع ذلك استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، يعني الجراحات والقتل، للذين أحسنوا منهم واتقوا. للذين أحسنوا منهم، أحسنوا بطاعة الله سبحانه وتعالى، واتقوا، خافوا وابتعدوا عن مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى، أجر عظيم وهو الجنة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. قيل أن نعيم بن مسعود الأشجعي قال للمسلمين إن الناس، يعني إن أبا سفيان وأصحابه، قد جمعوا لكم الجموع الكثيرة ليستأصلوكم، فاخشوهم ولا تأتوهم. قال الله سبحانه وتعالى: فزادهم إيمانا. هذا القول التثبيط العظيم، زادهم إيمانا، تصديقا بالله وإيقانا بالله سبحانه وتعالى، وقالوا: حسبنا الله، كافينا الله سبحانه وتعالى، ونعم الوكيل. الوكيل أي المفوض إليه الأمر. فخرجوا، ومع ذلك خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من بعد ما يعني أصيبوا في الجراحات، ومع ذلك خرجوا، لكن أبو سفيان وأصحابه لم يأتوا. فالله سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها، قال: فانقلبوا بنعمة، رجعوا من يوم الوعد بعد أحد بموعد آخر، لما قال فانقلبوا يعني رجعوا من بدر، يعني بدر الثانية، بنعمة من الله، يعني النعمة هنا بمعنى الأجر العظيم، وفضل يعني وربح. هنا الآن الفضل هنا بمعنى الربح، لأنهم قالوا أنهم أخذوا بعض الأموال وبعض البضائع فما وجدوا قتالا، فاستفادوا من تجارتهم، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء من قتل أو جروح، واتبعوا رضوان الله. لما أطاعوا الله سبحانه وتعالى وأطوعوا الرسول في الخروج، هم اتبعوا رضوان الله في ذلك، والله ذو فضل عظيم على أهل طاعته. فالله سبحانه وتعالى من فضله أنه دفع المشركين عن المؤمنين. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: التفسير الميسر. التفسير
0: وتعالى يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
0: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
0: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر.
2: التفسير الميسر.
1: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني

فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان

وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فنادي بالصلاة. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. رواه البخاري. وعن معاوية رضي الله عنه مثله إلى قوله: وأشهد أن محمدا رسول الله. ولما قال حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال: هكذا سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: آية وعظة.

0: التنافس في الخير يحيي النفوس حياة المتقين
1: ويبعثها إلى اللحاق بالصالحين.
0: وقد حرص سلفنا الصالح رحمهم الله على المسارعة والمسابقة في الخيرات. يقول عمر رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. قال: وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا. فهلا سارعنا في الخيرات وسابقنا إليها؟
1: آية وعظة.
2: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: كسب الحلال.
1: جاء الإسلام ضابطاً لكل مناحي الحياة
0: ومسبغاً على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
0: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
1: الكسب الحلال.
0: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقاً واضحاً، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
0: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
2: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم

0: الأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: من قالها حين يصبح أجير من النار حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. رواه الحاكم.
2: بسم

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري. الله.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. رواه أبو داود.
2: الله.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا

0: كثير.
1: من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه.
0: سبحان الله وبحمده.
1: من قالها في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه.
0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: ويكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات، وحطت عنه 10 خطيئات، ورفعت له 10 درجات. رواه أحمد.
0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مما رق وراء وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب. ثمرات الأوراق قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد. ثمرات الأوراق تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة، والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة، في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايدي، إخراج خالد الزهراني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق. أحييكم من طلال الزايد من خلف المايك، ومن الإخراج مصطفى مستنطق. نحييكم في هذه الحلقة والتي نتمنى أن تقضوا معنا أجمل وأمتع الأوقات. مستمعي الكرام، في هذه الحلقة سنعيش قصة لا شك أنها من أعظم القصص التي تؤثر في الإنسان، وسيبقى أثرها ممتدا إلى أن تقوم الساعة، وهي قصة وفاة الحبيب عليه الصلاة والسلام. سنتحدث في هذه الحلقة عن أهم التفاصيل واللحظات والتي كانت في وفاته عليه الصلاة والسلام، مع ضيفنا الدائم في هذا البرنامج الشيخ محمد المهنا الداعية والباحث الشرعي والقانوني. شيخ محمد، حياك الله وهلا وسهلا فيك.
3: حياك الله وبياك وسلمك وعافاك.
2: أنا أقول الواحد أحيانا في بيتكلم عن أي وفاة أي أحد إلا أن يتكلم عن وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الفقد الذي ليس بعده فقد عليه الصلاة والسلام. فلكن لا شك أن في هذه القصة الكثير من العبر والفوائد والدروس، فدعنا نتحدث عن بعض تفاصيلها وليس كلها طبعا، لن نستطيع.
3: اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والثناء تفضلت يا شيخ. بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، هذا حدث جلل بمعنى الكلمة، ولذلك العلماء كانوا إذا تذكروا ذلك استعبروا وبكوا. ومن مما سمعته من شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى أنه ذكر القصة مفصلة فبكى بكاء المحب، بكاء
2: المشتاق أيضا لرؤيته عليه الصلاة،
3: بكاء المتألم، يعني سبحان الله العظيم. وأيضا سمعت عددا من العلماء إذا قرأوا هذه أو قرأت عليهم أو حدثوا بها بكوا. فصلوات الله وسلامه على سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا به في عليين، وأن يجعلنا من جيرانه ومن وراد حوضه. آمين. ووالدينا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد. بداية أقول شيئا ربما يمر على الناس، وهو لماذا سميت حجة الوداع بحجة الوداع. حج النبي صلى الله عليه وسلم الحجة الأولى والأخيرة، لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذه المرة، لأن الحج تأخر وقته فرضه، فلم يفرض إلا في آخر سنوات النبي صلى الله عليه وسلم. فوعظهم وذكرهم وخطبهم عدة خطب، وقال في بعض كلامه: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وطفق يودع الناس فقالوا: هذه حجة الوداع. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم وصل قبل المحرم، قبل المحرم يعني في آخر ذي الحجة وصل إلى المدينة، فأقام بها بقية ذي الحجة والمحرم وصفر، ثم ابتدأه المرض عليه الصلاة والسلام.
2: ولا يشتكي في هذين الشهرين، لا يشتكي.
3: حج النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح لم يكن يشتكي، وعمل أشياء تدل على قوته وعلى تمكنه وصحته عليه الصلاة والسلام، مثل يوم النحر عمل أعمالا لا يعملها أحد، حتى الناس الآن الأقوياء الأجلاد ما يستطيعونها، مثل كونه صلى الله عليه وسلم ينحر 63 من الإبل بيده عليه الصلاة والسلام. ثم أكمل 100 علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فهنا بدأت مصيبة الناس في رسول الله صلى الله عليه وسلم، مصيبة هذه الأمة بفقد حبيبها ونبيها وقدوتها صلى الله عليه وسلم. فبفقده فقدت الأرض خير مخلوق دب على ظهرها أو درج على ظهرها، وبفقده فقدت البشرية سيدها وإمامها وخيرها. والله إنها لمصيبة عظمى ورزية جلة رزيت بها أمة الإسلام، ولكن هذا أمر الله ولا معقب لكلماته. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى واصفا هول المصيبة وشدة وقعها على نفوس المسلمين، يقول: كل المصائب تهون عند هذه المصيبة، كانت الجمادات تتألم من مفارقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بقلوب المؤمنين؟ ثم قال رحمه الله: وروي أن بلالا كان يؤذن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل دفنه، فلما قال أشهد أن محمدا رسول الله ارتج المسجد بالبكاء والنحيب.
2: الله،
3: اللهم صل وسلم على محمد. فيعني الحدث عظيم، ولذلك قال ابن رجب أيضا، وهذا كله في لطائف المعارف، في كتاب لطائف المعارف، قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اضطرب المسلمون، فمنهم من دهش فخولط، ومنهم من أقعد فلم يطق القيام، ومنهم من اعتقل لسانه فلم يطق الكلام، ومنهم من أنكر موته بالكلية.
2: سبحان الله. ولا يلامون في وقت،
3: ولا يلامون، لأن الحدث جلل عظيم جدا. نشرع الآن في ذكرها متسلسلة. أقول: لما كان أواخر شهر صفر من السنة 11 للهجرة، ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم الوجع، فكان من أوائل ما أحس به الصداع في رأسه عليه الصلاة والسلام، فإنه دخل يوما على عائشة رضي الله عنها فإذا بها تشتكي وتقول: ورأساه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأساه. أنت تشتكين، أنا اللي والله أشتكي. وهذا حديث أخرجه البخاري في الصحيح. ثم لما زاد عليه المرض عليه الصلاة والسلام ولم يستطع أن يتنقل من بيت
2: في بداية ربيع الأول
3: إلى بيت، نعم في أواخر صفر وبداية الربيع الأول، استأذن نساءه ألا يتنقل في بيوتهن لكل واحدة ليلة، وأن يمرض في بيت عائشة فأذن له رضي الله عنهن. قالت عائشة: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متكئ على رجلين، فإحدى يديه على الفضل ابن عباس والأخرى على علي بن أبي طالب، فاحتملاه ورجلاه تخطان بالأرض.
2: ما يستطيع أن
3: يقف. ما يستطيع، نعم. يعني بلغ به المرض مبلغه
2: وأنهكه.
3: نعم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحقبة لم يكن كبيرا في السن، كان ابن 63، وابن 63 إذا يعني فيما نراه الآن من واقع الناس لا زال قويا.
2: صح.
3: لكن النبي صلى الله عليه وسلم حصل له أمر يتعلق بالسم الذي تناوله عليه الصلاة والسلام إلى آخره. ثم لما دخل بيت عائشة اشتد به وجعه، فأمر أن يصب عليه 7 قرب.
2: 7 قرب ماء.
3: إيه، لأن الحمى عليه النبي صلى الله عليه وسلم شديدة جدا، ولذلك دخل عليه ابن مسعود فقال له: يا رسول الله، أراك توعك وعكا شديدا. فقال: نعم. فقال: أذلك أن لك 2؟ قال: نعم، ذلك كذلك. ثم قال: ما من مسلم يصيبه مصيبة من مرض أو حزن أو هم إلا كفر الله عنه خطاياه وحطت ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها. أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، كان رجلا بكاء خاشع، فكيف عاد إذا كان خاشع
2: وفقدك
3: وفاقد النبي صلى الله عليه وسلم سيزداد
2: خشوعا
3: وحزنا. فقالت يا رسول الله مر عمر خليه يصلي بالناس. فلما رددوا عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم غاضبا إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس.
2: ولعل كان عنده حكمة في
3: نعم من الحكم كما تعلم أنه يريد أن يقول هذا هو إمامكم بعدي. الله. فإذا كان إماما في الصلاة فهو إمام للمسلمين.
2: صحيح.
3: رضي الله عنه وأرضاه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام وجد من نفسه خفة ونشاطا، فخرج يهادى بين رجلين وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر عشان يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فأومأ إليه صلى الله عليه وسلم ألا يتأخر، ثم قال للرجلين أجلساني، فأجلساه إلى جنب أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر. ثم جاء يوم الاثنين، اليوم الذي وقعت فيه الفاجعة، اللهم صل وسلم،
2: اللهم صل،
3: كان المسلمون يصلون الفجر، يصلي بهم خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، وهم يصلون فوجئوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكشف ستر حجرة عائشة الذي كان يقيم فيها، فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة ثم تبسم لأنه رأى شيئا يسره، هذه أمته مقبلة على صلاتها، والصفوف خلف الصفوف والوجوه النيرة تصلي لله، إذن هو حقق الشيء الذي كان يريده،
2: وليس مختلفين وعلى إمام واحد
3: وفي حالة طيبة. إذن تعبيدهم لله الذي كان سببا فيه صلى الله عليه وسلم قد حصل.
2: يا سلام،
3: نحمد الله ونشكره،
2: اللهم لك الحمد،
3: الذي أمات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن سره وأفرحه وأبهجه،
2: اللهم لك الحمد،
3: عليه الصلاة والسلام. قال فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة ثم تبسم يضحك، فلما رآه أبو بكر تراجع عن المحراب ظنا منه أنه يريد الصلاة بهم، ورآه المسلمون فكادوا أن يفتتنوا في صلاتهم. الذي لمحه ووجده قد كشف الستر وتبسم كادوا أن يفتتنوا في صلاتهم،
2: فلا يلامونه الله.
3: نعم، وذلك من فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر، وظن المسلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شفي،
2: أصبح معافى
3: وأنه قد أفاق من وجعه، فانصرفوا ورجع أبو بكر إلى أهله، وجاءت ساعة الاحتضار ودنا الموت وأزف الرحيل، وكان صلى الله عليه وسلم مستندا إلى صدر عائشة رضي الله عنها، وعنده علبة أو ركوة فيها ماء، فجعل يدخل يده الكريمة في الماء ثم يمسح بها وجهه ويقول لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات،
2: الله المستعان،
3: سكرات الموت حتى الأنبياء، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شدد عليه في سكرات الموت، لعل الله عز وجل أراد أن يرفع قدره إلى آخر لحظة من حياته،
2: الله أكبر،
3: لترتفع درجاته في الآخرة. قال أنس فيما رواه البخاري لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه النزع الاحتضار، فقالت فاطمة وهي عنده واكرب أباه، فقال صلى الله عليه وسلم ليس على أبيك كرب بعد اليوم، اليوم هو آخر المتاعب والمصاعب. فلما حضره الموت غشي عليه حتى إذا أفاق شخص بصره نحو سقف البيت، ثم قال اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. قالت عائشة فكان ذلك آخر كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم،
2: اللهم صل وسلم،
3: اللهم بل الرفيق الأعلى، لأنه خير النبي صلى الله عليه وسلم هل يبقى أو ينتقل إلى الدار الآخرة، فقال بل الرفيق الأعلى. فأخذت فاطمة تبكي عندما مات وتقول كما عند البخاري يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الخلد مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة يا أنس أطابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ ثم علم المسلمون بالخبر فاشتدت الرزية وعظم الخطب وجل الأمر، فمنهم من اختلط، منهم من صعق، منهم من لم يصدق. وقام عمر رضي الله عنه على جلالة قدره ووفرة علمه وقدرته
2: وقوة إيمانه
3: وقف وهو يقول والله ما مات رسول الله وليبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر على فرس فنزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة، دخل على ابنته عائشة. هذا رجل المواقف الصعبة، الرجل العظيم، أعظم رجل في هذه الأمة على الإطلاق أبو بكر.
2: يعني هذا الهدوء مع هذا الخطب الجلل والأخبار اللي
3: مع وصلت، أنه أعظم الناس حبا وحنانا وحرصا، لكن إذا جاء المواقف الصعبة تحتاج إلى شيء من الثبات والصبر. قال فدخل ولم يكلم أحدا حتى دخل على عائشة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغشى بثوب، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى. وفي رواية صحيحة لأحمد أن أبا بكر أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل رأسه ووجهه ثم قال ونبيه، ثم قبله أخرى ثم قال وصفيه، ثم قبله ثالثة وقال وخليلاه، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: شوف اليقين والتسليم،
3: الله أكبر، حب ويقين وثبات وصبر وقوة رضي الله عنه
2: وهذا وأرضاه. صفيه وحبيبه،
3: نعم،
2: كيف تلقى
3: نعم
2: الخبر؟
3: أعظم الناس حبا له في تاريخ الدنيا كلها.
2: سبحان الله.
3: ثم انطلق ذلك الرجل الفذ، رجل المواقف الحاسمة الصعبة وهو أبو بكر، انطلق إلى الناس وهم مجتمعون على عمر، وعمر يحذر من قال إن محمدا قد مات،
2: ولا أحد يستطيع وجه عمر
3: أبد. عمر هو الرجل الثاني وهو المقدم وهو العظيم في نفوسهم، لكنه بشر. وثم إن هذا دليل أيضا على كمال حبه وعلى ما انطوى عليه قلبه. قال وعمر يحذر الناس من يحذر من قال إن محمدا قد مات، فلما رأى الناس أبا بكر انصرفوا عن عمر وتركوه وأتوا إلى
2: شوف الأخبار من عند أبو بكر
3: إلى أبي بكر، لأن أبو بكر أعظم في نفوسهم. فقام فيهم أبو بكر خطيبا وقال الكلمة المشهورة جدا، قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. عندها انتبه عمر رضي الله عنه ورجع عن قوله وأيقن بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال كأني لم أسمع بهذه الآية إلا الآن.
2: وهذه موعظة القرآن، ولذلك القرآن أعظم ما نعظ به أنفسنا.
3: نعم، أبقاه الله عز وجل ليكون بيننا، هو الحاكم وهو الدليل وهو الخير وهو الهدى. ثم بعد ذلك خيم الحزن على أرجاء المدينة، فكان ذلك اليوم يوم كآبة وحزن وبكاء، حتى قال أبو ذؤيب الهذلي يقول قدمت المدينة ولأهلها ضجيج بالبكاء كضجيج الحجيج، أهلوا جميعا بالإحرام، فقلت مه شو اللي حاصل، فقالوا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: اللهم صل.
3: وعثمان رضي الله عنه يقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحزن عليه رجال من أصحابه حتى كاد بعضهم أن يوسوس يختلط عقله، فكنت ممن حزن عليه. فبينما أنا جالس في أطم بالمدينة إذ مر بي عمر فسلم علي فلم أشعر به من الحزن، فوجد عليه في نفسه عمر يقول لماذا لم ترد عليه، فقال والله ما رأيتك ولا علمت عنك، كان ذاهلا من حزنه. فسبحان الله، يا له والله من حزن، هذا الحزن الذي ملأ القلوب وأشعر فيها وأشعل فيها جمر الأسى، إنه حزن على فراق خير البرية صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: جميل. تبغانا نأخذ فاصل؟ نحن بنأخذ فاصل ونرجع، إيش رأيك مدام جبنا طاري الفقد والمرض، أن نرجع لكتب الطب لأنه باقي معنا تقريبا 10 دقائق.
1: من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواد. ثمرات الأوراق.
2: حياكم الله من جديد مستمعي الكرام بعد الفاصل. دعوني باسمكم جميعا أكرر الترحيب بضيفي الشيخ محمد. حياك الله شيخ محمد.
3: سلمك الله وعافاك وجزاك الله خير.
2: شيخ محمد، أنت يعني أثرت الشجون فينا والحنين والحزن العظيم في نفوس كل مسلم ومسلمة على هذه البسيطة عندما يتم الحديث عن وفاة المصطفى عليه الصلاة والسلام، اللي يعني ولا شك أنه كثير من العلماء دونوا وكتبوا هذه اللحظات في وفاته عليه الصلاة والسلام. بمعنى هل هناك مصنفات أو كتب أو حتى ليس كتابا مستقلا لكنه تحدث عن وفاة النبي عليه الصلاة والسلام باستفاضة أكثر؟
3: اللهم صل وسلم وبارك على محمد. الدلالة على الكتب الحقيقة ينبغي أن تكون في برنامجنا هذا، يعني من أهم خصائصه لأنه ثمرات الأوراق.
2: جميل،
3: فأحسنت وبارك الله في عمرك وعملك الشيخ طلال
2: وإياك
3: أنك طرحت هذا السؤال، وهو سؤال متكرر في كثير من الحلقات ولله الحمد. ما مصادر هذا البحث؟ ما مصادر هذه القصة؟ كيف نصل إليها؟ كيف نتوسع فيها؟ هذا مهم جدا. فأقول إن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أخذت حيزا في كتب السنة، في كتب السيرة، في كتب كثيرة. فمن ذلك مثلا ما ذكره الإمام ابن القيم في زاد المعاد. زاد المعاد اسمه هكذا، زاد المعاد في هدي خير العباد. فتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أحواله تقريبا. ذكر أولا ما يتعلق بأموره الشخصية عليه الصلاة والسلام، كاسمه ونسبه وأزواجه وأعبده وخيله وسلاحه وبيته
2: وأسفاره.
3: ثم لما تكلم عن السفر، أحسنت سبحان الله، أنت فتحت لي روزنا. لما تكلم عن السفر تكلم عن سفره إلى المغازي. ثم لما تكلم عن المغازي، المغازي أصلا في عند العلماء السابقين تسمى كتب السيرة كتب المغازي، كمغازي الواقدي وغيرها. فأخذ يسرد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، مغازي، أسفاره، حجته عليه الصلاة والسلام، وذكر فيما ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوسع فيها وأحسن أيما إحسان. وسبحان الله، هذا الرجل موفق رحمة الله عليه، ابن القيم، إذا كتب كتب بأعلى البيان وأجمل البيان، وفي كتابته روح وعاطفة وحماسة تجعلك كأنك تعيش مع الحدث وتؤثر في قلبك مباشرة. ولذلك الآن لو تعد في علماء الإسلام المؤثرين في واقعنا المعاصر وفي بلادنا هذه، ستجد أن ابن القيم رحمه الله من أعلاهم ومن أكثرهم نصيبا وحظا.
2: صحيح،
3: رحمه الله وغفر له. أيضا هناك كتب تكلمت غير زاد المعاد، تكلمت كتب كثيرة عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. منها مثلا سأذكر بعض الكتب الأسماء، ولعل أيضا بعض المستمعين والمستمعات أن يقيدوا وأن يبحثوا عن هذه الكتب، سواء إن كانت منشورة على الشبكة أو يشتروها من المكتبات فيستفيدوا منها، لأنه لا أعظم ولا أحسن ولا أكرم من وقت تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءة سيرته. من ذلك كتاب معاصر اسمه هذا الحبيب يا محب، هذا الحبيب
2: يا
3: محب، وهو كتاب كامل مجلد كبير في السيرة النبوية للشيخ أبي بكر الجزائري. أنا لن أتكلم عن أبي بكر الجزائري، وأريدك اليوم أنا بصير المحاور وأنت الضيف. من هو أبو بكر الجزائري؟
2: واعظ المدينة وشيخ المدينة، اللي كانوا الناس إذا جاءوا للمدينة يتحلقون حوله بعد المغرب.
3: ما شاء الله ما شاء الله، والله إنك يعني أتيت مع أنه سؤال مفاجئ لكنه جواب لطيف جدا. هذا كان الشيخ أبو بكر الجزائري، توفي من سنوات رحمة الله عليه، وفي طبقة كبار المشايخ، يعني في يعني هو في طبقة الشيخ بن باز أو في طبقة بعده من ناحية السن، أصغر منه بقليل. وكان شيخ المدينة وواعظها وأيضا له دروس كثيرة في التفسير،
2: كانت يوميا
3: يوميا، ولذلك اشتهر اشتهار كبير. صحيح. جدا. الناس حلقته كانت كبيرة، حضرتها مرات، وأيضا ألقى في غيرها في الرياض وفي جدة وفي مكة وفي غيرها، رجل شهير على مستوى العالم. فله كتب منها هذا الكتاب، هذا الحبيب يا محب، الشيخ أبو بكر الجزائري،
2: حلو بصراحة.
3: المدرس، نعم المدرس في المسجد النبوي الشريف. وأيضا هناك كتب كثيرة، منها كتاب فيما يتعلق بالسيرة والشمائل، السيرة شيء والشمائل شيء، السيرة وقائع وأخبار وقصص، أما الشمائل فتتكلم عن خصال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن أخلاقه وعن عبادته، هناك خصال شخصية ما فيها قصص وأخبار. طيب، هذه الشمائل فيها كتابان، وربما قد ذكرتها في حلقة سابقة لكن لا بأس من التكرار المفيد. كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي ذكر فيها كثيرا من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، في صبره، في أخلاقه، في ضحكه، في سروره، في حزنه، في طوله وعرضه، في أخلاقه وخلقه، في كل شيء، وفي خلقه، اللهم صل وسلم. جاء الشيخ الألباني رحمه الله تعالى واختصر هذا الكتاب في مجلد لطيف في قرابة 200 صفحة أو 250، لكنه اختصر واقتصر، اختصر بمعنى حذف بعض الأشياء، واقتصر على ماذا؟
2: الحديث الصحيح،
3: على الصحيحة فقط، لأن هذه يعني هذه طريقة الألباني رحمه الله، أنه يفرز للناس الصحيح من الضعيف. فأتى هذا الكتاب جميل جدا، أنصح به كل مسلم ومسلمة، مختصر الشمائل المحمدية للشيخ محمد ناصر الدين الألباني. سأختم بهذا الكتاب لأني أرى الوقت قد أزف. الشمائل المحمدية للترمذي شرحت، وكان ممن شرحها رجل أيضا من المدرسين في المسجد النبوي الشريف، له كتب كثيرة ودروس كثيرة ومقاطع على الإنترنت كثيرة جدا، وهو الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن العباد البدر، أستاذ في الجامعة الإسلامية، هو مدرس شهير في المسجد النبوي الشريف، فأيضا شرح هذا الكتاب،
2: مطبوع أيضا،
3: مطبوع وموجود على الشبكة، وفيه خير كثير يزيد إيمانا وعلما وهداية بإذن الله تبارك وتعالى.
2: امتعتنا في هذه الحلقة، ويعني عشنا هذه اللحظات المحزنة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، في حياة الأمة عموما، لكن كما قلت أن هذا هو قدر الله وهذه سنته في خلقه، وكما قال الله إنك ميت وإنهم ميتون. شكرا للشيخ محمد المهنة الداعية والباحث الشرعي والقانون، شكرا لك شيخ محمد،
3: سلمكم الله، جزاكم الله خير.
2: شكرا لمصطفى مستنطق من الإخراج، ومني أنا طلال الزادي، أجمل وأرقى التحية، في أمان الله.
1: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواعد، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير، لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة، والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة، في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايدي، إخراج خالد الزهراء.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاهموه انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم؟ فقال: ومن الناس إلا أولئك، رواه البخاري. وعن عمر رضي الله عنه قال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل آية الرجم، رواه البخاري. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
2: سورة الكهف من السور المئين التي تزيد آياتها على 100 آية، وهي من أوائل السور نزولا، وتمتاز آيات سورة الكهف بقوة ألفاظها. وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية 19 وهي قوله تعالى:
3: فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا.
2: ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ بورقكم، فيقرأ بكسر الراء هكذا بورقكم، والورق هو الفضة. والمقصود بالآية: فأرسلوا أحدكم بنقودكم الفضية إلى مدينتنا فلينظر أي أهل المدينة أحل وأطيب طعاما. ومن الخطأ قراءته بفتح الراء هكذا بورقكم، والورق هو ورق الشجر ونحوه. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ وليتلطف، فيقرأ بسكون اللام وسكون الفاء هكذا وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. فاللام في وليتلطف لام الأمر، والفعل المضارع يتلطف مجزوم بالسكون الظاهر على آخره وهو الفاء. ومن الخطأ قراءتهم بكسر اللام وفتح الفاء هكذا وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا.
1: وأن أتلو القرآن.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. قال: فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا: كذا وكذا. قال: صدق أبو عبد الرحمن، في نزلت. كان بيني وبين رجل أرض باليمن، فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل لك بينة؟ فقلت: لا. قال: فيمينه. قلت: إذن يحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. قال عبد الله: ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. رواه مسلم. وعن علقمة بن وائل عن أبيه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها، ليس له فيها حق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء. فقال: ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق ليحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر: أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق والمغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: كما تراءون الكوكب الغارب بتقديم الراء على الباء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: قلنا: يا رسول الله، حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال: لبنة ذهب ولبنة فضة وملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران، من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد لا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. الحديث. رواه أحمد واللفظ له والترمذي والبزار والطبراني في الأوسط وابن حبان في صحيحه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله جنة عدن بيده ودلى فيها ثمارها وشق فيها أنهارها، ثم نظر إليها فقال لها: تكلمي. فقالت: قد أفلح المؤمنون. فقال: وعزتي لا يجاورني فيك بخيل. رواه الطبراني في الكبير والأوسط بإسنادين، أحدهما جيد. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة مراغا من مسك مثل مراغ دوابكم في الدنيا. رواه الطبراني بإسناد جيد. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة، طولها في السماء 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. رواه البخاري ومسلم والترمذي، إلا أنه قال: عرضها 60 ميلا. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقال أبو مالك الأشعري: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. رواه الطبراني والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما،
ورواه أحمد وابن حبان في صحيحه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: توقيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رجل: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه، وفي رواية: يتقي الله ويدع الناس من شره. رواه البخاري ومسلم وغيرهما، ورواه الحاكم بإسناد على شرطهما، إلا أنه قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي المؤمنين أكمل إيمانا؟ قال: الذي يجاهد بنفسه وماله، ورجل يعبد ربه في شعب من الشعاب وقد كفى الناس شره. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. رواه مالك والبخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. شعف الجبال أعلى رؤوسها. عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. رواه الطبراني في الأوسط والصغير. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: من نجات؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. رواه الترمذي وابن أبي الدنيا والبيهقي، وقال الترمذي: حديث حسن. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: كونوا أحلاس بيوتكم. رواه أبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة فقال: إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه، قال: فقمت إليه فقلت: كيف أفعل عند ذلك؟ جعلني الله تبارك وتعالى فداك. قال: إلزم بيتك، وابكي على نفسك، واملك عليك لسانك، وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر خرج إلى المسجد فوجد معاذا عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي، فقال: ما يبكيك؟ قال: حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اليسير من الرياء شرك.
ومن عادى أولياء الله فقد بارز الله بالمحاربة. إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء، الذين إن غابوا لم يفتقدوا، وإن حضروا لم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى، يخرجون من كل غبراء مظلمة. رواه ابن ماجه والحاكم والبيهقي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

العلماء واعزف عن الأهواء واحرص على الصفاء وكن علي الهمة كيما تفيد الأمة وكن عفيفا معرضا لا ترجو قوما

فاسدا إن كنت فذا راشدا وزر أخاك واستشر ولا عليك تقتصر واحرص على الوقت فلا تدعه يمضي هملا وإن حملت دعوة كل الأنام قدوة.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مستمعين الأعزاء، ونقدم لكم تلاوة للقارئ الشيخ سعود الشريم وما تيسر له من سورة إبراهيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. رواه البخاري. وعن عبد الله المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل صلاة المغرب. قال في الثالثة: لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد الأقصى. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن

يرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق بشيء وكل إليه. رواه النسائي من رواية الحسن عن أبي هريرة. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد قوي. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن ينال الدرجات العلى من تكهن أو استقسم أو رجع من سفره تطيرا. رواه الطبراني بإسنادين، رواة أحدهما ثقات. وعن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار وأبو يعلى بإسناد جيد موقوفا. وعنه رضي الله عنه قال: من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا يؤمن بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني في الكبير ورواته ثقات. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة مدمن خمر، ولا مؤمن بسحر، ولا قاطع رحم. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر.
زاد ما زاد، رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده.
1: من رحاب بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء، نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره.

0: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن معاوية

ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. رواه البخاري. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع في الصف، فلم ينكر ذلك علي. رواه البخاري. وعن محمود بن الربيع رضي الله عنه قال: عقلت مع النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله تعالى به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي. معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ. معلم وقصة، برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة والمدينة المنورة، من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الهادي البشير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم وقصة. هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، مني محدثكم أحمد دنة، ومن الإخراج زميلي عادل السليهبي.
3: معلم وقصة.
2: الكعبة المشرفة هي بناء شامخ جليل يقع في قلب الحرم المكي الشريف، وهي قبلة المسلمين ومحط أنظارهم وأول بيت وضع في الأرض لعبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. كانت الكعبة موضع تعظيم وإجلال الناس والولاة على مكة، يعمرونها ويجددون بنيانها عند الحاجة ويكسونها ويحتسبونها فخرا، حتى جاء الإسلام فزاد في تشريفها وحث على تعظيمها وتطهيرها، وكساها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده. نرحب بضيف البرنامج الدائم الدكتور فواز بن علي الدهاس، حياكم الله أبا بندر.
4: أهلا وسهلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: دكتور، يعني لا زلنا تأخذنا في هذه المعالم الجميلة والآثار التي مر بها نبينا صلى الله عليه وسلم، ونتحدث أيضا عن الكعبة المشرفة وأجزائها وما يلحق بالكعبة من الركن اليماني، ولكن اليوم نتحدث عن الشيذروان. حدثنا بالتفصيل عن هذا الموقع في الكعبة المشرفة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حقيقة يعني الحديث يبدأ في الحرم ولا ينتهي، يعني كل جزء من الحرم ومن الكعبة له تاريخ وله قصة وله مكانة وهيبة عند عباد الله سبحانه. فكلمة شذرة، الشذروان من كلمة شذرة في اللغة العربية، وهي تعني الإزار. وطبعا هذا طبعا ما نجده يعني في معاجم اللغة العربية، وهو جزء من جدار الكعبة، ويقال أيضا أنه الجزء المتبقي من ما بنته قريش من الكعبة أو من أساس الكعبة، ويسمى تأزيرا لأنه كالإزار لبناء الكعبة، وتحدثنا عنه في حلقة سابقة. أن قريش عندما أرادت أن تبني الكعبة كانت حريصة جدا على أن لا يدخل في بنائها، بالرغم أن هذا كان قبل الإسلام، لا لكن شوف حرص العرب وحرص قريش على طهارة الكعبة وقدستها أن لا يدخل في بنائها أي مال فيه شبهة، ولهذا يعني بنت الكعبة بما توفر لديها من المال ونقصت من البناء، لم تبنيها على أساسها. ومن ضمن ذلك مكان الشذروان، وهذا ما تحقق في عهد طبعا قريش. وهذا الشذروان تلاحظ الآن وأنت من ثلاثة جوانب ما عدا طبعا حجر إسماعيل، تجد أن هناك يعني حوالي متر إلا شيء بسيط بلاط أبيض مائل في أرضية الكعبة،
2: أسفل الكعبة،
4: أسفل الكعبة. وهذا طبعا يعني كالإزار، كالإزار للكعبة. وطبعا من جهاتها كما قلنا الشرقية والغربية والجنوبية، بينما الشمال لا يوجد فيها شيء من هذا الشذروان، لأن طبعا كما تعلم أن الكعبة يعني قصر منها عدة أمتار مما يلي الملتزم، ولهذا ليس هناك شيئا من هذا الشذروان في يعني في حجر إسماعيل. مقداره حوالي 6 أذرع ما ترك من الكعبة وشبر من أرض الحجر، يعتبر من الكعبة 6 أذرع من من مما يلي حجر إسماعيل هو من الكعبة، وهو كما قلنا هو الجزء الذي انتقص عند بناء قريش لهذا المبنى المقدس. ولهذا نجد الناس يطوفون من وراء ملتزم.
2: نعم صحيح،
4: لأن هي جزء من الكعبة 6 أذرع كما قلنا من الكعبة. وطبعا أن المسافة ما بين ملتزم والركن الأسود ليس بها شذروان. نعم. وهذا يعني شيء طبيعي. طبعا ليس معروفا متى بني الشذروان تحديدا، ولكن الأزرقي مؤرخ مكة ذكره، وطبعا وهو طبعا ممن عاش في القرن 3 الهجري، فربما يعني من تلك الفترة. طبعا عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، وهذا كلام احنا سبق وتحدثنا عنه، انه روى عن عائشة خالته عائشة ان رسول الله اراها يعني من تقص من من من من مساحة الكعبة، وقال يعني لولا ان قومك حديث عهد بكفر لنقضتها وبنيتها على يعني ما بناه ابراهيم عليه السلام. فكان يعني يرغب ابن الزبير ان ان ان ان يحقق ما كان يتمناه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولهذا بنى الكعبة. ولكن طبعا في تلك الفترة يعني ربما تكون هذه الرواية ضعيفة، يعني أو عفوا ليست ضعيفة، الرواية ربما تكون يعني لم تصل إلى لغير عبد الله بن الزبير. ولهذا يعني الدولة الأموية وفي عهد الحجاج يعني هدم ما بنى ابن الزبير، وعدت إلى ما هي عليه في أيام من أيام قريش. فتجد أنه يعني عندما بنيت الكعبة في عهد الحجاج عمل مثل هذا الشذروان في هذه الجهات الثلاثة كما قلنا التي حول الكعبة، ربما ليبين يعني حدود الأساس لهذه الكعبة. طبعا في عام 838 أيضا جلب الرخام الأبيض وبني به هذه المنطقة حول الكعبة المشرفة.
2: نعم
4: نعم.
2: طيب جميل. يعني هذا الشذروان يعتبر دكتور يعني كالوزرة للكعبة، وهو ما تم بناؤه تدعيما للكعبة من السيول التي كانت تأتي للكعبة.
4: نعم نعم.
2: جميل جدا. نستأذنك والمستمعين الكرام في الذهاب إلى فاصل قصير مستمعين الكرام، ثم نعود نستكمل حديثنا في برنامجكم معلم وقصة.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى.
3: معلم وقصة.
2: حياكم الله مستمعين الكرام مرة أخرى في برنامجكم معلم وقصة، والذي لازلنا نتحدث عن أجزاء الكعبة المشرفة. تحدثنا قبل الفاصل عن الشاذروان، والآن يعني نتحدث عن جزء آخر من أجزاء الكعبة. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الدكتور فواز بن علي الدهاس، حياكم الله مرة أخرى دكتور. يعني تحدثنا قبل الفاصل عن يعني الشذروان، الآن يعني حدثنا بالتفصيل عن الركن اليماني وهو أحد أركان الكعبة المشرفة الأربعة.
4: أخي الكريم، يعني كل جزء من الكعبة كما قلنا في بداية الحلقة له يعني سيرة وله حديث وله يعني تاريخ وله أهمية، يعني تشمله بما للكعبة من مكانة وعند المسلمين. طبعا ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر الأسود في كل طواف كان يطوف به.
2: نعم.
4: وهما في جهة واحدة.
2: نعم صحيح.
4: يعني الطواف يبدأ من الحجر الأسود ثم الركن اليماني ثم يأتي على حجر إسماعيل ثم إلى مرة أخرى إلى الركن الحجر الأسود. وهو طبعا العرب دائما، العرب في تحديد المواقع الجغرافية تقول لما كان جنوبا يمنا.
2: نعم.
4: وما كان شمالا شاما. فهذه طبعا مسميات للجهات الجغرافية للمواقع، فسمي بالركن اليماني لأنه جهة اليمن.
2: نعم.
4: جهة الجنوب وهو جنوب الكعبة. طبعا الكعبة لها أربعة أركان، ركنان ينتهي إليها جدار إسماعيل، والركن الأسود مما يلي باب الكعبة ما بينه وبين باب الكعبة يسمى الملتزم. ثم يأتي بعد ذلك الركن اليماني جنوبا. هذه أهم أركان يعني الكعبة المشرفة. طبعا إذا ننتقل إلى الموضوع الآخر،
2: تفضل،
4: وهو مقام إبراهيم عليه السلام. وهذا مقام إبراهيم يعني من أهم المواقع التاريخية الموجودة في ساحة الحرم، وهو مقام إبراهيم عليه السلام. وطبعا عندما يعني بدأ إبراهيم عليه السلام ببناء البيت الكعبة المشرفة أخذ هذا الحجر يصعد عليه حتى يكمل بناء الكعبة يعني على قامته. وطبعا وابنه كان ابنه إسماعيل هو المرافق معه في البناء، فكان هو الذي يقرب الحجارة ويعني يأتي بها ويناولها إلى والده إبراهيم، وإبراهيم طبعا هو يعني يبني، وكل ما انتهى من جانب من جوانب الكعبة انتقل للجانب الآخر وأخذ معه هذا الحجر هو مقام إبراهيم ليكمل البناء حتى انتهى به البناء عند باب الكعبة فجعله هناك عند باب الكعبة. وطبعا الروايات تتواتر أن الحجر أو الحجر أو حجر مقام إبراهيم كان لينا رطبا
2: رخو،
4: ولهذا يعني ممكن تلاحظ آثار قدم إبراهيم عليه السلام في هذا الحجر.
2: نعم.
4: طبعا من كثر ما كان يعني يعمل على بناء الكعبة ويقف على هذا الحجر غاصت قدماه على هذا الحجر.
2: نعم.
4: طبعا ويسن لمن طاف بالبيت الآن أن يصلي ركعتي الطواف خلف هذا المقام.
2: نعم.
4: طبعا في فترة من الفترات بداية طبعا العمارة السعودية كان المقام إبراهيم كان موضوع بما نسميه في مكة سحارة أو صندوق خشبي وضع فيه هذا المقام، ووضع عليه بناء يمكن بناء لا يتجاوز 3 متر في 3 متر أو 3 في 4 متر، ومقطع من ناحية الأخرى بغطاء كمان يترك مجال لمن كان يريد أن يصلي ركعتي الطواف خلف المقام، فكان المكان مخصص للصلاة خلف هذا المقام يمكن لا يتسع لأكثر من 10 أمفار أو أقل في تلك الفترة.
2: نعم.
4: لأنه كان يعني الذين يفدون إلى الحج أو العمرة ليسوا بالكثرة التي الآن أصبحت في هذا الزمن بسبب ما وفرته الدولة عزها الله من هذه أساليب الراحة والمواصلات والسكن وما إلى ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يتخذ من هذا المقام مصلى، وفي قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ويقول طائروا عن رسول الله قال الركن والمقام، الركن اليماني والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة.
2: الله.
4: ثم صلى الله نورهما ولو لم تطمس نورهما لأضاءت ما بين المشرق والمغرب.
2: الله أكبر.
4: طبعا في هناك روايات لبعض الناس أنا لا أميل لها، وهو أنه ما ذهب هذا النور ولا يعني تغير لونه إلا من الناس والسلام عليه أو التمسح به.
2: نعم.
4: ويعني ما إلى ذلك، وهذا غير صحيح. العرب كانت تقدس هذا الحجر وهذا المقام، ولولا طبعا أنه حفظ بحفظ الله سبحانه وتعالى لأناله كثير من الأذى من بعض مشركي قريش على مر الزمن. يروى أن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه قال وافقت ربي في 3، قلت يا رسول الله لو اتخذت من المقام مصلى، هذا عمر بن الخطاب.
2: نعم.
4: فنزلت هذه الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني وافق ربه.
2: نعم.
4: في هذه في مواقف عدة، وكان موضع المقام في الجاهلية وعهد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى يوم الفتح السنة 8 من الهجرة في وسط الكعبة، كان في وسط الكعبة، كان خوفا عليه كان يوضع في وسط الكعبة، غير أن الرسول أخرجه وأخره إلى موضع الحالي.
2: لا موضع الحالي.
4: الحالي. ونزلت هذه الآية واتخذ من مقام إبراهيم مصلى.
2: نعم.
4: حيث كان يعني يصلي رسول الله عليه. ولهذا اهتمت هذه الدولة بهذا المقام كما قلنا سابقا، أن وضع في صندوق خشبي.
2: نعم.
4: ومقام وبناء إلى ذلك، حتى طبعا ربما في الفترة الأخيرة مع تزايد الأعداد والحجاج والمعتمرين أزيلت هذه الأشياء.
2: نعم.
4: يعني أزيل مكان المقام والبناء الذي كان موجود ووضع في بلور مكلف.
2: نعم.
4: وضع في وسط الحرم بحيث أنك ترى المكان وتصلي حيثما كنت من ذلك. طبعا بقي المقام في الموضع الذي حكينا عنه حتى عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، وعندما داهم الحرم السيل اللي عرف في التاريخ مكة بسيل أم نهشل، عجوز من عجائز المجتمع المكي.
2: نعم.
4: حملها السيل إلى خارج مكة، لأن وادي إبراهيم يأتي، لأن مكة في وادي إبراهيم.
2: نعم.
4: ربنا إني أسكنتم من ذريتي بوادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم.
2: نعم.
4: فوادي إبراهيم يأتي من شمال مكة المكرمة من خلف من الشرائع ويخترق حتى يصل إلى الحرم، وأضيق نقطة لهذا الوادي وادي إبراهيم ما بين الصفا والمروة، فكان السيول لما تأتي إلى مكة تندفع بقوة ما في في في هذا المجال الضيق إلى أن تدخل الكعبة. فطبعا فهذا السيل الذي جاء منهشل يعني حمل المقام إلى خارج مكة. فيعني عمر الخطاب في تلك الفترة يعني أصابه الهلع وأصابه الخوف من ضياع هذا الحجر، فأمر بالبحث عنه حتى وجد في خارج مكة، يعني ممكن يعني في ناحية المسبل اليوم، وأعيد وألصق بالكعبة وربط بأستارها حتى قدم عمر الخطاب من المدينة ودخل عمرة عام 17، وطلب ممن يعرف مكانه تحديد أن يحدد، يعني طلب أنه أين كان في عهد رسول الله، فوضع في مكانه الذي كان في عهد رسول الله.
2: الله.
4: طبعا لما جاء المطلب وداع السامي رضي الله تعالى عنه قال أنا يا أمير المؤمنين أعرف مكانه، هذا أبو المطلب هو الذي يعرف مكانه. أنا أعرفه يا رسول يا أمير المؤمنين مكانه، فقد كنت أخشى عليه مما وقع عليه الآن، يعني كنت أخشى عليه من السيول.
2: نعم.
4: إنه هذا مجلسين، فأخذت قياساتي من موضعه إلى الركن، ومنه إلى باب الكعبة، ومنه إلى زمزم، فأرسل عمر قال له اقعد عندي، اجلس عندي. شوف عمر في دهاء عمر وذكاء عمر، قال اجلس هنا. فين؟ قال في المكان الفلاني في الموضع الفلاني في بيتي. فأرسل مرسول ليأخذ هذا المقاييس من بيت هذا الرجل من المكان الذي حدده وهو عند عمر. شوف حرص عمر
2: أن يكون دقيقا،
4: أن يكون دقيقا. فأتى به بالمقاسات التي عمل هذا السامي، فوجدها كذلك كما قال، وشاور الصحابة فأجمعوا على ذلك، فأعيد المقام إلى ما كان عليه. طبعا وحظي المقام مقام إبراهيم بعناية المسلمين والدول الإسلامية التي تعاقبت على هذه المنطقة، وقيل أن أول من طوقه بالذهب هو المهدي العباسي سنة 161، ثم تتابع الخلفاء بعد ذلك في ترميمه وتطيبه، وقد كان المقام مكشوفا دون قطاء يحجبه عن الناس، كان الناس كل من أراد أن يرى المقام يقف في المكان ويرى المقام، وأرادوا أخذ المقام فلم. طبعا وقعت طبعا القرامطة في عام 317 الذين فعلوا فعلتهم الشنيعة في الحرم، وقلعوا الحجر الأسود من مكانه وأرادوا أخذ المقام فلم يظفروا به، لأن السدنة كان أخذوه وحفظوه في شعاب مكة. ومع ذلك ومنذ ذلك الحين بدأ التفكير في حمايته ووضعه بعيدا عن متناول الناس، فجعلت له قبتان، إحداهم من خشب هذا قديما توضع فيه هذه السحارة أو هذا الصندوق الذي يحفظ المقام، وكان ذلك حتى عام 578. طبعا لم يعرف أول من وضع تابوتا لهذا المقام، غير أن نقل بالرواية ترجح أنه تم عام 810، واستمر الأمر ذلك في عهد السلاطين المماليك وما إلى ذلك حتى كان العهد السعودي، في يعني ارتأت رابطة العالم الإسلامي
2: في عهد الملك فيصل،
4: عهد الملك فيصل برئاسة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، دراسة الموضوع وطرح الحلول المناسبة، فعقدت جلسة في 24 ذي الحجة من عام 1384 للنظر في مقصورة المقام وطرحة الأفكار والرؤى، ومن ذلك ضرورة إزالة الزوائد الموجودة في هذا الجزء من المطاف مثل المقصورة تزال، والتي لم تعرف صدر الإسلام وإنما هي من محدثات العصور الوسطى، وإزالة ذلك ووضع هذه المقام الحالي في هذا البلور المذهب من مقام إبراهيم عليه السلام، واستمر على ذلك حتى وقتنا الحاضر. نعم
2: جميل دكتور، يعني هذه المعالم في الكعبة وما حولها نشاهد اهتمام المملكة العربية السعودية بالبيتين المسجد الحرام والمسجد النبوي، واهتمامهم للطائفين وزوار البيت الحرام وتسهيل الدخول والخروج إلى الكعبة والطواف حول الكعبة والسعي، وكذلك زيارة المسجد النبوي الشريف، نشاهد ما يقدمونه يعني دائما في هذا الجانب، واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين بالحرمين الشريفين، وما قدم لهم من يعني تسهيل وخدمات لحجاج بيت الله والزوار والمعتمرين.
4: نعم هو لا شك في ذلك، يعني متبع لتاريخ الحرم وتوسعة الحرم. يا أخي الكريم الآن يعني أنا ما أبغى أخش في تفاصيل كثيرة، لكن الآن مكة المكرمة المدينة القديمة مكة المكرمة أصبحت هي الحرم، هي المسجد، والتوسعات السعودية الآن يعني أصبحت يعني

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. مما جاء في باب الصبر عن أبي سعيد سعد بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. ومن يستعفف أي من يطلب العفة عن سؤال الناس والطمع بما في أيديهم. عن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. السراء أي ما يسر، والضراء أي ما يضر في البدن أو ما يتعلق به من أهل أو ولد أو مال. عن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها: وكرب أبتاه، فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه: يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ رواه البخاري. ثقل أي من شدة المرض. الكرب الشدة من سكرات الموت. ننعاه أي نرفع خبر موته إليه. عن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر فاشهدنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي، فأقعده في حجره ونفسه تقعقع، ففاضت عيناه. فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال:
هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. ومعنى تقعقع تتحرك وتضطرب. احتضر أي حضرته مقدمات الموت، فاشهدنا أي حضرنا، ولتحتسب أي تنوي بصبرها طلب الثواب من ربها. ففاضت عيناه، امتلأت عيناه بالدمع، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مستمعينا الكرام، نبقى الآن وإياكم مع تلاوة مما تيسر من سورة نوح برواية خلف عن حمزة بصوت القارئ عبد الرشيد صوفي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا فيما سبق إلى تلاوة بصوت القارئ عبد الرشيد صوفي، وكانت برواية خلف عن حمزة مما تيسر من سورة نوح.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلم علمان، فعلم ثابت في القلب فذاك العلم النافع، وعلم في اللسان فذلك حجة الله على عباده. رواه أبو منصور الديلمي والأصبهاني ورواه البيهقي. وروي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من العلم كهيئة المكنون، لا يعلمه إلا العلماء بالله تعالى، فإذا نطقوا به لا ينكره إلا أهل الغرة بالله عز وجل. رواه أبو منصور الديلمي في المسند. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم وغيره. وعن زر ابن حبيش قال: أتيت صفوان ابن عسال المرادي رضي الله عنه قال: ما جاء

بك؟ قلت: أنبط العلم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. رواه الترمذي وصححه وابن ماجه واللفظ له. وعن قبيصة ابن المخارق رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا قبيصة، ما جاء بك؟ قلت: كبرت سني ورق عظمي، فأتيتك لتعلمني ما ينفعني الله تعالى به. فقال: يا قبيصة، ما مررت بحجر ولا شجر ولا مدر إلا استغفر لك. يا قبيصة، إذا صليت الصبح فقل ثلاثا: سبحان الله العظيم وبحمده، تعافى من العمى والجذام والفلج. يا قبيصة، قل: اللهم إني أسألك مما عندك، وأفض علي من فضلك، وانشر علي من رحمتك، وأنزل علي من بركاتك. رواه أحمد، وفي إسناده راو لم يسمى. وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، كان له كأجر حاج تاما حجته. رواه الطبراني في الكبير بإسناد لا بأس به. وروي عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه، فهو بمنزلة المجاهدين في سبيل الله، ومن جاء بغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. رواه ابن ماجه والبيهقي. وروي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعل عبد قط ولا تخفف ولا لبس ثوبا في طلب علم إلا غفر الله له ذنوبه حيث يخطو عتبة داره. رواه الطبراني في الأوسط، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: الأسئلة التي تسألها الأمم: كيف كانت قصة بدء الخلق؟ كيف خلق الله هذه السلالات البشرية؟ كيف كانت البداية؟ الله سبحانه وتعالى أجاب عن هذا السؤال في أول القرآن الكريم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. من هو هذا الخليفة؟ إنه آدم عليه الصلاة والسلام. قصة خلق آدم، تفاصيل خلق آدم، المادة التي خلق الله منها آدم، كل ذلك من أعظم الفوائد ومن أعظم القصص التي وردت في القرآن الكريم وفصلها الله في مواضع كثيرة من القرآن الكريم. وردت قصة آدم عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم في أكثر من 25 مرة، أو في أكثر من 25 موضعا مليئة بالعبر. جمع هذه المواضع يعطينا قصة متكاملة لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام من قبل أن يخلقه حتى وفاته عليه الصلاة والسلام، وهي قصة مليئة بالعبر. من أعظم فوائد قصة آدم عليه الصلاة والسلام قضية أهمية العلم وتكريم الله سبحانه وتعالى لآدم عليه الصلاة والسلام ولذريته بالعلم وبالاستجابة له سبحانه وتعالى.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج قصص القرآن الكريم، وحديثنا اليوم حديث ممتع إن شاء الله، سيكون عن أبينا آدم عليه الصلاة والسلام. وضيف البرنامج الدائم فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري، مرحبا بكم.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك. الله.
1: نريد أن نستفيد بأقصى ما نستطيع من تخصصكم بالقرآن الكريم والقصص.
0: نسأل الله أن يعيننا على أن نختصر قصة آدم عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت القصير، يعني
1: سنخصص له وقت. نعم. إن شاء الله جيد الله. لأنه أبونا.
0: نعم. عليه الصلاة والسلام.
1: بداية يعني نريد أن نعرف إني جاعل في الأرض خليفة، ما معنى الخلافة؟ لأن هنا موضوع يعني شائك، ولا يعني أقوال متضاربة فيه.
0: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قصة آدم عليه الصلاة والسلام هي قصة بدء خلق هذا السلالة البشرية، والله سبحانه وتعالى قد أجاب عن هذا السؤال في أول سورة البقرة، وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعني يسبق السؤال بطرح الجواب في أول سورة البقرة بأول القرآن الكريم، في قوله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. يعني الآن هذا الله سبحانه وتعالى يروي لنا القصة قبل خلق آدم حتى.
1: جميل.
0: فيذكر لنا سبحانه وتعالى أنه عرض على الملائكة ما يعني سيفعله سبحانه وتعالى، وأنه سوف يجعل في هذه الأرض خلقا جديدا هو بنو آدم، آدم وذرية آدم. فالملائكة يعني أبدوا رأي، قالوا: يعني أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ هنا يأتي السؤال دكتور حذيفة، كثيرا يتداول: كيف عرف الملائكة أن بنو آدم سوف يفسدون في الأرض؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هل كان هناك مخلوقات في الأرض قبل البشر؟
1: فأنا أنا كل يعني نعم هذا سؤال، هذا لكن سؤال لو حددنا معنى الخليفة.
0: الخليفة نعم. الله يقول إني جاعل في الأرض خليفة. المفسرون لهم في تفسير معنى الخليفة عدة تفسيرات، منهم من يقول المقصود بالخليفة هنا الذي يخلف بعضهم بعضا في الأرض، فالبشر يخلف بعضهم بعضا، ولذلك الله سبحانه وتعالى وصفهم بهذا في القرآن الكريم فقال: وجعلكم خلفاء الأرض وجعلكم خلائف الأرض، وقال: في الأرض تخلفون، وقال: فخلف من بعدهم خلف، ونحو هذه الآيات التي تدل على أن المقصود بالخلافة في الأرض أن بنو آدم يخلف بعضهم بعضا في الأرض.
1: لكن سيدي يعني في هذا المعنى كلام جميل ورائع، لكن بنفس هذا المعنى كل المخلوقات يخلف بعضها بعضهم بعضا،
0: ولا يمنع أن يسمى أيضا المخلوقات الأخرى خلائف، لا يمنع ذلك.
1: لكن يعني لماذا نستبعد أنه خليفة الله في الأرض؟
0: طبعا الذين
1: يعني معنى أن الله سخر له وفعلا سيد الكون، الكرة الأرضية الآن الإنسان
0: لا شك
1: يتحكم بكل شيء.
0: صدقت. لكن طبعا الذي يطلق هذه العبارة أن الإنسان خليفة الله في الأرض هي تحتمل معاني، إما إذا كانت تحتمل، إذا كان المقصود خليفة الله في الأرض الذي جعله الله سبحانه خليفة في الأرض
1: طبعا
0: يخلف بعض ذريته بعضا. لأن وش معنى خليفة؟ معنى خليفة خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بعده. خليفة أبي بكر هو الذي جاء بعده. فإذا قلت خليفة الله في الأرض، هل معناها أن الله خرج من الأرض أو خرجت من سلطته واستخلف عليها غيره؟
1: لا، استغفر الله. لا طبعا. أكيد لا طبعا.
0: فالذين يردون هذا المعنى يرفضون هذا المعنى.
1: يعني من باب ولقد كرمنا بني آدم تكريم ونفخ فيه من روحي.
0: هل الدلالة اللغوية لخليفة تحتمل هذا؟ إذا كانت خليفة تحتمل، طبعا الخليفة هي أشبه ما تكون بالحاكم، يعني خاص في المصطلح السياسي الإسلامي أن الخليفة الأمير أو الخليفة أو الوالي أو الحاكم. لكن إني جاعل في الأرض خليفة، المفسرون كما قلت لك جاعل في الأرض خليفة يخلف بعضهم بعضا يعمر الأرض، هذا المعنى
1: استعمركم صحيح. فيها
0: استعمركم فيها يعني
1: وسخر لكم ما في السماء.
0: هذا كله معنى صحيح وليس فيه إشكال. ولذلك التعبير بأنه يقال أنه يخلف بعضهم بعضا سمي خليفة لأنه من طبيعته أن يخلف بعضهم بعضا، فهذا معنى صحيح وجيد.
1: أنتم ومواجه. تتحاشون معنى يعني خليفة الله في الأرض يوجد معنى محظور وممنوع
0: بالضبط، وهو أنك تقول أن الله قد تخلى عن سياسة الأرض واستخلف آدم. لا طبعا.
1: نعم. أما بقية المعاني محتملة، تسخير سيد
0: وهذا صحيح،
1: كرمنا بني آدم، هو صاحب العقل، عرضنا الأمانة على السماوات والأرض
0: بالضبط.
1: بهذا المعنى مسموحة
0: بالضبط. نعم. لأن الاستخلاف هو يعني التتابع، ويعني يعني التتابع على عمارة الأرض وعلى يعني العيش فيها وعلى إدارتها وعلى استثمار مواردها. وإلا كما تفضلت فالإنسان الله سبحانه وتعالى قد سخر لنا جميع ما في الأرض.
1: جميل.
0: لذلك العلاقة بيننا وبين كل ما يحيط بنا في الأرض هي علاقة تسخير.
1: جميل.
0: الله قال وسخر لكم ما في الأرض سخر وخلق السماوات. لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا. جميل. منه كل هذا تكريم للإنسان.
1: طيب. لأن لو انتقلنا إلى موضوع الذي أشرتم إليه وهو اعتراض الملائكة، تجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء.
0: أيوة.
1: يعني ما الذي أعلم الملائكة أن هذا سيحصل؟ هناك يعني روايات أنه يوجد مخلوقات يعني من الإنسان قبل سيدنا آدم أم؟
0: نعم. يعني هذا السؤال يطرح كثيرا، لماذا قال الملائكة لله سبحانه وتعالى تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ هل كان في الأرض من يعيش قبل آدم وذرية آدم ووقع منهم فساد وقتل وسفك للدماء ولذلك تخوف الملائكة من تكرار القصة؟ احتمال آخر أن الله سبحانه وتعالى أخبر الملائكة بأنه سيجعل في الأرض خليفة هو آدم وذريته وسوف يحدث بينهم من القتل وسفك الدماء وكذا وكذا وكذا، فلذلك بادر الملائكة طيب أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ وهذا الذي أرجحه، لأن ليست القصص القرآنية كلها قد رويت لنا كل القصة.
1: سبحان الله.
0: نعم. لا قصص الأنبياء رويت لنا كلها، ولا قصة الذين رويت لنا في القرآن الكريم ذكرت كاملة، يعني ذكرت زوايا من قصة مثلا موسى، لم يذكر لنا على سبيل المثال مثلا والد موسى أين هو في قصة موسى؟
1: صحيح.
0: أم يوسف أين هي في القصة؟
1: هنا في الآية الكريمة سيدي تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هل يوجد يعني الملائكة نوع من الغيرة أو نوع من يعني لماذا نحن لسنا الخلفاء في الأرض؟
0: الذي يظهر أيضا هو يعني
1: هم ذكروا مزية لأنفسهم.
0: صدقت. نعم.
1: نسبح بحمدك ونقدس لك.
0: نعم. لأن الله
1: يعني لماذا اخترت غيرنا ممكن؟
0: لا، الذي يظهر الله أعلم أن سؤالهم هذا لأن الله قد ذكر لهم أنه سيجعل في الأرض خليفة لعبادته. بدليل أنه قال في سورة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
1: جميل.
0: فكأنهم قالوا ما دام أنه أنت خلقتهم للعبادة وهم سيحدث منهم قتل وسفك للدماء فلماذا يعني تفعل ذلك ونحن نسبح لك ونقدس لك ونقوم بالعبادة.
1: جميل.
0: أي نعم. قد يكون هذا والله أعلم الحكمة، ونحن نلتمس هذا دكتور حذيفة. عندما نلتمس مثل هذه المقاصد أو هذه الحكم في مثل هذه الآيات أو في هذه الأفعال الله سبحانه وتعالى فإنما هو اجتهاد. اجتهاد وأفعال الله سبحانه وتعالى الله أعلم بحكمتها، وخاصة التي لم تذكر لنا علتها.
1: جميل.
0: لكن نتلمس
1: سبحان الله
0: نتلمس.
1: جميل يعني سبحان الله يعني بصراحة يعني يعجبني بحضرتك أنك لا تجزم بالموضوع مع أن الأمر اجتهادي ومحتمل.
0: طبعا
1: يعني بعض العلماء مع يعني يجزم ومع أنه أمر ظني.
0: صدقت. نعم.
1: يعني يوهم الناس أن هذا هو الرأي الأول والأخير ولا يوجد غيره.
0: لعل يكون دكتور حذيفة من فوائد أيضا هذا الحديث بيني وبينك الآن الإخوة المشاهدين يعني هو أن الطالب العلم والباحث ينبغي أن يكون حذرا في بحثه وفي نقاشه للمسائل التي ليس فيها أدلة قطعية.
1: سبحان
0: الله. نعم. يعني مثلا في الحوار الذي دار بين الله وبين الملائكة نحن عرفنا طرفا منه، لكن غاب عنا جزء كبير منه.
1: صحيح.
0: الجزء الكبير الذي غاب عنا قد يكون فيه أجوبة لما نحن نسأل عنه.
1: صحيح.
0: لكنها لم تصل إلينا. أولا نحن لسنا ملزمين بالبحث عنها، ينبغي أن نتوقف. يعني ليس هناك إشكال أن تتوقف، لأن البعض يقول لماذا نتوقف، لماذا لا نعمل عقولنا في هذه القضايا الغيبية. ولذلك أنا أذكر لك قصة. الذين كتبوا في القصص القرآني جاء إلى بعض القصص فوجد أن فيها فراغات كثيرة. قصة أصحاب الكهف، لا يوجد أسماء لهم، لا يوجد مكان، لا يوجد زمان. فماذا يصنع هو؟ يقول أن لا تكتمل القصة حتى أذكر أسماء أشخاص وأذكر زمان وأذكر مكان حتى تكتمل القصة. فيجتهد في غير موضع الاجتهاد. نحن نقول في قصص القرآن بالذات ليس هناك مجال للإضافة والحذف، نحن ملزمين بما ذكر فقط ونقتصر عليه.
1: جميل. نعم. اسمح لنا بفاصل قصير ثم نعود سيدي.
0: طيب.
1: أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا مع فضيله الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصه سيدنا ادم عليه الصلاه والسلام.
0: مرحبا بكم. حياكم الله دكتور حذيفه. اهلا وسهلا.
1: دكتورنا، اعترضت الملائكه على انزال او خلق سيدنا ادم وجعله خليفه في الارض.
0: نعم.
1: ما هي الايحاءات لهذا الاعتراض؟
0: الملائكه الكرام رضي الله عنهم ذكر الله سبحانه وتعالى صفاتهم في القران الكريم فقال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فليس في الآية ما يدل على أن في تمرد أو اعتراض، وإنما هو إبداء رأي. إبداء رأي. والذي يظهر الله أعلم أنهم أبدوا هذا الرأي لأن الله سبحانه وتعالى قد ذكر لهم أنه سوف يجعل في الأرض خليفة وهو آدم وذرية آدم، وأنه سوف يقع منهم القتل وسفك الدماء والظلم، وأنه خلق آدم لعبادته. فكأنهم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني نحن نعبدك ولا نعصيك، وهذه الغاية تتحقق بوجودنا، فلماذا يعني يخلق آدم وذريته وهم يقع منهم من الفساد والقتل ما يقع منهم كما أخبرتنا. هذا هو الذي رجحه كثير من المفسرين الذين يعني ناقشوا هذه الآية. بعضهم يتوسع في الافتراضات فيقول الملائكة عندما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء إذن هم يعرفون أنه كان هناك مخلوقات قبل البشر في الأرض وأنه قد وقع منهم قتال وسفك دماء وظلم إلى آخره، ويذكر ويقولون أنهم كان هناك من الجن من يسكن في الأرض ووقع منهم القتل وسفك الدماء، ولذلك قالت الملائكة ما قال. وعلى العموم هذه افتراض وهذه افتراض، ولا نستطيع أن نجزم لا بهذا ولا بهذا، وإنما يعني هي خاضعة للاجتهاد هذه المسألة. يعني
1: من اللفتات بهذا الموضوع فضل الدكتور جيفري لانك ألف كتاب حتى الملائكة تسأل.
0: أحسنت.
1: فيعني استغرب كيف في الإنجيل أو في المسيحية أطفئ سراج عقلك واتبعني.
0: صدق.
1: أما هنا الملائكة في القرآن الكريم تناقش الله سبحانه وتعالى.
0: أحسنت. ولذلك يعني ما دام ذكرت الدكتور جيفري لانك بالمناسبة، يعني أنا أقول للإخوة المشاهدين ليت أنهم يقرؤون كتب جيفري لانك. له عدة كتب صدرت عن دار الفكر مترجمة، أولها حتى الملائكة تسأل. والذي جعله يؤلف هذا الكتاب هو هذا الحوار الذي دار بين الله وبين الملائكة في خلق آدم عليه الصلاة والسلام، وفيه إشارة إلى هذا يعني هذه الحرية التي جعلها الله للملائكة يبدون رأيهم بين يديه سبحانه وتعالى، مع أنه سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل
1: سبحانه وتعالى،
0: لكن الله أراد أن يبين للملائكة حكمته من خلق آدم وأن يبين لهم فضل آدم. فيعني هذا الحوار يدلنا نحن ونحن بنو آدم على فضل أبينا آدم، أن الله قد دار بينه وبين الملائكة حوار قبل خلق آدم، ثم أن الله سبحانه وتعالى أخبر الملائكة أن في خلق آدم مصالح وحكم لا يعلمها الملائكة. ثم أظهر لنا فضل آدم على الملائكة عندما سأل الملائكة عن أسماء المخلوقات أو يعني فنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، هذا جواب الملائكة. قال يا آدم نبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قالوا سبحانك، قال سبحانك لا علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الشاهد أن يعني هذا الموقف وهذا الذي الحوار الذي دار فيه إظهار لفضيلة آدم على الملائكة، وفيه إظهار لتكريمه سبحانه وتعالى له، فيه إظهار أيضا لفضل الله سبحانه وتعالى وسعة رحمته بأنه يعني سمع من الملائكة رأيهم، أظهر لهم خطأ وجهة نظرهم عندما يعني سأل آدم فأجاب ونحو ذلك يعني. وهذه الآية في الحقيقة هي آية مفصلية في بداية سورة البقرة، هي تجيب عن سؤال يا دكتور حذيفة، هو بالنسبة لكثير غير المسلمين هو سؤال مشكل، وهو سؤال بدأ الخلق كيف كان. لذلك اقرأ الآن في الموسوعة السوفيتية، الموسوعات الغربية، تجد أن هناك سؤال لم يجب عنه، وهو كيف خلق الإنسان، أصل خلق الإنسان. ثم يعني نظرية داروين التي يعني اشتهرت ولها حضور كبير ترى في الفكر الغربي، يعني البعض الآن يظن أن يقول نظرية داروين نظرية عفى عليها الزمن، في الحقيقة هي في الغرب لم يعفو عليها الزمن بعد، ولا زال لها حضور في الفكر الغربي، في النظريات الغربية، في الكثير من العلوم الطبيعية، ما زالت نظرية داروين لها حضورها في تفسير النشوء، أصلا نشأة الإنسان.
1: الله سبحانه تجددت يعني أصبحت داروينية الجديدة ولها أنصارها من العلماء، حتى لعل يعني أغلب علماء الطبيعة يميلون نحوها. أحسنت. من الغربيين
0: بالضبط، مع أنها نظرية يعني نحن نرى ونعتقد أنها باطلة، لأنه يزعم فيها أن آدم أو بنو آدم أو أن البشر هم تطور لمخلوقات سبقتهم منهم يعني كالقرد ونحوه، في حين نحن نؤمن أن الله
1: للأمانة سيدي يعني هذه يعني خطأ شائع أن يقولون داروين يقول أصل الإنسان قرد، لا هو قال الإنسان والقرد يرجعان إلى أصل واحد. أحسنت. فما تطور من أصل أحسنت. واحد
0: الفكرة يعني أنه يرى أن آدم هو تطور عن خلق سابق، ولكن نعم. نحن صحيح. نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قد خلق آدم خلقا مستقلا، وخلقه سبحانه وتعالى بيده، وبين لنا حتى العناصر الأولية في خلق آدم عليه الصلاة والسلام، كيف نفخ فيه الروح، وكيف خلقت حواء، وكيف تناسل بعد ذلك.
1: يعني ممكن سيدي أن نحتج بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أن طول آدم عليه السلام كان 60 ذراعا.
0: جميل.
1: هي وبعدها تطور الخلق إلى أن أصبحنا بهذه الأحجام.
0: صدقت.
1: وفي قوله تعالى خلقكم أطوارا. صدقت. ممكن أن نقول الإنسان تطور خلقه أيضا.
0: نعم هو
1: بإشراف الله.
0: نعم التطور بهذا المفهوم صحيح 100%. التطور بهذا المفهوم صحيح 100%. أن آدم خلق يعني أطوار حتى في خلقه، يعني كيف خلق آدم؟ خلق آدم عليه الصلاة والسلام من التراب، الله أخذ من تراب الأرض من مواضع مختلفة، ثم يعني أصبح طينا. يعني لاحظ في وصفه لخلق آدم خلقكم من تراب، يعني آدم عليه الصلاة والسلام خلقه من طين لازب، والطين هو التراب الذي وضع عليه ماء وأصبح طينا يعني لزجا من صلصال كالفخار، صح؟ ثم نفخ فيه من روحه وجعل له السمع والأبصار والأفئدة، ثم خلق منه وقال وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. هذه هي نحن نؤمن بأن يعني لدينا إيمان تام 100% أن الله خلق آدم بهذه الطريقة. عندما تأتي النظريات التي تزعم أنه كان تطور عن خلق سابق هذا غير صحيح. أما قوله وقد خلقكم أطوارا يعني خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، كما قال مضغة وعلقة وجنين ثم يكبر ثم يولد ثم طفل، خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، ما ذكرته عن خلق أبينا آدم عليه الصلاة والسلام أنه خلقه الله 60 ذراعا طوله. 60 ذراع كم تطلع؟ يعني تقريبا 30 متر طوله، إذا افترضنا أن المتر 3 أذرع مثلا، فإذا معناته أن يعني طوله تقريبا 30 متر. 30 متر وين الآن؟ ما في أحد طوله 30 متر. الآن أطول واحد تلقى 2-2.5 متر يعتبروه من أطول الشخصيات في العالم، ويدخل في موسوعة جينيس كأطول لاعب كرة سلة مثلا. لكن آدم عليه الصلاة والسلام هو أطول من ذلك بكثير. ثم كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يزل الخلق يتناقص بعد ذلك حتى أصبحنا اليوم كما أقول يعني مترين متر وسبعين.
1: هل ممكن أتناقص أكثر بعد
0: الله زمان؟ أعلم. وفي ناس أقل من ذلك يعني.
1: نعم صحيح.
0: وفي حتى آسيا. ربما في يعني بعضهم هو يعني قصيري القامة في بعض المخلوق يعني البشر. الشاهد أن التطور بهذا المفهوم صحيح. لكن التطور بالمفهوم الدارويني المشهور عند الناس هو أنها يعني هو خلق آدم أنه كان عن تطور سابق، سواء كان عن حيوان معين أو حيوان وحيد الخلية. هذا مفهوم خاطئ 100% عندنا نحن المسلمين، وإنما الله سبحانه وتعالى كل هذه المخلوقات خلقها ابتداء. ولذلك في قصة نوح كما سيأتي معنا أنه قال وقل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، ما يدل على أنه يعني كل زوج مختلف عن الثاني، فينبغي أن يبقى من الغنم ومن الإبل ومن الحيوانات وغيره. نعم
1: جميل. ربنا سبحانه وتعالى قال ثم أنشأناه خلقا آخر، وميز الله سبحانه وتعالى بني آدم أو أو الإنسان. بماذا تميز بني آدم؟
0: يعني كما ذكرت لك أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن الكريم مراحل خلق آدم عليه الصلاة والسلام، كيف كان من التراب ثم من طين ثم من صلصال ثم نفخ فيه الروح. نفخة الروح دكتور حذيفة هي نقطة فارقة في خلق آدم عليه الصلاة والسلام. ثم نفخ فيه من روح، نفخ الروح جعل آدم آدم. وقبل ذلك هو كان طين وكان صلصال مثله مثل أي طين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنا إني لنبي وإن آدم لمنجدل في طينته قبل أن يكون ينفخ فيه الروح، وأن الله قد كتب أنه سيكون من ذريته محمد صلى الله عليه وسلم كما أخبر في الحديث. فالشاهد أن ثم قال ثم أنشأناه خلقا آخر بالروح، والروح هي التي أكسبت بني آدم هذه الآدمية. والروح سر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا أحد يستطيع يعلم طبيعة هذه الروح التي فينا التي تجعلنا بهذه المثابة، والتي إذا نزعت وخرجت الروح أصبح يعني جثة هامدة. فيعني تطور خلق آدم بعد ذلك وتناسل، يعني خلق الله له حواء لتؤانسه، ثم أدخل الجنة ثم أخرج منها في القصة المعروفة في القرآن الكريم. وأول يعني قصة آدم في القرآن الكريم وردت في مواضع كثيرة، وردت في سورة البقرة، في سورة النساء، في سورة الأعراف، في سورة صاد، في كثير من السور لو جمعتها لوجدت أن فيها قصة آدم من قبل أن يخلق حتى تناسل، قصص أولاده بعد ذلك، قصص ليس لكن ليس في القرآن الكريم قصة وفاة آدم وكيف توفي، باعتبار أننا تحدثنا أن القصص القرآني لا يدخل في التفاصيل وإنما يشير إلى المفاصل الرئيسية في القصص التي هي موضع العبرة وموضع. لذلك شوف القرآن الكريم مثلا تجد قصة آدم، خلقه، سجود الملائكة له، دخوله الجنة، خروجه من الجنة، ثم ذكر بعض القصص، مثلا ذكر قصص أبناء آدم الذين اقتتلوا في
1: قابيل وهابيل.
0: نعم قابيل وهابيل عندما وقع بينهم النزاع فقتل، قال لا أقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، في القصة نعم. اللي في سورة المائدة.
1: مع الأسف فضيل الدكتور الوقت انتهى هذه الحلقة، وعندنا أيضا
0: لعلنا نكمل في الحلقة القادمة.
1: لا بأس إن شاء الله. سيدنا آدم أبونا يعني.
0: نعم نحتاج تفصيل.
1: نعم وفيه تفاصيل كثيرة، قضية السجود لسيدنا آدم
0: أحسنت.
1: ما هو سببها ورفض إبليس، لماذا رفضوا، تفاصيل أخرى نأخذها في حلقة قادمة إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى.
1: جزاكم الله خير فضيل الدكتور. وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة نستكمل فيها قصة سيدنا آدم، ثم نستعرض في حلقات أخرى بقية أنبياء الله سبحانه وتعالى. أستودعكم الله، دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: النفس البشرية مولعة بمعرفة التفاصيل، ولذلك جاء الله سبحانه وتعالى بتفاصيل خلق أبينا آدم عليه الصلاة والسلام فبينها ووضحها لنا في القرآن الكريم حتى يكون المسلم ويكون المؤمن على بينة من أصل خلقه. فإن الشبهات اليوم قد أثيرت حول أصل خلق آدم، وهل هناك من كان قبل آدم في هذه الأرض؟ والصحيح أنه آدم عليه الصلاة والسلام كان هو أبو البشر، وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه خلقه من طين وأنه خلقه بيديه سبحانه وتعالى، وفي قصة متكاملة مفصلة.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق، فلم يدخل منه أحد. متفق عليه.
1: عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. رواه البخاري ومسلم.
2: الواجب على من جاءه النمام بنميمته ألا يصدقه، وأن ينكر عليه، وأن يبغض عمله، وألا يتجسس ليتأكد، وألا ينقل ما نقل إليه.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر.

0: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. رواه ابن ماجه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سئل عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، فقال: أجل والله، إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا: لا إله إلا الله، ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال: توفي عبد الله ابن عمرو بن حرام وعليه دين، فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فلم يفعلوا، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فصنف تمرك أصنافا، العجوة على حدة، وعذق زيد على حدة، ثم أرسل إلي. ففعلت، ثم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء فجلس على أعلاه أو في وسطه، ثم قال: كل للقوم، فكلتهم حتى أوفيتهم الذي لهم، وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء. رواه البخاري. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيلوا طعامكم يبارك لكم. رواه البخاري. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا به إبراهيم لمكة. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. قيل لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجى، أي مؤخر غير مقبوض. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

0: كنا وإياكم في بث مباشر مع إذاعة القرآن الكريم من السعودية لنقل برنامج نور على الدرب. والآن نعود وإياكم لمتابعة فقراتنا عبر أثير إذاعتكم إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.
1: في كل آية نور ورحمة،

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: الكسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
2: ومسبغا

0: نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط،
0: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
1: الكسب الحلال.
0: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
0: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبراه.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
2: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. والحديث في الصحيحين. علمهم صلى الله عليه وسلم ما يقولونه في التشهد، فقال: التحيات لله، وهي جمع تحية، ومعناها السلام. وقيل المراد بالتحيات أنواع التعظيم، والمعنى أنها كلها مستحقة لله تعالى. والصلوات قيل المراد بها هنا الصلوات الخمس، وقيل الأعمال الصالحة عامة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والسلام بمعنى التحية، ومعناها نوجه إليك التحية والسلام. السلام علينا على أنفسنا وعلى عباد الله الصالحين، وهم القائمون بأمر الله وحقوقه وحقوق عباده. ثم أخبرهم أنهم إذا قالوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين انتفع بهذا السلام كل عبد صالح في الأرض والسماء. وقوله أشهد أن لا إله إلا الله، فهذه هي الشهادة لله سبحانه بالتوحيد، وأنه لا معبود بحق إلا هو سبحانه. وقوله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أي أقر بأن محمد بن عبد الله هو رسول من عند الله للناس أجمعين، وأنه خاتم المرسلين الذي تجب طاعته واتباعه على العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي نداءات المؤمنين الآيات التي ابتدأت ب يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
1: نداءات المؤمنين، إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع،
2: تنفيذ سعود الفليج.
3: حين تضع النفس أمانتها على الحافة لتسقط في وحل الخيانة، الخيانة إهدار للنفس وتضييع لثقة لم تكن في محلها، وكسر لتلك النظرات التي رأت في الإنسان أهلا. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، هنا في نداء الله عز وجل للمؤمنين في كتابه المبين.

0: تعلمون.
1: خيانة الله عز وجل ترك فرائضه وأوامره التي كلف العباد بها، وانتهاك حرماته التي نهى عن الاقتراب منها، وخيانة الرسول صلى الله عليه وسلم إهمال سنته التي جاء بها وأمرنا بالتقيد بتعاليمها، وخيانة الأمانات الأسرار والعهود والودائع وغير ذلك من الشؤون التي تكون بينهم وبين غيرهم مما يجب أن يصان ويحفظ. والمعنى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله بأن تهملوا فرائضه وتتعدوا حدوده، ولا تخونوا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تتركوا سنته وتنصرفوا إلى غيرها وتخالفوا ما أمركم به وتجترحوا ما نهاكم عنه، ولا تخونوا أماناتكم بأن تفشوا الأسرار التي بينكم وتنقضوا العهود التي تعاهدتم على الوفاء بها وتنكروا الودائع التي أودعها لديكم غيركم وتستبيحوا ما يجب حفظه من سائر الحقوق المادية والمعنوية. فقوله وتخونوا أماناتكم معطوف على قوله لا تخونوا، وأعاد النهي للإشعار بأن كل واحد من المنهي عنه مقصود بذاته اهتماما به. والحال أنكم تعلمون سوء عاقبة الخائن لله ولرسوله وللأمانات التي ائتمن عليها، فعليكم أن تتجنبوا الخيانة في جميع صورها لتنالوا رضا الله ومثوبته.
2: نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والذي نفسي بيده 3 مرات، ثم أكب فأكب كل رجل منا يبكي لا يدري على ماذا حلف، ثم رفع رأسه وفي وجهه البشرى فكانت أحب إلينا من حمر النعم. قال ما من عبد يصلي الصلوات 5 ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر 7 إلا فتحت له أبواب الجنة وقيل له ادخل بسلام. رواه النسائي واللفظ له وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما والحاكم وقال صحيح الإسناد. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله ورسوله فليؤدي زكاة ماله، ومن كان يؤمن بالله ورسوله فليقل حقا أو ليسكت، ومن كان يؤمن بالله ورسوله فليكرم ضيفه. رواه الطبراني في الكبير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان، قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. رواه البخاري ومسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت، وقعد لها بقاع قرقر تستن عليه بقوائمها وأخفافها، ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت، وقعد لها بقاع قرقر فتنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، ليس فيها جماء ولا منكسر قرنها، ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه فاتحا فاه، فإذا أتاه فر منه فيناديه: خذ كنزك الذي خبأته فأنا عنه غني. فإذا رأى أن لا بد له منه سلك يده في فيه فيقضمها قضم الفحل. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع حتى يطوق به عنقه. ثم قرأ علينا النبي صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، الآية. رواه ابن ماجه واللفظ له والنسائي بإسناد صحيح. وروى الأصبهاني عن علي رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه والواشمة والمستوشمة ومانع الصدقة والمحلل والمحلل له. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأغنياء من الفقراء يوم القيامة، يقولون: ربنا ظلمونا حقوقنا التي فرضت لنا عليهم. فيقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأدنينكم ولأباعدنهم. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. رواه الطبراني في الصغير والأوسط، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.